0: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
1: 91.1
0: في صغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: في المزيكا في تونس. ديوان ديوان ديوان أفهم. تسمعوا نفيس فيقز على الفريكانس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: Suivez le rythme d'Abba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في صغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur l'île.

تسمعني وانا فاهم. تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس 91.1 في صغيرة وجبس. Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: الليالي. تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: نوف أرطواندو.
2: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
3: set for the kitchen.

اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5 لندن.

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا

0: بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

0: يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: مجهزة السابعة ديوان FM، صباح الخير. رئاسة الحكومة تعلن أنه سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي بداية من اليوم الثلاثاء بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. وزارة التربية تعلن عن رزنامة دراسة السنة الدراسية 2026-2027، مشيرة إلى أن العودة ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر الحالي، على أن تختتم السنة الدراسية يوم 4/30 جوان القادم. ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور للوزارة بمراكز عملهم يوم 2/14 سبتمبر الجاري، فيما تنطلق الدروس بالنسبة إلى التلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026. وزارة الداخلية تعلن إطلاق خدمة رقمية جديدة بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال، تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وذلك في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. مصدر مسؤول من المجمع الكيميائي التونسي مصنع المظلة 1 يكشف عن توفير حوالي 12 ألف طن من مادة ثلاثي الفوسفات الرفيع خلال شهر جويلية وأوت، في إطار الاستعداد لحاجية السوق المحلية من الأسمدة الفلاحية. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يؤكد في تصريح لقناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بالرد على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط. واشنطن تحث مجموعة العشرين على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد إيران خلال اجتماعات وزراء مالية المجموعة، كما تناولت نقاشات قضايا النمو الاقتصادي العالمي وتفاقم الديون الحكومية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
2: على 91.2 في دورة الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوست الرنتري بالفلويت.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتري بالفلويت. عندك أورانج.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: صباحكم ورد، صباحكم فل يا تويسة، وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع مرحبا بيكم. هذه صبحيتكم على ديوان افهم، صوتكم. نتلقى معكم كل صبحية من توا حتى لنهار الجمعة ونهار الاثنين، ترجع الأمور إلى سالي في عهدها ونرجعوا إن شاء الله للبرمجة الشتوية. احنا قبل البرمجة الشتوية بدينا نتلموا هكا بشوية بشوية، كل صبحية نبوسوا ونعقوا بعضنا، نفرحوا ببعضنا. اللي كيف متاع ناس الديوان راجعة تباعنا بالفرد بالفرد بالحد بالحد. أولا نسلم على الجميلة العزيزة الغالية ندو في الإخراج. نديا بونغتور، مرحبا بيك. وأي بوسة كبيرة كبيرة كبيرة لندو. كيف كيف أمونا اليوم إيمان شهيرة، بوزيتيف فايبز، الابتسامة العزيزة الغالية منا معنا في الإخراج الرقمي. يلتحق بنا سيد العميد توفيق ديدي على يميني دائما وأبدا. سيد عميد صباح النور، شحوين
3: صباح النور،
2: صباح لباس
3: محمد نور.
4: بونجور.
3: والله ما تصورش واحد كان بالحق يقول عائلته استحش، كانوا كان مسافر
2: شفته
3: والله واستحش عائلته، استحشتك الكتيبة
2: الحمد لله.
3: يعني كلها
2: بأساميهم ما زلت مطلتش عليهم.
3: هذاكم قصة طويلة. على كل حال
2: مرحبا بك سيد عميد،
3: تمتعت بتونس الجميلة والله والله.
2: صحة وفرحة، صحة وفرحة سيد عميد.
3: كونجي بعد عامين ونصفه
2: ميريتي
3: والله،
2: امبلومون ميريتي،
3: ان سمان بعد عامين ونص متفتح ان شاء الله.
2: مرحبا بك سيد عميد. ليش كل تسال على الدكتوره سليم العسلي والكابتن خالد حسني؟ ما تخافوش، دي السنين هالسنين اللي نوعدكم به بحول الله ان شاء الله. راهو نهار الاثنين 7 سبتمبر باش يكون الفريق كامل ومتكامل، باش يكون موجود العميد توفيق ديدي، الدكتور سليم العسلي، الكابتن خالد حسني، الغزاله نوروزه الجميله، لو نوفو ركرو محمد سعيد الفنان. هذه باش تكون عشويتنا معاكم في البرمجة الشتوية. دونك لا تتقلقوا على الدكتور ولا على الكابتن، قاعدين يرتاحوا في راحة الأبطال لو روبو دي غيري، وراجعين بحضنا إن شاء الله بختير من 7 سبتمبر. وإن شاء الله الدكتور قاعدين نحاولوا معه نهايرين
4: نخطفوش،
2: فهمت كيف كيف نخطفوش نهار الكابتن دي سيلا. تحياتي لكم، نحبكم برشا، شكرا على المتابعة. نوروزة صباح النور، مرحبا.
4: بونجور سموحة،
2: شحوالك نوروزة؟
4: أنا صباح الحمد لله. تحياتي ليك، تحياتي لسيد العميد، تحياتي للأرتيستو ندو أمونا بون غوتور. فرحنا برشا كي شفناهم على الصباح ورجعونا. تحياتنا اليوم، تحياتنا للأصدقائنا الكل اللي يسمون فينا داخل وخارج حدود الوطن، على رأسهم الكتيبة كالعادة.
2: فوالا، ونسلموا زيد على عزيز وجدان الأخوان، فهمت. تحية لهم وتحية لكل مستمعي ديوان فام. محمد سعيد صباحك سعيد.

0: شكرا محمد مزور. سعيد صباحك مبروك
1: صباح النور سماح صباح النور سيد العميد
0: بدلنا الصبحية في ناس الديوان وبك الدخلة والموزيكا والدنيا
1: الحمد لله الحمد لله
0: سبا محمد شحوي
1: سبا لباس نصبحوا على نوروزة على وجدان على إيمان ونادية زردك شوية نصبحوا على الكتيبة بيان سور والناس اللي تبعوا فينا الكل إن شاء الله نهاركم طيب إن شاء الله نهاركم زين اليوم رجعنا دوبل سيونس إن شاء الله ربي مع الموظفين الكل الحقيقة اللي يخدموا من 8:30 ل 5:30 الحقيقة أي
2: مخاطر هو عنده حكاية معنا سيونس
1: يونيك كانت سيونس يونيك الحقيقة ممتازة جدا الحقيقة الناس كل تكمل ما 2:30
0: حاجة هيلة برشا
1: واحد يخرج من 3:30 ل 4
0: ما تفرحش ياسر خاطر حتى في الدوبل سيونس مازال عندنا لي زور
1: بيان مازال فما
0: لي زور دو بوانت صحيح اليوم نرجعوا بعد بلاغ طبعا من رئاسة الحكومة على نظام الحصتين تو بعد نورس تعطينا تفاصيل البلاغ سمعنا تفاصيله مع بهير عوجي بكري في الأخبار خاطر مش كيما من الاثنين للخميس كيما نهار الجمعة كيما نهار السبت فما تفاصيل في مواعيد الالتحاق بالعمل توا 7:24 هيت نمشي وحنا البوزيتيف فايبس حكينا على حرائق حريق جبل برق وحكينا على الحرائق الموجودة في تونس وكذلك الحرائق في الشقيقة الجزائر ومشكورين وزارة الداخلية البارحة على التفاعل المباشر وكان معنا السيد المقدم خليل المشري عن النطق الرسمي باسم الحماية المدنية ورئيس الإدارة الفرعية للحماية المدنية مش نحكيه على الحرائق لكن في البوزيتيف فايبز اليوم نورس
2: فعلا سماح نحكيه على الحرائق اللي قاعدة تصير في الجزائر والحداد اللي صار والتأثر متاع الناس الكل بخصوص اللي صار لهم إن شاء الله باللطف عليهم إن شاء الله يا رب يرحم اللي توفيه وفي الإطار هذي نحكيه على الفنان القدير لطفي بوشنيق اللي كان صرح لي قناة نسمة وقال إنه جاهز إنه يساند الشعب الجزائري بكافة إمكانياته هات نسمه الإكستري
3: أنا في أي خدمة لحفلة تضامنية هم الله لي حوجهم ما أنا راني جاهد باش نقدم أي خدمة لأخواتنا في الجزائر ولا شكر على واجب وواجب عليا وشرف لي شفت وشفت الحيوانات كيفاش تحرقت أقسم بالله العظيم قلبي وجعني وربي بعد بلاه على تونس وعلى الأمة العربية وعلى العالم بأسره إن شاء الله يبعد عليهم بلاه يبعد بلاه على بلادنا العزيزة الغالية وإن شاء الله كل الأزمات هذه إن شاء الله تتعدى بأسرع وقت وبأقل ضرر ممكن يا رب الجزائر يا وردة الروح نحن نجي يوم عطر الحب يفوح شوارع وحكايات تضحك في العينين تتدفى ساعات في قلبك لحنين وانت خميس عليك من حاسد محروسة وإحنا بنديك نحلم بيك عروسة ونشوف على بابك الغيمة تتجلى من حبة ترابك نلبس أحلى حلة لله يا جزائر إن شاء الله عامرة الجزائر يا رب
0: إن شاء الله عامرة الجزائر لطفي بوشنيق فنان برتبة وطن كي هو يقول إن راني حاضر باش نساند احنا تونس كنا نحسوا روحنا قمنا بالواجب ما نعرفش فما توليفة عجيبة في كلام لطفي بوشنيق كي انه يمثلنا الكل كي يبدا يتكلم كي يقول هو انا راني باش نتضامن والله لا يحوجهم شوف الجملة شوف الفنانين الكبار كي تتكلم قال انا راني حاضر باش نساندهم والله لا يحوجهم راهو هما يعني في نفس الوقت كبير لطفي بوشنيق وشكرا لطفي بوشنيق تحياتنا ليك الصباح سيد العميد
4: الله يعطي الف صحه ساق بكل شيء ولكن راهو نعاود نذكره راهو اللي يظن اللي الشعب التونسي والشعب الجزائري شعبين مختلفين راهو غلط
0: لا حد ما يظنه
4: لا لا ثم عنا شكون مرضى هاك جماعة الهكا أما راو ثم التاريخ ما يتفصلش نعاود نذكر راهي القيادة متاع الكفاح الجزائري كانت في غار دماء راهي تونس وقفت مع الجزائر وقت استقلت تونس وبقات الجزائر فيها احتلال فرنساوي وبعد الجزائر رجعت هاو كل نذكروا في الكوفيد شو صارنا تذكروا الغاز من يدخل الأكسجين من يجانا في الفترة الحرجة شوف راهو اللي يظن واللي يستضيفوا معاه كرب عندهم من يوصلوا ليش لاني انسى الحكومات وانسى كل شيء راهو والله العظيم شعب واحد اللي كي حالاتي انا نمشي على اكل 1000 كيلومتر بين تونس والجزائر نتحدى واحد يفرق بين القرى منا ومنا لا في المنظر لا في اللغه لا في كل شيء هذيك الحقيقه راهو جات فترات في التاريخ عملت خطوط لكن اقسم بالله راهو شعب واحد وذاك علاش يعطيه الف صحه ويلزم التوانسة كل يفكر والجزيرية كل يفكر اللي رانا بعضنا رانا أقوى كي نبدأوا بعضنا فست الهم اللي نشوفوا فيه والعالم المتغير رانا مع بعضنا كي نهزوا بعضنا ونفرحوا فرحة بعضنا ونحزنوا الأحزان بعضنا راو نولي أقوى مش أضعف. وفما برشا ناس بيساعدهمش راي فما قوة أخرى ما تساعدهاش الحكاية هذه ما تساعدهاش لأن نتصوروا تونس والجزائر سوق واحدة هاي نتصوروا صناعة واحدة نتصوروا هاي تو شوفوا علاش راهو علاش ما يساعدهمش لأن ثم ناس تمص في دم الشعوب البرة قوة بعينها هذا كانش ما يساعدهمش كلام كما قالوا لطفي بوشناق هالرجل العظيم ما نجم يكون إلا حافز باش التوانسة كل والجزائرية كل يفكروا نفس التفكير ويكونوا مقتنعين اللي رانا في الحقيقة مصير واحد وشعب واحد وذاك هو صحيح.
0: واضح سيد العميد. مرة أخرى شكرا للفنان الكبير والقدير لطفي بوشناق. وحتى البارح كيف حكينا مع السيد المقدم خليل المشري عن الممثل عن وزارة الداخلية والحماية المدنية كي سألته على التنسيق قال لي راهو التنسيق
4: موجود
0: ومتواصل وراهو احنا يعني طاقم الحماية المدنية التونسي على ذمة الجزائر وطاقم الحماية المدنية الجزائر على ذمة التونسي في اي حريق
4: من التسعينات
0: على الحدود ولا مش على الحدود وراهو احنا استاذنا لطفي بوشناق قال كل شيء ومثلنا وراهو كيف تشوف حريقة في الجزائر كينها في تونس بالنسبة لي ما فما حتى فرق. قلوبنا معاكم إن شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم والتزيرية واعرين والتزيرية رجال وشفنا ناس خرجت بخلاف طواقم الحماية المدنية هو ناس ما تهبش النار معناها رجال ما يهبوش لا نار ولا حريقة إن شاء الله ربي يحفظهم ويحفظ تونس لأن

0: لو جران لطفي بوشناق مش جديد عليه الحقيقة الحاجات هذوما. لطفي بوشناق راهو أنا خليني نقول باش كل واحد ياخو معناتها حقه. لطفي بوشناق وقت اللي كانوا ثم عازفين في الفرقة متاع لطفي بوشناق ولاو ما عادش ينجموا يخدموا نظرا لظروف صحية وكل لطفي بوشناق في كل حفلة ينحي لهم الفلوس نتاعهم والكاشي نتاعهم ويوصلهم لدارهم. هذا راني أنا شاهد على العصر. حاجة أخرى، لطفي بوشناق كان دائما وأبدا داعم لعديد القضايا في العالم.
1: احنا كيف قال هو نساند الجزائر بربي ماني نعرف عدينا بعد الأمور والدنيا. راهو السيد اللي الانسان ما ينجمش يتكلم، وانا الحقيقه ونقولها على العلن انه علاقتي الشخصيه جدا بالاستاذ لطفي بوشناق واستاذنا واتشرف بهذا. الاستاذ لطفي بوشناق راهو يعاون بطريقه دوخ وما يحبش يكون يحكي وانا وما عطانيش الحق باش نتكلم. يعني راهو بلاده وولاد بلاده وكل ما تستحقه بلاده راهو موجود ويعاون. فهذيا اختنا وشقيقتنا الجزائر اللي نحكي عليها. تفضل محمد. يلا
0: عمل حفلات خاصه لدعم اطفال غزه وفلسطين في البالي دي كونغري نتاع باريس في دبي. كذلك عام 2023 كان أحيا حفل تضامني ضخم كبير برشا في مسرح أوبرا تونس بشهادة عمل المتضررين متاع الحروب والكوارث الطبيعية. فما زاد برشا مبادرات إنسانية الحقيقة أنه قام بحفلات لصالح مثلا أطفال السرطان وغيرهم. معناتها ماهوش جديد عليه لطفي بوشناق، وبالحق برافو عليه. والكبير كبير
1: الكبير كبير هايل باي جانوين ذي. يلا نورز فيسا فيسا فيسا
2: نحكي وزادة سماح على بعض الفنانين العرب زادة اللي سندوا شعب الجزائري كيما نسرين طفش اللي نشرت دعاء وقالت بردا وسلاما على الجزائر الحبيبة. كندا علوش نشرت صور ورسائل منها pray for Algeria ودعت بالسلامة الجزائريين. دنيا سمير غانم شاركت رسالة تضامن مع الجزائر. الشاب مامي ألغى حفله في باريس تضامنا مع الجزائر عكس الشاب خالد اللي أثار الجدل بما أنه تعرض لبرشا انتقادات. قام بإحياء حفل في المغرب تزامنا مع الحرائق اللي صايرة في الجزائر. من بعد خرج ووضح موقفه وقال أنه وقف مع بلاده أشيد بحملات التضامن وبالحماية المدنية والجيش.
1: لو يظهر لي أنه ينجم يحيي حفلة ويتبرع مثلا ببعض بالمداخل الحفلة هذية خير من اللي ما يحيش كل حد وكيفاش يشوفه. إن شاء الله ربي يحفظ الجزائر.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
4: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس،
5: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
4: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
5: ورفقتني زيدة يد أمة بيا
4: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
4: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
6: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58-371-002.
7: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة تيربو جيمينج للمغرومين باللعب أونليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
3: نسمع صوتك تسمع
7: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
3: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى، صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 37 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله طريق السلامة الكل من توا قاصد ربي، إن شاء الله بالرزق والصحة واللمة مع الأحباب. نحبوكم برشا، شكرا على المتابعة، تحياتي ليكم وين ما كنتوا. باش نمشي وتوت سويت وسان ترانزيسيون لي توبريتش.
0: توبريتش
2: هو فيديو تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي متاع أعوان بلدية في بلدية في سبيتلة تحديدا من ولاية القصرين. أثار الجدل علاش في عوض أعوان البلدية واللي ظهر في الفيديو يقوموا برمي الفضلات في الشاحنة متاع البلدية،
1: بجمع الفضلات
2: ويحطوها معناها على أساس في الكاميونة، لكن هما قاموا برميها وراء صور متاع منعرش صور حاسيلو موجود في الكياس. دونك الحكايه اللي اثارت الجدل انه كيفاش معناها اعوان بلديه في عوض انهم يلموا الفضلات هذيك معناها لي بوبيل ويحطوها في الكاميونه، ارميوها في وراء الحيط هذيك متاع الارض. حاجه خليت بلديه سبيتلة تقوم باصدار بلاغ نهار 29 اوت، وتقول يعلم الكاتب العام لبلديه سبيتلة العموم انه تبعا لمقطع الفيديو اللي تم تداوله على موقع شبكه التواصل الاجتماعي فيسبوك المتضمن لعاملي نظافه اخلى بواجبهما المهني اثناء جمع ورفع الفضلات بحي المعهد، وذلك يوم السبت 29 أوت 2026، يأكد اللي العمل الفردي هذا معزول وغير مبرر، وبالتالي تم التدخل لرفع الإخلال، في الحين كما تم إيقاف العاملين وقتيا، وسيتم عرض ملفيهما على مجلس التأديب لاتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة في شأنهما.
1: شكرا للسيد كتب عام لبلدية سبيتلة أولا على التفاعل اللي للأسف في كل مرة قاعد يكثر. هذية التفاعلات ما تجي كان بعد فيديوهات الفيسبوك. سيد العميد،
3: والله العظيم لهي معزولة، والمنظر ذا موجود في تونس، وأنا كنت نتمنى أنه في عوض معناها أمور تأديبية ودرشنية داخل، لا نعدي على القضاء، نحب نفهم علاش عمل لك هيك. أنا نعديه على القضاء باش القضاء يفصل والبحث يعطي شنو. لا شوف جست بريميديتي كما هكايا، ما هوش بري الحقيقة. خطر تو أنت خدمتك باش تهز الكاميونة تحط عندك مصب تاع زبلة تحط، جيت لوحدة غاديش معناها كاسك سافو دير فهموني ترى. ونقول لك حاجة أخرى، ثم فيديو أخرين راهو يدوروا قاعدين، ثم الكاميون تاع زبلة قاعد يسيف زبلة في الكياس بفعلي فعل يسيف فيها، يعني ثم أشياء مسترابة. والحقيقة يزم أنا قلتها ألف مرة على مسؤوليتي من 2011، اللي ضاع في تونس هو العقوبة، اللي خلى الشيء هذا يتمادى ويصير العقوبة. الغابات عمرك سمعت بغابة شات وحدها؟ هذا علميا مستحيل، وغابات تونس قاعد تشح. أي وين أنا نحب نعرف شكون اللي قاعد يشغل في الغابات، نحب نعرف شكون اللي قاعد وراه أكبر جريمة نتصورها. حتى هذه جريمة راهي باش نجي أنا البيئة نتاع بلادي نعم فيها كما كي أخويا جريمة. أنا واحد من الناس والله العظيم هذا أخويا قل حاجة يفسرون عليش.
1: وحبيب بن صالح حبوب صباح نور بالحق كتب قال كان طيشون في الكاميون أرتحله
3: بتبيع الحال
1: والله يرتح
2: المسافة أصلا أقل
1: بالحق.
3: لا فما جاست يعني هذاك علاش أنا قلت تراه لابد نثبته ساعة نثبته خطر، وكي تتعاقب الناس وتصير فيه كما كان ناس راهو برشا اللي يفيدوا حجر على واحد. أنا أخويا مع رجوع العقوبة في تونس وتطبيق القانون تطبيق أعمى، ونعاود الكلمة نعاود، راهو بلاد ما يستقر حالها إلا بديكتاتورية القانون. إيش معناها ديكتاتورية القانون؟ معناها القانون يطبق بحذافيره وعلى الناس الكل. خاطر اللي قاعد تشوف فيه توا شيء غريب، راه شنية كاميون يهبط في الماء قدام حماس؟ يا أخي الحماس يبيع في الماء هو؟ كاميون بطول بعرض راهو سمي. مش نتكلم أنا نتكلم على حاجة شفتها بعينيا، دكان دروايا أخي. انت جاي باش تهز الموزعين باش الناس تشرب الماء، تهبط فيه حماس باش يبيعوا ب 2000 فرنك الدبوزه. دونك ثم اشياء خويا نثبتوا روحنا. راهو زاد نقل فيك الحاكم، راه ما نجيبش يكون شمس يزرقها كل شيء. احنا التوانسه مسؤولين، احنا التوانسه قاعدين نعملوا في بعضنا كيما هك. الحقيقه يزم نراجعوا روحنا قبل ما تقع فاس في الراس. 12 مليون تونسي نثبتوا روحنا فاش قاعدين نعملوا. وبصراحه نقولها تو التونسي لقى ضربه في خون فلتش، راه مش معقول. هاني خدي تكون جي شفت اشياء تدوخ يا يعني والله العظيم. ولي يتسائل الانسان تو شنو الحكومه دخلت ورا السيد اللي رجع الحم 65 دينار، السيد اللي تو اسمع ثم اشياء قلت لك مستغربه. الحقيقه نثبتوا روحنا فاش قاعدين نعملوا على خاطر راهو اللي يقرا التاريخ ويعرف اللي هالمجتمعات اللي تعمل كيما هكايا راهي تمشي للخراب. راهو النسيج المجتمعي الناس كل يكون فايقه واعيه عارفه مسؤوليتها داخل المجتمع ونتصداو. هذا يعطي صحه لصور نتصداو الشيء هذا. المواطن الرقيب المواطن اللي هو يشوف ويبلغ اللي قلبه على بلاده تو تاقف الحكايه. تو كان كل واحد يجي يقول له دابوزه ب 2000 فرنك يهز كلم تليفون الرقم الاخضر هكا يقول لهم يجي وراه ها هو ها هو يبيع في الدابوزه ب 2000 فرنك وراه على الملأ ولاد تو تاقف. اما تو احنا ولينا مشاركين في الجريمه نجي ندفع 2000 فرنك ونهز دابوزه خاطر ما عادش لا لا نمشي نشرب مسا بلا ونمشي نشكي به السيد هذاك نعداه كما السكر تو سماح. وهذه معلومه هذه يا سيدي سوقها لوزاره التجاره السكر تبيعوا فيه تو شكاير للموزعين راهو قاعد يتباع في المعامل ثبتوا معامل بلواحة هو مسكر سكر مدعم تبيع فيه الدولة باش ياكل اكل الموزعين هذوكم يسموهم ليغروسيست باش يبيعوا للتجار مش قاعد يوصل للتجار وقاعد يتباع للمعامل ومشيوا ثبتوا. اي انا نقول لكم المعلومه ثبتوا تبعوا ماكم توزعوا في السكر هذا لوسيتي وزع في السكر ثبتوا السكر تاعكم وقاعد يمشي ها مش يخلقوا لنا ازمه توا خانقه تاع سكر كيما هكا. المعامل هذه مفروض تشري السكر مش المدعم تشري السكر على خاطر عندها امكانيات ضخمه المواطن يلزم يوصل له سكر. اذا ثبتوا روحكم باش قاعدين تعملوا انا اعطيتكم معلومه وتبعوا.
1: فلا غياب العقاب وكذلك غياب المسؤوليه. صدقني ساعات راهو مواطن مهما كان وين الخدمه اللي يخدم فيها حتى واحد ما تلقاه واعي بقيمة الشيء اللي يعمل. معناها سيد هذية عامل البلدية ما نعرفش شنو اللي جاي في راسه أما هو ما يعرفش اللي راه اللي يعمل فيه مصيبة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة. معناها أنت في مخك ممكن ربحت درجين ربحت ربع ساعة احنا ما ليش قاعدين نشوفوا فيه الكاميون الحقيقة ما تصورش نجم يكون كاميون معبي برشا ما عادش يهز ما عادش كذا لكن راه هالكرة الثلج هذية اللي قاعدة تكبر وليت مخلية الناس ما هيش مسؤولة بعض العبيد ما همش مسؤولين. وكي نتكلموا توينا البارح تكلمنا على القهاوي خليه ما قالوا العبيدة وش بيكوا على القهاوي كنت ليت بحكاية أخرى خير وعليش وكيفاش وبيكوا عليكوا وبيان سور الناس تتطاول وتحب تقول اللي تحبها في في المنزة البارح في واحدة من المنازه والله في الليل عميد دخلت للقهوة قلت له بربي نحب دابو زمان ربي عندي بنتي نحب دابوزة ما قال لي مدام 5500
3: الدابوزة
1: الدابوزة
3: هيك علاش هذاك علاش
1: دابوزة ما ايترا ونص قلت يشكوك في روحك ساعات تقول بربي خليني نعاود انا نسأل بخلاف اسوام الخضرة اسوام الغلة اسوام الحم اسوام كذا اسوام الحوت كل واحد كل يغني على ليله. رجعت لك مسيو أرقام مباشرة بعد الفاصل.
0: خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: Publicité.
5: Bref, l'éclair a fait tout le crayon rajout. وينك يا اتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بريف هكا الغونتخي ولا بلاش
6: اريدو طور عالمك.
7: الكرتابة حاضرة التبليه حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل ال 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
6: مونوبخي ديما معك.
8: مع أورانج بوستي الرونتري بالوفروات
9: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
8: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالوفروات عندك اورانج.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: فيديو متداول لأعوان بلدية لعونين من بلدية سبيتلا يرميوا في الفضلات في أرض وراء سور في بلاصة ما يحطوها في الكميونة والكاتب العام لبلدية سبيتلا يعلم العموم أنه تم التدخل لرفع الإخلال في الحين وتم إيقاف العاملين وقتيا وسيتم عرض ملفيهما على مجلس التأديب لاتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة في شأنهما. محمد سعيد.
10: عنا في تونس 350 بلدية العاملين والعاملات والأعوان البلدية حوالي 32,885 عون. نحكيه على أعوان البلديات يمثلوا 5% من مجموع أعوان سلك الوظيفة العمومية في تونس. هذه حاجة. اثنين حب نحكي على مصبات الفضلات المنزلية التابعة للبلديات في تونس. نحكيه على 11 مصب مراقب مستغل إضافة إلى 6 مصبات بلدية. وحسب الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 840 مصب عشوائي صغير ومتوسط مبرمجين للغلق وإعادة التأهيل. وهذا لا يعني أنه معناتها بينسيور 350 بلدية ما عندهاش معناتها مصبات خاصة بها، ولكن ثم جزء كبير من البلديات ينقل الفضلات متاعه إلى مصبات مراقبة جهوية عبر مراكز التحويل اللي العدد متاعها 58 مركز تحويل.
1: واضح. وأحنا نتفكروا أني كل من نكلمه كاتب عن بلدية وإلا نكلمه مسؤول على البلديات يحكي على نقص اليد العاملة أولا ونقص الإمكانيات ثانيا. اليوم ممكن اللا مركزية مناش قاعدين نعيش فيها في بلادنا كما يجب. اليوم راو ساعات المواطنين يقول لك أنا نخلص في الأداءات البلدية متاعي، نخلص في الزبلة والخروبة، نخلص في كل ما على ذمتي أنا كمواطن. أنا نطالب مش البلدية اللي أنا نسكن فيها تكون نظيفة، تكون مراقبة، تكون الضوء يشعل في الكياس، الكياس ناقص حفر. لهنا الحديث راهو ديباك كبير برشا على اللامركزية وعلى أنه يولي كل مواطن بطريقة أو بأخرى يصرف على المنطقة اللي هو فيها. وفما ناس ضد اللامركزية يقول لك راهو فما كثافة سكانية متفاوتة في المناطق، وفما مناطق فيها برشا ناس تسكن، فما مناطق فيها مناطق صناعية وغيرها. فهذه سي ان غران ديبا، والحقيقة إلي طون دون بارلي وإلي طون باش يتحط هذا الكل فوق الطاولة، خاطرنا نحكي وراه على مسألة أمن قومي. باش نرجع لك نورز، شكرا مسيو أرقام. توا نرجع المدام قانون
2: نحكي
1: أنا مواطنة. المواطنين اليوم كيف نشوفوا عركة في الكيس، كيف نشوفوا أي ديباسمون، نصوروا ما نصوروش، شو نعم
2: في الإطار هذا؟ هم جدا أنه به نصوروا نوثقوا يكون عنا الدليل أنه فما إخلال معين، ولكن لهنا النقاط تختلف. بما أنه تنجم أنت تصور حاجة فيها إخلال، فيها معطيات شخصية لشخص معين اللي هو يقوم بالإخلال هذا، تنجم أنت تضر روحك وتكون ولا تم مؤاخذتك قانونيا. لهنا فما نقاط استفهام، ما نعرفوش كيفاش نتصرفوا، هل أنه نصوروا ولا ما نصوروش، وإذا صورنا لشكون نمشي ولشكون نتوجه، نهبطوا على الفيسبوك ولا ما نهبطوش. وفي الإطار هذا نذكروا نحن القانون شنو يقول. حسب الأستاذ المحامي إبراهيم مجدوب كان صرح سابقا في إكسبريس أف إم وقال أنه الفصل 87 من قانون حماية المعطيات الشخصية ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وخطية مالية قدرها 10,000 دينار لكل من يتعمد معالجة أو استعمال معطيات شخصية دون ترخيص. وأضاف زيدا يمنع تصوير أي شخص دون موافقة، ووضح إلي العقوبة تنجم توصل حتى 5 سنوات سجن وخطية ب50,000 دينار إذا تم استعمال الصورة في التشهير وإلا نسبت لسحبها أمور غير صحيحة. دونك لهنا هم جدا أنه نصوروا ونوثقوا يكون عنا دليل، لكن لازم نردوا بالنا في التشهير وإلا في طريقة التصوير، خاطر من بعد نجم أنت تؤخذ قانونيا كما أذكرنا. وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي إلسفي أنت هبط له تصور ولا فيديوهات ومن بعد
1: ينجم يشكي بيك،
2: ينجم يشكي بيك
1: وكل قضية على روحها
2: حرام،
1: ينجم هو يتعاقب في حاجة ويشكي بيك في الباقي. اثنين لهنا هذيك علاش نسأله نورز مثلا أنا كيف صورت هذا، هل نهز التصويرة للبلدية قل له تفضل سيد كاتب عام البلدية ها هو السيد العون متاعك شنو قاعد يعمل، هل مثلا نشوف حد يعمل في حاجة أخرى لا قانونية نهز للمركز ولا ما نهزش؟ يعني التعامل اليوم بين المواطن والسلطات سيد راو فيه شوية فما خوف، فما يقول لك أنا ما شمهزني يعني
3: شو وقت بدأوا نقلوا على حاجة مش متاعنا شي يصير. القوانين هذه منقل على بلدان اسكندنافية وبلدان عندها البشر وكذا. احنا في تونس بلاي سؤال نسأل كتب القانون هذي. انا شفت سارق سرق ساك تعمراه وهرب وصورته. هذه معطيات شخصية نسبة نفيقه فاش قاعدين نعمل
1: وجهه معطيات شخصية سيد
3: لا سيد لا إذا كانوا أنا واحد من الناس
2: معطيات شخصية وسائل التواصل الاجتماعي
3: بشوي بشوي بشوي بشوي بشوي بشوي بشوي بشوي بشوي في القانون التونسي أنا أتكلم فيك أمني تو أنا بعد نبدأ اللوج قبله مش قبل ما جيه وسائل التواصل الاجتماعي كنت نجيب في دي تيموان هابش أقول لك ونحاول نعمل صورة تقريبية للمجرم تو جاتك بلاش فلوس راه قلت لك سيتان نونسونس
1: تعمل فيها شكون اللي جاته بلاش فلوس
3: هالوسائل هذه جديده انا قلت لك قبل شي يصير تو عمل جريمه وما شافوش شافوه بعض العباد يجيو جماعه الامنين كان فيه مختصين فقط مختص يقعدوه ويحاولوا يرسموا رسم تقريبي بيشدوه تي تو انت اعطاك التصوير نتاعو
1: اي اعطاك انت كامني
3: شنو
1: احنا لهنا قاعدين نقولوا للعباد ردوا بالكم راه القانون ينجم يحاسبك كان تصور شخص مهما كانت الحاجه اللي يعمل فيها وتهبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي لانه القانون عند ناس القانون لو انت كمواطن ما تحاسبوش لكن تشكي بيه
3: ما خلتنيش
1: نكمل كلامي عند سماح. الامني سيد العميد مش تحط على مواقع التواصل الاجتماعي
3: انا قلت لك الوسيله هي التليفون اي انا بعد باش نهزه اللي هو يلوج عليه يعني توا هاي عندنا مثال مليح طياره وما نجموش نحاسبهم لانه يخدموا في خدمه الامنيين ويعانوا في الامنيين هذيك الباج نتاع الزهروني قداش هادو سارق هذوك هما عقبهمش على خاطر يخدموا في خدمة لا بالحق هذيك هي أنا أعتبره أقول لك حاجة هذاك عمل مجتمعي مرة ملا في سويسرا عمل خطأ أنت يقفلك كل وهم اللي يشكوا بيك هم اللي يجيبوا دونك شنو
1: يا عميد مش على خاطر فما باج وتحيتنا ليهم وأنا راني أنا من متابعي باج الزهروني وشكرا ليهم لكن راه مش على خاطر فما شكون ما تعاقبش هذا لا ينفي أن القانون يعاقب
3: نعرف
1: راه غدوة اللي يشكي بيك على تشهير مهما كان
3: شفت كلمة تشهير
1: شفت اللي صوروا ريت انت تصورني وانا في حفلة قاعدة في كرتاج
3: يعني
1: نجم نشكي بيك تصورني وانا نسرق من فضاء غراند سيرفاس راني نجم نشكي بيك باغ كونتر المواطنه كما قلت انت سيد العميد والمسؤوليه
3: هز المول المعني
1: اشكي هز اللي يقولي الامر واشكي وما صاب تتعزز برشا الثقه بين المواطن خاطر المواطن فما شكون يقول بيه كي نشكي انا شكون قال لي صدقوني ناس شكات
3: لا تمشي
1: وراه الامور والخدمه تتخدم بالوقت والمحضر يتحت ما تقولوش راه كان نشكي انا ما عنده ما يصير احنا ذي حفاظا على سلامتكم ويلزمنا نقول لكم القانون شنو يقول في هذايا اغنية بعدها اخبارنا راجعين في ناس الديوان متواصل معكم توا حتى العشرة مرحبا
11: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه منك نسمع صوتك تسمع
12: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
11: على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم
4: ببليسيتي
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش
6: اريدو طور عالمك
13: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
14: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج

0: UNFM.
1: UNFM.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانفم.
1: ديوانفم صوتكم.
3: ديوانفم فلاش نيوز
4: موجز الثامنة. ديوانفم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في لقائه بوزير الخارجية الألماني حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. ورئيس الدولة يدعو لضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، من بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا، مشددا على ضرورة تحويل القروض إلى استثمارات، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها، أو أن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية. إجلاء 100 عائلة من جبل قيتون بقصر لمسا بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان أثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برقو بولاية سليانة، وفق ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة السبيخة والوسلاتية وعين جلولة نبيل الحامدي لوكالة تونس فريق للأنباء، مبينا أن رقعة الحريق كانت بصدد التوسع في حدود الساعة 10 ليلا نتيجة هبوب رياح قوية واقتراب النيران من التجمعات السكنية بمنطقة الشرفة، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلاتية بإشراف معتمد الجهة إلى اتخاذ قرار بإجلاء العائلات حفاظا على سلامتهم. هذا وتم إيواء العائلات بالمدرسة الإعدادية بقصر لمسة في انتظار السيطرة على الحريق وتقييم الوضع بما يسمح بعودة المتساكنين إلى منازلهم في ظروف آمنة. رئيس دائرة مراقبة جودة المياه بمركب غدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فيصل النعيمي يؤكد حرص الشركة المستمر على ضمان جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك، حيث تعتمد في مراقبة الشركة في مراقبة جودة المياه على شبكة متكاملة وشركات لضمان التغطية الشاملة وفق قوله. والنعيمي يشدد على مطابقة العينات للمواصفات، موضحا أن نسبة العينات غير المطابقة للمواصفات بلغت سنة 2025 1.6% من جملة 58,561 عينة، علما وأن المواصفات التونسية تسمح بنسبة عدم مطابقة تصل إلى 5% وفق قوله. وزارة التربية تطلق خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. وتتمثل الخدمة في تطبيقات للهواتف الجوال تحمل اسم ابحث عن كتاب إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليها. رزنامة الأجل الجبائية لشهر سبتمبر 2026 للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تتضمن 5 مواعيد تتعلق بإيداع التصاريح الشهرية والتصاريح بالأقساط الاحتياطية، وتختلف هذه الأجل بحسب طبيعة المطالب بالأداء ونظام التصريح المعتمد. ويحل 15 سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، كما حدد آخر أجل لإيداع التصريح الشهري يوم 21 سبتمبر، ويتعين على الأشخاص الطبيعيين إيداع التصريح المتعلق بالقسط الاحتياطي الثاني في أجل أقصى 25 سبتمبر، في حين حدد يوم 28 سبتمبر كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص المعنويين، ويوافق يوم 28 سبتمبر آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية النيبالية تفيد بأن ما لا يقل عن 590 أجنبيا من 39 دولة لا يزالون مفقودين عقب الفيضانات التي ضربت البلاد الأربعاء الماضي. ارتفاع أسعار النفط اليوم مع تجدد القتال بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في الشرق الأوسط، مما أحيى المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الرئيسية لإنتاج الخام في العالم، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا بما يعادل 0.6%. السلطات الأوكرانية تفيد بأن 7 أشخاص قتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى أدى إلى اندلاع حرائق. ونختم بطقس اليوم حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر قليل الاضطراب محليا متموجا بالسواحل الشرقية، كما تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 38 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هاني فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: فودكم. عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
1: Les lubrifiants Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponibile da Agil Energy.
2: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور الجمعة التونسية لكرة القدم. اعلنت البارح تمديد اجل انخراط الاندية في الجامعة. في البلاغ نتاعها تقول انه النوادي اللي لم تتمكن من ايداع ملف انخراطاتها للموسم الرياضي الحالي 2026-2027 والنوادي اللي لم تستكمل الوثائق الضرورية لتسوية ملف الانخراط حسب الفصل 25 من القوانين العامة انه وقع على تمديد في الاجل حتى الى غاية يوم الخميس 10 سبتمبر جاري بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. نمشي نحكي على المسابقات الإفريقية. نهاية الأسبوع هذا ثلاثة أندية تونسية تدخل غمار المسابقات الإفريقية. طبعا نحكي على مواجهات الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال إفريقيا وأيضا كأس الكونفدرالية الإفريقية في دوري الأبطال. نهار السبت 8 متاع الليل النادي الإفريقي يستضيف جوليبا المالي، ماتش بحضور 25,000 متفرج في ملعب حمادي العقبي برادس. بالنسبة للترجي معفى من الدور هذا في دوري الأبطال. في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية نهار الجمعة في الطيب المهيري في صفاقس، الترجي الجرجيسي يستضيف دامبرز السنغالي انطلاقا من 3:30 متاع العشية. ويوم السبت في نفس المسابقة ونفس الدور طبعا لكن 4 متاع العشية، نادي صفاقسي في نيجيريا يواجه نادي شوتينغ ستارز. بالنسبة للسي اس اس منتظر انه يسافر اليوم العشية ويوصل صباح الأربعاء الى العاصمة، دونك يوصل غدوة الصباح الى العاصمة لاغوس في نيجيريا عبر كازابلانكا، ثم سفر أخرى من لاغوس إلى مدينة أبيوكوتا 130 كيلومتر تقريبا تبعد على لاغوس، باش يمشي ولها نادي صفاقسي عن طريق الحافلة. سفرة تقريبا كلفتها بين ذهاب وإياب حوالي 270,000 دينار. مواصلين مع النادي الصفاقسي، لكن في اخبار الميركاتو رسميا البارح تم اعلان التعاقد مع مهاجم المنتخب الاولمبي وليد الذويب بعقد لمده 2 مواسم في صفقه انتقال حر. وليد الذويب توج مؤخرا مع المنتخب الوطني اللي قال 21 عام بالميداليه الفضيه في العاب البحر الابيض المتوسط، واللاعب كما قلنا يشغل خطه مهاجم وايضا ينجم يلعب حتى كجناح هجوم. يلعب سابقا في شباب اهلي دبي الاماراتي وافي البرتغالي وسودافا الليتواني. الشبيبة الرياضية القيروانية أعلنت إتمام 3 صفقات تجديد البارح. نحكي على المهاجم الجناح صبري اللزيري قادم من فريق الريان السعودي عقد لمدة 2 مواسم، كيف تم انتداب المدافع المحوري حسام الدين الحبيبي قادم من القوس السعودي بعقد لمدة 1 موسم لغاية جوان 2027، كما أيضا تم انتداب حسين المسعدي قادم من التقدم الرياضي بساقية الدير بعقد لمدة 1 موسم لغاية جوان 2027. ذكر الشبيبة بشوجي ترابس في سوسة اعدادا لانطلاق بطولة الرابطة الثانية من انطلاقا من نهار 3 دونك ترابس في سوسة. البطلة التونسية آية العوادي أحرزت البارح الميدالية البرونزية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نحكي على رفع الأثقال وزن أقل من 61 كيلوغرام. نذكر إيناس الدماتي في اختصاص الأشرع تحتل المركز الثالث بعد سباق البارح. آيذين نحكي على الأشرع وأصبحت قريبة من إحراز ميدالية قبل 3 سباقات أخيرة. كيف أيضا المنافسات هذه كما قلنا تندرج في إطار الألعاب المتوسطين. نذكر تونس حاليا عندها في رصيدها 16 الميدالية. فاسبور قدمكم هني برامي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا dunafm.net. بعد لحظات ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
0: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: Les lubrifiants Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible da Agil Energy.
0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: Publicité.
1: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك
2: مع ادفانس. المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ ادفانس تحط على ذمتك قروض توصل ل 40 مليون. اجراءات سهله وبسيطه وخدمات متميزه. لاكثر معلومات اتصل بمصلحه حرفاء ادفانس على 36 410 510. ادفانس، مع بعضنا نقدمه.
3: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية، بالفورنيتور سكولير، للكراتر، للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لزورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
4: تدلل جيان أيام دللنا
5: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفروات.
6: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفروات. عندك أورانج.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 28 دقيقة إن شاء الله صباحكم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لي لايك ديزلايك.
2: لايك لايك ديسلايك.
1: يلا
3: في لايك ديسلايك باش نحكيه على النائبة عن ولاية منوبة أسماء درويش اللي هي عضو مجلس النواب اللي دعات إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر القادم كضرورة لابد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. كيف زاد نحكيه على النائبة سيرين مرابط اللي كانت هابطة التدوين على الفيسبوك ودعات هي بيدها أنه يتم تأخير العودة المدرسية، وقالت الظرف الاستثنائي بغض النظر علاش وصلنا ليه وكذا، توا احنا عنا عجز في توفير الضوء ونعانيو في قصان الضوء حتى في الليل في نظام الحصة الواحدة، معناها عندك شارج يتيح في الليل متاع الوزارات والمؤسسات العمومية والإدارات، ورغم هذا يقص بنفس الوتيرة كيف عطلة مدرسية والمعاهد والمؤسسات التربوية الكل مسكرين. أما إيه في فما بالك تعلن الحكومة على استئناف العمل بالتوقيت العادي، معناها شارج اللي كان نص نهار باش يولي صباح وعشية، والمؤسسات اللي كانت مسكرة وما تستهلكش برشا باش ترجع للاستهلاك، مش من الأجدر التمديد في توقيت العمل الصيفي وتأجيل العودة المدرسية على الأقل لآخر شهر سبتمبر. دونك جوج نواب يقوموا بالدعوة لتأخير العودة المدرسية والسيونس يونيك نزيدوا نطولوا فيه.
1: واضح نورز، رغم أنه رئاسة الحكومة هبطت بلاغ رسمي اليوم تحكي فيها على عودة التوقيت الشتوي ونظام الحصتين. لايك ديزلايك سيد العميد.
4: أنا مع الحصة الواحدة العامة 12 شهر، الدول السخونة كل مصر يعني البلدان اللي هي فيها طقس حار العام 12 شهر
1: يعني لايك
4: لا نتصوروا نخدموا من 7 تاع الصباح لساعتين، اولا سيبقاك وقت لعائلتك نفس توقيت راه ما تبدلش عدد الساعات هو
1: أي.
4: لكن باش تلقى روحك شويه لعائلتك وشويه لقضيتك وشويه فهمتي امور العائليه، على خاطر نظام الحصتين في بلاد كيما تونس فيها 47 درجه سخانه وراي باش تتواصل وباش تنزاد، راهو احنا مع الاحتباس الحراري شيء هذا راه باش يتواصل باش نوليو نشوفوا سخانه حتى في ديسمبر وحتى في فيفري. تو شوف تو نشوفوا بشويه بشويه. على كل حال انا مع الحصه الواحده مدروسه العام 12 شهر، على خاطر اولا راهي تخف هل الموظفين يروح 6:15 بالله ايش مازال فيه النهار
1: وفي
4: يعني اولا سعره مش بزيد كرونما يعني عدد الساعات كما قلنا هو ثاني حاجه باش يتاقلموا ويخافوا على كانوا 4 مرات وسائل النقل ومرتين استعمال الكهرباء باش ينقص الف حاجه وحاجه. انا معاها 100% ما قلت لك الدراسه تكون صحيحه ونعملوا سيونس يونيك على دائر العام كما في مصر من 7 تاع الصباح ما ساعتي معناها وبعد نشوفوا موري نشوف معمل التداول على العشيه هذيك في الادارات باش الناس اللي ما يمشيش يزرطي وقت الخدمه يهرب يمشي قال شنو ما باش نطلع ورقه لا كانوا عندك عشيه والادارات كل فيهم بيرمانونس تنجم تقضي شهورك في اي اداره فك السبيعات هذوكم تاع العشيه والله هذا هو الحل راه ويعطيها صحه لي. اما شنو هاني قلت لك لازم يكون عندنا شجاعه باش نعملوا شيء هذا راه نتكلموا عليه متعرف هذا من التسعينات نتكلموا عليه الموضوع هذا لا ما لا غالب ما
1: فلاح. دونك لايك بالنسبه للسيد العميد محمد.
5: لايك انا نحب الحصه الواحده الحقيقه محلاها الحصه الواحده الدنيا تبدا محلاها وتبدا يعني معناتها مريقله وفي علاقه بالعوده المدرسيه نذكروا اللي وزارة التربية كانت بدأت في مبادرات أو عندها يعني معناتها سنين اللي هو تعديل الزمن المدرسي أنه يولي بنظام الحصة الواحدة. دونك نتصور باهية الحكاية ويحاولوا يعني معناتها المؤسسات يلقاو معناتها الاستراتيجي باش بلغتنا نحن ديما تقعد العجلة تدور ويبدأ يعني معناتها الموظف مرتاح في الخدمه نتاعو ويعطي روندمون التلميذ اللي يمشي يقرا زاد كيف دونك حركيه كامله جوست دي استراتيجي يخدموهم يريقلوهم ويتوكلوا على ربي.
1: فهما كذلك وانا مع سيد العميد وقت اللي يقول راه هيثم الغزي تحياتي لك هيثم يقول الفايده في الانتاجيه في الروندمون راه مش في اوقات الخدمه احنا في خدمنا نعرفوا فما ناس راه يخدم لك ساعتين في النهار الروندمون نتاعو 100% فما بعد يجي بوانتي يقعد لك 7 سوايع ما يعمل حتى شيء يمشي يروح على روحه. كذلك الوقت راه الزمن المدرسي والزمن العائلي
5: مهم.
1: إذا نزيدوا في الزمان العائلي وقتش يربيوا صغارهم وقتش يقعدوا معهم وقتش يحكيوا معهم. النهار يبدأ 6 متاع الصباح
4: حتى القراية
1: تخرج يوفى 8 متاع
4: الليل حتى القراية رو أسمع ما يدوروش في البلاد. تعرف وقتش شتاء تنظيم الدنيا 5:05 دقائق. تصور صغيراتك اللي يمشيو 7 كيلومتر يمشيوهم في الظلام
3: وفي عز المطر
4: راو نتكلم على أشياء راو خالد حسني يذكره بالخير قال وقتاش باش تفيقوا راو العشية هذه مشغولة للنشاط الثقافي والنشاط الرياضي علاش هل أحشي توا سيدي الولادات باش تنقص في تونس وتو يجي وقت المدارس البداية باش تسكر عس عليها الحكاية هذه خاطر الزواج نقص والولادات نقصت وهنا جايينها علاش ما نفكروش من توا نعملوا بلانيفيكاسيون ونشوفوا حكايه التوقيت المدرسي كيف كيف وندرسوه دراسه صحيحه ونخليو شوي وقت لوليداتنا باش يمشيو راو ثم تصحر ثقافي تريبل في المدارس ثم تصحر برا شوفوا المدارس بداية تلقى شوف الرياضه يلعبوا فيها اي برا شوفهم كيش يلعبوا في الرياضه علاش ما نعملوش بلانيفيكاسيون صحيحه هاو عملنا توا رئيس عمل لنا هل يعني هل المؤسسه اللي باش تفكر في التدريب وفي التكوين
3: وفي التربيه
4: مجلس اخويا ها وقت باش نفكروا بالحق ونحطوا حاجه صحيحه سيدي تعرف كيفاش عملوا بحث شوفوا الدول المتقدمه كيفاش تقدمت شوفوا اليابان كيفاش تقري شوفوا كوريا الجنوبيه كيفاش تقري
5: وفنلندا سيد العميد وفنلندا
4: قلت له ما تنقلوش اما اعملوا سنتيز وشوفوا ايش يصلح لبلادنا ونحطوا حاجه صحيحه ونرجعوا للقيم بجاه ربي راني خايف من الحكايه هذه راو دروس راه نشوف الكتب فارغه كومبليتوم ما ثماش لا قيمه العائله كش تحبوا انت يحب العائله ويحب بلاده ويحب العالم ويحب ويضحي ما عادش يهمه الناس كنت تفكر في الحلقه على خاطر فرغنا يعني المنهج الدراسي فرغناه العائله كيف كيف هاني قاعد نشوف هنا نتفرج كش قاعد يصير يهديكم الله فيقوا قبل ما تقع الفاس في راسك
1: وكذلك رئيس الحكومه في بلاغ لها تعلن على بدء العمل بنظام الحصتين بدايه اليوم
3: فعلا سامحت نذكر الساده المستمعين بنظام الحصتين كيفاش باش يكون التوقيت الاثنين الثلاثاء الاربعاء والخميس من 8:30 حتى النصف نهار ونص من بعد من ماضي ساعه ونص حتى للخمسة ونص بالنسبه لنهار الجمعه باش يكون من 8 حتى الماضي ساعه من بعد من ماضي ساعتين ونص حتى الخمسة ونص وكما كنا نحكيه على النائبتين اللي قاموا بالدعوه بتاخير العوده المدرسيه والتاريخ رغم هذا الكل وزاره التربيه تقول وتعلن البارح الاثنين عن رزنامة السنه الدراسيه 2016-2027 واشارت الى العوده المدرسيه باش تكون بالنسبه للتلاميذ نهار 15 سبتمبر 2026 وين باش يلتحقوا المدرسين نتاع المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه والتعليم الثانوي حسب منشور للوزاره بمراكز عملهم نهار الاثنين 14 سبتمبر، فيما تنطلق الدروس بالنسبه للتلاميذ نهار الثلاث 15 سبتمبر 2026.
1: تتفق به باش نقعدوا في العوده المدرسيه نحكيوا على عوده رياض الاطفال نورز هنا رئيسة غرفة محاضن ورياض الأطفال تقول وتتحدث عن ضرورة زيارة الولي لمقر رياض الأطفال وتفقده قبل عملية التسجيل
3: وين دعت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيها كمون الأولية إلى ضرورة التثبت من قانونية محاضن ورياض الأطفال قبل تسجيل أبنائهم وذلك ضامنا لسلامتهم وحسن رعايتهم وقالت كمون في تصريح للإذاعة الوطنية لأخبار الإذاعة الوطنية نهار 29 أوت اللي على الأولية تأكد من توفر جملة من الشروط لدى المؤسسة اللي يقروا أنهم بشي سجلوا فيها صغارهم وأوضحت أنه من بين النقاط اللي يجب على الولي تثبت منها أن تكون المؤسسة مؤمنة وتدفع الضرائب وتتوفر فيها وسائل الإسعافات الأولية إلى جانب احترامها للمتطلبات القانونية المنظمة للقطاع وشدد زيادة رئيس الغرفة الوطنية لمحاضن الأطفال على أهمية زيارة الولي لمقر المؤسسة قبل إتمام عملية التسجيل وتفقد ظروفها والتحدث مع المشرفين عليها إضافة إلى ضرورة الحصول على وصل إيداع عند القيام بإجراءات التسجيل.
1: والله نزيد معها مدام كمون نش معناها تسكروا الروضات على والمحاضن على الأولياء في وسط العام مش معناها تقولوا لا ما تدخلش بالكل رو أنت إخرك في الباب وخاصة في المحاضن ورياض الأطفال اللي ما فيهمش كاميرا معناها أنا ولدي اللي عمره 5 سنين ولا 4 سنين ولا 3 سنين كيفاش تفرض عليا باش ما ندخلش نشوفه أنا ولدي
4: فوضى عارمة والله يرحم والديك يا مدام هدى اللي ربيت لي صغيراتي أقسم بالله كنا نعيش معها مديرة الروضة اللي كانت وراه رخيصة على الأخر باش الروضات اللي بوم بوم صدقني كانت معايشة الأولياء داخل صدقني في أسمع في مكلتهم في في فيش قاعدين يعملوا كانت معناها الأولياء الكل متاع وليداتنا اللي كانوا في روضة هذه والله معيشتنا في وسطهم بالعكس تيب بالعكس كنا مطمئنين نمشي ونخدم وإحنا مطمئنين على وليداتنا لأني مرأة فاضلة وكانت عاملة وسائل نقل وعاملة كل شيء ونتهني عليهم في مشي المكتب يعني بالعكس هذوما الجماعه اللي يسكر في الباب ولا عنده اسمع نقول لك فما اشياء ما فيهاش كلام. انا ولادي الداخل نعرف لازم نعرف كيفاش يعيش.
1: اي
4: والسيد اللي دار والمراه ولا الراجل اللي دار سورتو المراه
1: المراه
4: شنو مستواها؟ شكون اللي قال لي انا مش معصابه وتضرب صغار وتعيط وتعمل فهمتي؟ شكون قال لي انا؟ نحب نشوفها انا، نحب نعرف. ولدي عندك

0: فاصل وراجعين.
1: بيبليسيتي
2: تدلل تدلل
3: دليل جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتور للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشا جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
2: تدلل
4: جيان إيام دللنا.
5: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
7: في مونوبري جونا ديما بروموات ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم يجوا ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل كدوات وبروموات.
8: مونوبري ديما معك.

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:33 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. فدوى ديلي بيبي تقول أنا ولدي مشي للمديرة متاع روضة بعد 16 عام اللي قرا عندها، ما صدقتش فرحت به برشا ولا تبكي خطر كنت تحسبه كيف ولدها. وهكا هي مع الصغيرات الكل، ناس طيبة وحنينة معهم. وروضة رخيصة ماهيش غالية، رخيصة في السوم وغالية برشا روضات هذية. وتحية لكل المروضات ولكل الروضات اللي يخدموا على رواحهم. راو ديما ذاكروكم في الإعلام نحكيو على القطار اللي ما يجيش في وقت، ولكن واجب علينا باش نشكروا الناس الكل. كيما بكري حكينا على عمال النظافة، راو لازمنا نشكروا الناس اللي تخدم على رواحها في الأوقات هذية في السخانة هذي. يعلم بيهم ربي رغم الظروف وتلقاه موجود ويخدم على روحه وقلبه حي على بلاده. شكرا لكل من يخدم مسؤولية في الوطن بتاعنا. مسيو أرقام، مش عنا أرقام
2: طبعا. آخر أرقام المحاينة في 2026 هو عدد محاضن الأطفال في تونس اللي هو 504 محضنة موزعة على 24 ولاية، من بينها 217 بصدد النشاط والبقية مصنفة، 171 بصدد تدارك النقائص، 99 صدر بشأنها اقتراح غلق، و17 في انتظار اتمام المعاينة. المعطيات كل مؤرخة في 28 أوت 2026 عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في قائمة الرياض ومحاضن الأطفال القانونية.
1: شكرا محمد على 500 محضنة ورياض أطفال، 177 فيهم نقائص بصدد التدارك. هذيك علاش سيسوا روحكم وردوا بالكم. هاني إبراهيمي صباح النور، مرحبا.
3: صباح الخير، صباح الخير سماح، صباح الخير سيد العميد، عودة ميمونة،
1: صباح لاباس،
3: صباح الخير نورز ومحمد ونادي وإيمان سيد اللي راجع.
1: يا مرحبا. أي قلت قاعدين نتلموا بشوية بشوية، كل مرة يكمل الفريق واحدة واحدة ونمشيوا بشوية بشوية زيدا. الكويز غنيات مع الارتيستو محمد سعيد. كويز هاي سيس روحك العميد اليوم لهناك، الانفيليتات بتاع البارح نقصوا لي منه.
2: اي
1: باه يلا مش كن نبدأ
2: بسيد العميد كالعادة.
1: اي كمان
2: طبعا راجع في دروس

0: صعيبة شوية.
1: لا
0: صعيبة شوية. أحلف بتربها.
1: لا لا.
0: بحياتي.

0: بحياتك يا ولد. لا لا
1: لا
0: لا لا لا فايز احمد
2: لا صوت الجبل
1: وديع الصافي
0: وديع الصافي
2: اي
1: على رمش عيونها
0: على رمش عيونها
3: على رمش عيونها قبل
1: الفسكة بالفسكة
3: صرع لي مني
0: ماني أنا ماني مش موجود في الجدول
3: على رمش عيونها قبل هوا صرع لي مني
0: هو إنسان عظيم لكن مش موجود فيه في القائمة بتاعي
3: طبيب الهوى ولأهلي اللي عيش في ببيع الدواء
1: غابو فخري في الكتيبة فخري طلع الأغنية
3: من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا يا باي
1: يا باي
2: معلوم
1: يا بوي ولو
2: ولو,
1: الصف
2: ولو
1: ولو يقبرني
2: يقبرني
1: يقبرني جماله وديع الصف
2: وديع الصافي
1: أنا حكيت عشقها أنت وياه
2: أنا وديع الصافي من أول نوتة في أي غناية نجم نعطيك الغناية شنية وين غنيها كيفاش غنيها الطريقة اللي غني بها ليدول متاعي معناتها
0: حق برشا قال جملة مش هي قال صوتي فيه الخامات وفيه لحد أكثر من أم كلثوم قال البلاج متاعه صوته
1: هو قال
0: اي هو قال صحيح؟ قال انا صوتي صحيح؟ فيه يعني
1: قال صحيح هو الفنان
0: صحيح.
1: قال صحيح
0: الفنان صحيح هو قال
2: صحيح علاش هو راه شوف هو لا مجال لمقارنه بينات صوت نسائي وصوت يعني معناتها رجالي هذه حاجه نعرفوها الكل خطر الكلاسيفيكاسيون مختلفه رجال ثم باس باريتون تينور انسى سوبران والكونتر سوبران وكل معناتها ما ثمش مقارنه في الحكايه اما وديع الصافي السيد العميد هو ساعة اصلا ما اسموش وديع الصافي اسمه وديع فرانسيس ولكن تلمو صوته صافي لقبوه بوديع الصافي هذه حاجه اثنين كيف حكينا المره اللي فاتت على التقطوقه حكينا على عندك بحريه اول حاجه بديت بها اللي هو بالنسبه لي انا مش لقاء السحاب بركه لقاء الكواكب معناتها نحكيوا على محمد عبد الوهاب وديع الصافي الشيخ محمد عمران اللي هو من أعذب ومن أنقى الأصوات المصرية اللي هو شيخ يرتل القرآن ويغني كل ما هو ذكر كل ما هو صوفي محمد عبد الوهاب يتلفت الوديع الصافي يقول نحن نغني لنطرب الشعب وأنت تغني لتطرب المطربين قال له أنت مطرب المطربين معناها
1: وديع الصافي شهده من محمد عبد الوهاب
4: شو واثق بحقله شو قلبه
2: مرسي
1: شفتوا علاش نتوحشها هنا الطفله نادية
2: مرسي
1: يلا شكون توا نورز ولا هي
2: نورز
1: يلا نورز اي
5: يا حلو ادم
2: برافو
1: الله
6: بارك عمل
1: مون كوت كور هنا
2: مستحيل
1: للفترة هذه
6: عملها قبل
2: مستحيل
1: عملها ما يسالش احنا مش نطربوا الناس

0: لبناني وباش يكون حاضر في قرطاج قرطاج اوف سيد العميد.
1: كان كود كور بالنسبه لي انا.
2: صوته مش خايب. اما
0: صوته مش خايب
3: يغني سيد العميد.
1: سيد العميد من احلى ما عندنا توا اصوات في العالم.
0: اذا مش يكون نهار 4 سبتمبر نهار الجمعه حاضر في تونس. ديجا
1: سولد اوت.
3: لا سيد العميد يغني هذا يغني بالكده
1: يا حلو. برمجانا 9 ليديا بربي خلينا نستمتع الناس الكل. بآدم آدم شكون طلع في الكتيبة على هو أول من قال يا حلو برافو على. يلا نمشي ولهين
3: هيني
1: هاي علي شي بالأمور ذي اللي
4: ولا ما نعرف
1: قاريك بالغلط.
4: لا تفكر صلح لك فكرة.
2: لا تفكر في توم تهشك بش
1: شفت
4: يحب يهزني هشك بش ما عرفت صدقني لا عرفت
1: تشنو توا هي
4: ولا لا عرفت
3: والله
1: سميها هي
4: حتى اللحم كيف روح سمعت يشبه يمكن لغاني أخرين سهل
3: باش نعطيك أنديس واحد صفر
4: صفر
0: تاكسي الغرام
3: لا
4: يمسافر
3: مش يمسافر
4: لا لا
0: طيارة.
3: أما ثم
0: أمي مسافرة واحدة. وحامل حفلة
3: صحيح
4: مش تكبس أنا أول مرة نعرف في حياتي
0: معروفة عاد نجيلنا نحن
4: نعرف أفهم
3: من بدي MTM
1: طم... بون الكهرباء تعمل أفلة توليت جديدة لغنية
2: مكراسينا في الفن تمنتم هذه
1: أه
2: كراسي فن
1: غنية
3: غنية سيد بامي
1: غنية
3: سيد
2: بامي سنة فنون سبعة
3: تمام
2: هنا بالدروارة ما تجيش تبلحت واحدة تقول لي في أرسي تجي واحدة تصب استل دهن على
1: والله
2: على
1: ورقة قاعدين يبغوا رسام ويبيع
2: هذه قلت لك رجيو الجماعة اللي زكسبير يقول هذا ماهوش رسم
1: ايه ما حضر لي روحك سيد عميد خط الكويزات ديما فيهم الانواع الكل والانماط
2: وانا عندي حق نقول وانا عندي حق نقول رايي
0: سامح ما ريتش وقت اللي عملنا الكويزات والاولاد الكل موجودين لنا كلهم هشك بشك وسيد العميد ماهوش مصدق روحه انا وين معناه مصدوم
1: انا فين انا مش عارفني سيد العميد يلا نرجع للعميد سيس روحك كما يلا
2: تونسي
1: انا عرفتها مش خايفة
2: صالحة عرضوني زوز سبايا واحدة في نار والأخرى شمعة ذوية
3: لا
4: انا كتبي
3: انا كتبي ودعوني
2: هم راوا المقدمة
1: تحت هنشوفوا لبعضهم
2: اي المقدمة كيف كيف
3: سهل ياسر هما زوز على نفس درجة الارتكاز اللي هي الدو أما واحدة محاير سيكا والأخرى مزموم معناتها النغمة هي اللي متمثلة
1: كثر لي منهم هذوما
0: ثقفنا
1: يغفليك هذوما نحب نسمعهم برشا
3: الله يبارك
2: حاف بنا شوية
3: بيان سور
2: بالله يا آه يا رياد يا طيح خلنا نسمعوا الرسمية

0: روعة للي كتب ولحن وغنى الثلاثة. بالله تحين شكون خميس ترنان؟
1: لا مش خميس ترنان في بالي أودعوني مش
2: هي أبيات تراثية قديمة ياسر.
0: الملحن تاع
1: صالح المهدي.
0: صالح أيوة زرياب.
1: زرياب
2: زرياب من الغنيات اللي ما تتنساش وما تفاش الغنيات
0: هذيا. ما شاء الله والله.
2: اه وادعوني هكا تقول هي اه وادعوني كلمات الغنية. باهي سافا مع سيد العميد المريقلي
1: نمشيو
2: لنورز.
1: نورز يلا
3: نسيف
1: نسيف
3: مش عم تزبط معي.

0: يلا فاصل ورجعنا.
1: Publicité.
2: مع أورانج بوستي الغنطري بالفروات.
3: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالفروات. عندك أورانج.
4: الكرتابة حاضرة، التابلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
5: مونوبخي ديما معك.
6: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كا اتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
7: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: 8:45 دقيقة، إن شاء الله نهاركم مبروك وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. نكملوا غنيتين قبل ما نمشيو مع هاني إبراهيمي في نسبر. نكملوا توا هاني
8: أغنية هاني أغنية أنت وأغنية الكاتب.
0: باهي يلا
8: هاني.
9: لحن مزود
0: فوزي بن قامرة.
8: فوزي
0: على الباب السوري.

0: أين راني نحب فوزي بن قمرة ونحب صلاح الفرزيت ونحب سمير لوسيف ونحب
1: لطفي
0: جرمان نحبهم الكل ونحب
2: ياسر المزود. أنا عنده غنية نموت عليها
0: التونس
2: نموت عليها
0: اللي هي
2: يا ويلي.

0: يا ويلك، وتحير نومك في ليلك، ونحير نومك في ليلك، يا ويلك مني يا ويلك.
1: تحياتي سفيان قانوني ولد خالي، حبا ياسر الغنية
2: بابلي
1: قتلنا بها الغنية كل يوم يسمعها لنا. يلا لشكون تو؟
2: سماح.
1: سماح
3: نعم
2: هو
1: هو يما الأسمر يما قتل عينيه يما.

0: ايوه يما الاسمر يما
1: شو بيغنوا كان على الاسمر حتى مره واحد قلت الابيض كل ما غنوا كان على الاسمر بفهمش الحكايه
2: ولا يهمك هو يما الابيض يما
1: بيغنوا كان على الاسمر
0: رجال انا نسيت غني على الرجال يغنوا على البيوت
3: لا حتى رجال يغنيوا برشا على
0: السمر
3: اي سبغ ما فهمش في البيض في البيض ما فهمش الرجال اللي نسيه انا قليل ما نفكرش نغني
0: اعطينا يا سمر يا لون العسل
2: يا سمر

0: الكحلة سمرة يا سمرة ربي يهديك سمرة يا سمرة انت ليا وانا ليك.
1: ميرسي ديكزيستي ميرسي ديكزيستي. يلا غنية الكتيبة الكتيبة ركزوا مليح ثبتوا مليح يلا. يلا كتيبة

0: محمد الجموسي الفنان السابق عصره. ساعات الدنيا ساعات الدنيا ما تعطيكش في وقتها، ساعات تتعب وتشقى وتجري وتقول شبيني ما خلطتش. راهو اليوم ينجم تعبك ما يثمرش، اليوم تنجم تعتبر أنك راهو ما نجحتش، أما صدقوني كل تعب يجيه جزاه ولو بعد حين. كل من يسعى راهو الدنيا والتاريخ من بعد يعطيه حقه.
1: الخلود
0: الخلود تاريخ الأثر
1: أكبر مكافأة
0: الأثر والتاريخ. يا مناس تقاه معلم حيث كل يقوله صعيب والله يعمل في صغيراتنا مثلا، من بعد يقول الله يرحم والدي. يا معروفات تبدأ تخدم معهم تقول قديش تعبوني قديش، من بعد كي الدنيا تهزك وتجيبك تقول العرفة ذيك قديش علمني. فنانين غناوا حياتهم الكل ممكن حتى مش ما عاشوش بيشوفوا الأثر متاحهم، أما التاريخ دي ما يقيد دون كل من يخدم لازم يلقى. 8:51 دقيقة باش نمشي وتتصيد تمام. مسيو سبور هاني إبراهيمية يلا
2: هيني. نعرف سماح انه الالعاب البحر الابيض المتوسط بعد غدوه ان شاء الله نهار خميس، وحصيلة تونس حتى اليوم 16 ميداليه في الالعاب هذه. صحيح العدد ربما يكون نجم نعمله مخير لكن عدد جيد، حبينا نعمله كما هكا عمليه جرد صغيره للميداليات اللي عندنا معناها واللي خذيناهم حتى التوا، ومن بعد باش نسمعوا حاجه تنقل لكم علاش. خلينا نبداو بالميداليات الذهبيه. الميداليات الذهبيه في راس القطوسي كان اول ساعه رياضي يتوج بميداليه ذهبيه في الالعاب المتوسطيه، هذا كان اول واحد واللي حل الباب بالميداليات الاخرين في التايكواندو طبعا وزن اقل من 80 كيلوغرام. النهار 23 أوت كان تتويج هذايا. تعرف في راس القطوسي غني عن التعريف، بطل طبعا. أولمبي وبطل العالم في التايكواندو وعنده برشا ميداليات وغيره. كيف كيف ميدالية ذهبية أخرى لأشرف الزواوي في الكرة الحديدية تحديدا اختصاص الرماية الدقيقة، كانت توج بها نهار 25 أوت أيضا في الذهبية. دونك هذه بالنسبة لأشرف الزواوي اللي كان فاز على اللاعب الإيطالي ماتيو مانا بنتيجة 11-9 في الدور النهائي. كيف كيف أشرف الزواوي واحد من أبطالنا، وهذه كانت أول ذهبية ليه في الألعاب المتوسطية في مشاركته الثانية في دورات الألعاب المتوسطية. بالنسبة للميداليات الفضية نحكيه على محمد خليل الجندوبي في التايكواندو في وزن أقل من 68 كيلوغرام، كان خسر النهائي أمام اللاعب الفرنسي سليمان ألافيليب واحد بلاش. كيف كيف بالماريس خليل الجندوبي غني على التعريف كيف
0: طبعا.
2: أولمبياد طوكيو، أولمبياد باريس، الألعاب الأولمبية للشباب وبخلاف بطولة العالم وغيره برشا ميدالية تبارك الله معناها لي خليل الجندوبي. وفاء المزغوني في التايكواندو اللي هو أكثر اختصاص أكثر رياضة جبت لنا ميداليات وديما تجيب لنا في ميدالية التايكواندو خاصة السباحة، ذوما الزوز أكثر رياضات نجيب فيه ميداليات في وزن أقل من 67 كيلوغرام. بالنسبة لوفاء توجد بالفضية هذه بعد الخسارة في النهائي أمام اللاعبة التركية. كيف كيف الحقيقة بالماريس كبير برشا لوفاء المزغوني، بطلت العالم 2025، بطلت العالم أقل من 21 عام في نفس العام، بطلت العالم للناشئات 2024، عندها ذهبية في الألعاب الإفريقية، أول تونسية تفوز بذهبية في بطولة العالم للكبار في تايكواندو وبرشا ميداليات أخرى. بالنسبة لوفاء المزغوني نحكيه أيضا على أمينة بن حسونة في السباحة وهي واحدة من أصغر لاعبات راهو في السن. أمينة بن حسونة بالنسبة للمشاركين حاليا في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط سباحة بالزعانف 100 متر وكانت توجد بالميدالية الفضية. قبل ما نكمل نعطيكم شنو الأخرين بالضبط والفضيات وبقية الميداليات، احنا اتصلنا بأمينة بن حسونة وكنا أخذنا من عندها التصريح التالي ووصفت لنا فرحتها وشنو عاشته في التتويج هذايا اللي كبير برشا بالنسبة لها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
0: يلا نسمع.
3: تحضيرات كانوا عملنا ستاج بعد الكومبيتيشن قدرينا نعمل ناتاسيون وزيد الكل ديريكتومون مشينا عملنا ستاج في توسا مع ليكيب ناسيونال اللي مش نمشيو مع بعضنا الكل ان شاء الله للجماد وخدمنا معنا وقت بالرسمي برشا تعب صباح وعشرين كل يوم ثلاث مرات ساعات حتى نهار لحد وكل بعد كملنا جينا لنا وكمشينا غاديك زيد التحضيرات نهارين الاولى كانوا ياسر صعب من بعد الحمد لله يا ربي معنا لقينا ريزولتا والاورا والنهار الاول معنا كان عندي عنفين قربت على الاخر من البوديوم مع الغالب مش كيتبه وان شاء الله مراجيه كلهم يعني نهزهم بوديوم. الأول ما خلطنا أول ما عملت ريفيم يعني وخلطت للحيط وكل لفت نلقى الانترنور وتحابي وكل يعيط وبرسمي إحساس ما يتوصفش يسر حاجة محلية عرفت سيبون أنا جبت ميداي لتونس وكل ما تجمش تعبر عليها عرفت أما حاجة يسر محلية على الأخر وبعد وقفنا على الفوديوم وكل وكل كل أصحابي الكل معني تقي هزيني الكل ما بعضنا حسينا عرفت يسر حاجة محلية مروحنيش هكيكة والله ما فما حتى شيء امبوسيبل واللي يحب على حاجة كين يحب عليها بالحق راه يوصل له كين فما عبد ما وصلش الحاجة على خطر هو ما حطش يوصل لها كما يلزم كان جاي يحب والله فما حد شيء امبوسيبل في الدنيا هذه
0: محلاها الفرحة ومحلاها الميداليات محلاها كلامها محلاها كي تقول كان حد يحب على حاجة يوصل لها لكن وإحنا نحكيه على أبطالنا ونحكيه على الميداليات فما توا العدد قاعد يكبر هني متاع الأبطال اللي بعد ما جابوا الميداليات وبعد ما حازوا على الميداليات هذية أمنوا برشا بالفكرة هذه وأمنوا برشا بأنه يلزموا يتعب باش يوصل لكن من بعد برشا منهم يزون بيسي اللي بغا على خاطر يقولك ما عادش النجم
2: وي وفما برشا منهم وغدوا سمعت وغدوا نحكيوا عن أربع رياضيين اللي غادروا البعثة التونسية في نجم نقولوا فرار
0: هجرة غير شرعية
2: يمكن نقاش عنا برشا وقت نكمل نعطيه حق الناس بالنسبة للميداليات
0: خليني خاطر زيدا بخلاف الميداليات كملي في الميداليات واليوم اون بو با سان باسي ما
2: نجموش نجمو نحكيو بأكثر التفاصيل نكمل على الميداليات ديما في الفضية أميمة البدوي كيف كيف من أصغر رياضيات زيدا ثمانية وزن أقل 48 كيلوغرام في الجودو أميمة عندها الفضية وكيف كيف زيدا أميمة عندها ميداليات سابقة في إفريقيا كبطلة الإفريقية عام ناول كيف كيف عندها في التونس أوبن عندها كيف كيف في الألعاب الرياضية العربية عام 2023 بالنسبة للميداليات البرونزية واللي عددها هو الأكبر بالنسبة لتونس شيماء التومي في تايكواندو وزن أقل من 57 كيلوغرام أيضا نلقاو فارس الفرجاني في المبارزة بالسيف كيف كيف نلقاو أيضا أحمد الجوادي رأو أحمد الجوادي شارك في الألعاب المتوسطية هو مازال في السيكل نتاع البريباراسيون الاول دونك الناس ما تلوموش برشا لكن مالغريسا جاب ميداليه برونزيه احمد الجوادي كيف كيف عندنا في السباحه 800 متر جوادي جاب ميداليه اخرى برونزيه في 800 متر محمد ياسين بن عباس في السباحه 200 متر ايضا منال باجي في البيتانك الرمايه الدقيقه تحديدا الاختصاص في جابت برونزيه ايضا وعندنا ايضا جابت في برونزيه اخرى في المختلط والزوجي مع خالد بوغريبة نحكي وهنا أيضا في الزوجي دونك عنا زوز في الزوجي جابوا ميداليات وآخر ميدالية سماح كانت البارح بإمضاء آية العوادي اللي فازت ميدالية البرونزية في النتر في رفع الأثقال وزن أقل من 61 كيلوغرام دونك إجمالي الميداليات 16 ميدالية لتونس
0: برافو الأبطال
2: زوز ذهب 4 فضة و10 برونز
0: برافو الأبطالنا في نفس الدورة كما قلت هنا أربعة مشاركين يختاروا أنهم يغادروا فما شكون سماه هروب فما شكون الوزير سابقا سمى هذا خيانة بالنسبة اللي سير نحكيه على اللاعب منتخب رفع الأثقال الرباعي محمد أمين بوحجبة نحكيه على المصارعة شهد الجلجلي نحكيه على لاعب الكرة الحديدية محمد أمين السعيدي وبعدهم آخرهم
2: أحمد العبيدي
0: لاعب الجمباز
2: بالضبط هذا هو دونك الأربعة هذوما غادروا كل واحد بطريق نبدأ من أحمد العبيدي اللي ساعة آخر واحد أحمد العبيدي اللي كان المفترض أنه البارح تحديدا الماضي ساعة كان المفترض أنه باش يلعب في تصفية الجمباز الفني لكنه قبل بنهار غادر القرية المتوسطية ولم يعد ثم شهر بعد ستاتيو هو ديجا فسر فيها معناها الوضعية وفسر بارش حاجات اللي صايرت اللي يقول لك أنا بطال معناها وما لقاش حتى باش نصرف على روحي ومشيت كريت مع ولاد صحابي وما عنديش
0: حتى
2: نسكن وما عنديش ناكل وما عنديش باش نترينا ما عنديش كيفاش نترينا معناها مالغري سام وصل للعاب المتوسطي ثلاثه اللي قبل وسماح ايضا شهد الجلجلي كما قلت انت لاعبه المصارعه وهي اول وحده كانت غادره وكانت اختفت معناها خلال المنافسات ايضا محمد امين السعيدي لاعب الكره الحديديه اللي اختفى اثناء الرحله نتاع العوده من مطار روما من مطار معناه مش مطار المتوسطية بالضبط. والربيع محمد أمين بوحجبة اللي اختفى كيف كيف من نفس المطار من مطار الروم. دونك عنا زوز غادروا من المطار وزوز غادروا من المقر في القرية الأولمبية في مدينة تورنتو الإيطالية, وتقريبا كلهم نفس الأسباب. وذي ظاهرة الحقيقة جديدة وصارت في مصر حتى الأيامات الفارطة معناها. لكن في
0: شنو نحكي على ظاهرة هذه بعد الأخبار في ناس الديوان. مرحبا
1: ناس الديوان, ترجع لكم بعد شوية.
4: Publicité. الغنطرية سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذي. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار, وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا, فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل, وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج, مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج, باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة, أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
5: ديوان فم صوت كوم.
1: ديوان فم فلاش نيوز
0: مجزوة 9 ديوان فم. صباح الخير. الوكالة القنصلية لتونس بليل تذكر بأن استبدال رخصة سياقة تونسية برخصة فرنسية ممكن باعتبار أن تونس لا تزال مدرجة في القائمة الرسمية للمعاملة بالمثل المنشورة في 2026. وذكرت الوكالة أن جميع الفئات مذكورة ضمن القائمة الرسمية للمعاملة بالمثل على أنها قابلة للاستبدال شرط استيفاء الشروط التنظيمية. أوضحت أن هذه الإجراءات الخاصة بالتونسي المقيم في فرنسا تشمل أساساً تقديم طلب عبر الأنترنت على موقع الوكالة الوطنية الفرنسية للوثائق الآمنة. نسبة الفائدة بالسوق النقدية تسجل ارتفاعاً طفيفاً لتبلغ 7% خلال شهر أوت 2026 مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري إلى جويلية 2026 وفقاً لبيانات إحصائية نشرها البنك المركزي التونسي. اللقاء الذي جمع أمس وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي بنظيره الألماني بمقر وزارة الخارجية يتوج بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. وخلال نقطة إعلامية عقدها الوزيران عقب اللقاء, النفطي يؤكد أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم التوقيع عليها تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية, في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تنهز قيمتها 40 مليون يورو تخص قطاع البيئة النظيفة. البريد التونسي يفيد بأنه بإمكان الطلب الحصول على المحافظ الرقمية مجانا بمكاتب البريد للقيام بعمليات خلاص معالم التسجيل, وذلك في إطار تسهيل وتبسيط عملية التسجيل الجامعي عن بعد بالنسبة للسنة الجامعية الجديدة. إلى الشأن الدولي, محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يقول أن بلاده تمتلك احتياطيات كافية من العملات الأجنبية على الرغم من العقوبات الأمريكية. ارتفاع قتلى فيضانات جبال الهيمالايا إلى 1003 بينهم 987 في نيبال وفق ما أعلنته هيئة إدارة الكوارث و16 في الصين. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
5: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: عاد نصيف يحلى منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعض نصيف يحلى ديوان فام صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من السبعة للعشرة متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: التسعة وتسعتاشر دقيقة نهاركم مبروك إن شاء الله نهاركم زين يا توانسة من ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع والتوانسة الكل اللي تسمع فينا كلمونا على 31 328 328 عنا ليكم أربعة تذكر للربح نحكي على حفل النجمة العربية يارا بدعم من ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا بتونس نهار الخميس 10 سبتمبر نحكي على المسرح الأثري بقرطاج سعر التذكرة 40 دينار فقط وتباع التذاكر في المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي وعلى موقع تسكرتي بوانتين مرحبا بكم على 31 328 328 فرصة نسلم عليكم ونربحوكم في ناس الديوان شكرا على المتابعة شوي خلنا نمشيوا لي توباكتيو ما كنا نحكيوا معك هني البراهمي على هروب هو تم هروب أربعة من رياضي النخبة في ألعاب المتوسط
3: نسيش نعود نذكره بمشاهد الججلي المسارعة اللي غادرت البعثة بعد منقاعة المنافسات مباشرة وبعد توجهت أكدت أنه توجهت إلى فرنسا نحكي أيضا على محمد أمين السعيدي لاعب الكرة الحديدية اللي اختفى في مطار روما أثناء رحلة العودة إلى تونس مفروض كان يرجع وقتها إلى تونس بالنسبة أيضا لمحمد أمين أبو حجبة الرباع في رفع الأثقال اختفى في مطار روما قبل الرحلة الداخلية باش يمشي وقتها التارنتو والجنباز الفني أحمد العبيدي اللي استأذن الخروج من القرية لشراء حذاء رياضي لكنه ما رجعش وفما فيه مش كون شر حاجات لكن فما شكون أيضا ما نشرش نحكي على شهد الجلجلي نبدأ به هي من أبرز ما نشرته تقول في المنشور امتاح الملخص تقول انه الراتب امتاعي تقريب 250 دينار
2: كلهم قالوا 250 دينار في الشهر
3: كل ستة كل يصرف كل ستة اشهر حسب الرواية امتاحي تقول ايضا انها ما تحصلش على المنحة المرتبطة بالبطولات والتتويجات اللي عملتها من بين 2024 و2026 تقول ايضا انه متحصلة لحتى من لي منذ شهر ماي يتحدث على الظروف الصعبة جدا بالنسبة للتحضير والمصاريف كيف اعتذرت لمدربها محمد علي بوزين لانها غادرت دون إعلام وكما اعتذرت أيضا لعائلتها وقالت أنها ما زالت تحلم أنه توصل لأهدافها وأنه يجي نهار وترفع العلم التونسي نحكيه أيضا على أحمد العبيدي اللي نشر تدوينة البارح أهم ما جاء فيها بالنسبة لأحمد العبيدي قال أنه مش مجرد لاعب غادر الوفد يقول أنا قل أنا رياضي معناها ومثلت تونس ورفعت رايتها والكل يقول أنه ضحيت سنوات من عمري من أجل الرياضة هذه يقول أنه تحملت وحدي المصاريف بالنسبة للرياضة متاعه والتدريبات وغيره ويقول أيضا ما لقيتش حتى وين نسكن وما نجمتش حتى نوفر معلوم الكراء متاعي شيء اللي خلاني نضطر نسكن عند أصحابي أيضا يحكي على الوضعية الصعيبة متاعه كما أكد في الأخر أنه ما يهجم حتى شخص بعينه وما يحبش يظهر في دور الضحية وقال أنه الرياضي ليس مجرد آلة لجلب الميداليات بل إنسان له ظروف وأحلام وحقوق في الدعم المادي والمعنوي والتأطير والرعاية وفي الأخر في آخر المساج متاعه اللي كان مطول الحقيقة يقول انه مازال يحب يمثل تونس ويفتخر بتمثيلها لكنه يتمنى انه كان يتمنى انه يلقى من المؤسسه اللي مثلها نفس الحب والدعم اللي قدمه هو للرايه التونسيه نحكيه على الثالث محمد امين السعيدي في الكره الحديديه اللي قصته مختلفه شويه لانه لم يغادر اثناء المنافسات بل كان مع وفد الكره الحديديه في طريق العوده بعد نهايه المشاركه يقول حتى صباح 1 سبتمبر لليوم مازال ما فهم حتى منشور بالنسبه ليه ومازال ما وضحش وما قال حتى شيء بالنسبه للاعب هذا نكملوا بمحمد امين بوحجبه الرابع محمد امين بوحجبه اللي غادر من مطار روما كيف اللي مازال ما نشر حتى شيء ونفس الشيء يبدو ان توجه لاحد البلدان الاوروبي دونك عن زوز خرجوا واضحوا وزوز ما واضحوا حتى شيء لكن المعلومه المؤكده بيناتهم كل قسم مشترك انهم غادروا وكلهم موجودين في بلدان اوروبيه في الوقت الحالي معناها حاجه ذي صارت سماح فمزوز في مصر معناها صارت الحاجات هذوما. نحكيه على زياد الحجاج اللي هو مصارع مصري، وأيضا محمد مصطفى علي الشامي اللي غادروا. بالنسبة لزياد الحجاج راه غادر من بطولة العالم في سلوفاكيا معناها فر. بالنسبة لمحمد مصطفى علي الشامي غادر من تارنتو أيضا كما التوينسا اللي سرمع.
2: كما التوينسا ما همش أول أربعة، احنا نقولوا ان شاء الله يكونوا اخر رياضيين يغادروا. نحكيه اليوم على رقم قاعد يكبر نهار بعد نهار، القاسم المشترك بين الناس الكل يقول لك راهو الظروف الماديه واللي ولات خليت ظروفهم المعنويه ما ينجموش يواصلوا فيها. يقولوا نخلصوا 250 دينار في الشهر وتتصبلنا
3: مره في 6 شهور.
2: الاجر الادنى المضمون في بلادنا، المضمون اللي ما معتش مضمون، سميك قديش؟
4: 528 دينار و 320 فرنك بالنسبة لنظام 48 ساعة. بالنسبة لنظام الأربعين ساعة 448 دينار و 238 فرنك.
2: بلح بين 448 و 500 دينار ما خلطوش لشتر الأجر الأدنى المضمون. يعني رانا في نفس البرنامج في نفس الساعة نحكيه على 16 ميدالية، ونحكيوا على ناس يما عندهم ميداليات ولا سيبوزي هما اللي بشي مثلوا البلاد التونسية القدام يجيبوا ميداليات. يقولوا احنا ما عادش قادري، ما هو شاول كلام. سمعنا رياضيين نخبة يتبكيوا، سمعنا رياضيين نخبة يقولوا رانا جعانين ما ناكلوا. الأرقام الناس هذي كل قاعدة تقول في حاجة غلطة، ما ولادنا الكل قاعدين يزيدوا، ما التوضيحات ويني؟ والتوضيحات بالفعل معناها بالكلام ويني؟ كان فما مشاكل علاش ما تقصدش القدام؟ وين ماشيين بهذا الكل؟ سيد العميد،
5: الرياضة بصفة عامة عندها زوج أهداف. الهدف الأول هو صقل المواهب الشباب، يعني يزم الشباب باش يتحرك، والغاية الأساسية من الرياضة بصفة عامة هي إعلاء الرأي الوطنية. إذا كان أنا غلط قولوا لي، فمش حاجة أخرى غير هذا مزوز. نرجع تو مع عام 56، من أعلى الرأي الوطني؟ دينا بالجمودي. الرياضات الفردية اللي بنصر اللي تو بالحق نسمع في الأرقام،
2: الملولي أنس جابر،
5: كل الرياضات
6: الفردية الغريبي.
5: أنا مش مصدق أنا الحكاية بالحق. تو أنا في موقع القرار تو، وعندي هنا من عام 56 ورقة قدامي فيها شكون جاب لنا أعلى الرأي الوطني. عرف تونس اللي قبل قولوا تونس قولوا شنية ما يدروش، ما يعرفش حتى وني وقت الجمودي ما يعرف واش شكون. نجيب القائمة قدامي نشوف شكون أعلى رأي، عمل هل أعلى الرأي الوطنية وخلى تونس تعرفه والنشيد الرسمي معناها في كل المحافل. نلقاها بالرياضات الفردية، يا سباحة يا ملاكمة يا تايكواندو يا عدو يا به. نجي أنا هذوما نفقرهم ونجوحهم وننكل بهم، ونجي رياضات ما جابوا لي حد شيء، جابوا لي كان الدمار والمرض وجيعة الراس الشعب التونسي ونصرف عليهم الاف المليارات. هل هذا معقول؟ هل تو ما جاش وقت باش نقعدوا ونقولوا يا اخويا احنا دوله نتاع رياضات فرديه وعندنا شباب ممكن يشع ويعني ونحط الباكو نحط اعطيهم حقهم؟ انا اكد لك هذوما كان جاي ياخذوا في 1000 دينار ما يمشي حد، مليون اللي هو راه معناها حكايه فارغه
2: حد شيء.
5: والبيجي نتاع شباب الرياضه من 0.0 قداش تعطينا محمد بعد قداش يا خويا؟ ما زد عنا لهوه بالشباب. ثم دو سيكتور يبين حسب رايي، ثم دو سيكتور كي تحط فيهم الباك تعرف الدوله متقدمه ولا، اللي هم الثقافه والرياضه. اذا كان انت عندك تحب تعطي قيمه لشبابك وتعرف اللي هاك الشباب هذاك باش تبعدوا على الهموم الجامده كل واللي قاعد يصير في العالم والمخدرات وفهمتي الامور، الحل هو الرياضه والرياضه الفرديه. ماشي يا اخوي، انا ثم هنا مراجعه شامله للموضوع الرياضه في تونس كامله. خاطر 250 دينار والله عيب باش نقولها برك. انا نقول تو كنت باش نلوم عليهم، انا نقول اخويا ربع خبزه في بلادي وخير من من من
2: من لما خلطنا لهش ربع خبزه حسب روايتهم كما يقول هي.
5: على كل حال انا من الناس اللي نحب الناس، معناها كل شيء يصير في بلادي واحنا المسؤول هو اللي يبدل الامور. فهمتي باش ديما ضد الحرقه والخرجه أما كمام هنا نولي نسكت. علاش نسكت؟ على خاطر نسمع في ارقام تحش. شو 250 دينار تشني بتخمتي داخل قاعده في في في قهوه في اللاك يا بالحق راه سي انكر
2: والله فطور به
5: حبيت نقول انا جاء وقيت لا لا والله انا نتكلم بكل رصانه هنا جاء وقيت باش نحطوا الامور على الطاوله ونشوفوا استراتيجيات حقيقيه ونفهموا روحنا اش قاعدين. قلت لك مقامودي تو شكون اللي جاب الارقام العالميه؟ شكون اللي جاب لنا القاب اولمبيه؟ شكون اللي خذانا بطولات عالميه كره قدم؟ ما نصورش شكون اعطيونا اخو تعطيونا نصرفوا في الاف المليارات راهو علاش خاطر الناس كلها ممحونه بالكره.
2: واضح حميد هاني
3: الحقيقه سامح باش ناخذ دقيقه دقيقتين حاجتي مهمين ساعه حاجه اولى ملزمني نوضح هنا كصحفي رياضي لازمني نوضح راهو زاده فما تهميش الرياضات الفرديه اوكي اللي زاد راهو السيد العميد المليارات اللي صرف في كره القدم راهو سامحني راهو الوزاره ما تدفع في حد شيء بالنسبه للانديه جماهيرها هي اللي تعطي وتلم ويعلم بها ربي. بالنسبه لجامعه كره القدم راه المبلغ اللي تخفيه من عند الوزاره راهو مبلغ ضئيل جدا. الجامعه تعمل على مواردها لسبونسور نتاعها وشفت مثلا مشارك كاس العرب مشينا وشاركنا عملنا كوارث عليه باش ندبروا شويه فلوس هذيك هي معناها كل حد قاعد يتصرف وحده معناها راهو زاده راهو فما تهميش زاده الرياضات الجماعيه والفرديه الزوز على نفس فقط الأندية. الفرق إنه عندهم جمهور بالألاف والملايين اللي حاولوا يمدوا بالعشر ألاف بالعشرين ألف يعاونوا. الحاجة الثانية سماح عشان نعطيك فيسع فيسع برشا أسماء راهو زادة غادرت تونس وبرشا أسماء هربت من بلدان شاركوا فيها في سنوات سابقة معناها فيسع مش نطول فقط الأسماء مش نعطيك التفاصيل معناش برشا وقت. مثلا وسام الحرزي في الجنباز عام 2018 غادر مقر إقامة الوفد التونسي في تاراجونا في العاب متوسط الفارطة معناها أيضا غفران بالخيط تفكروا بالقدام معناها عام ناول والكل. أيضا محمد الهادي القاسمي في الملاكمة سبتمبر 2022 اللي اختفى قبل التربص نتاع المنتخب ومن بعد تم تداول صور ليه ومشى في حرقة هجرة غير نظامية معناها من تونس أي وصارت حتى مع لاعب صغير في نادي صفاقس نتاع كرة قدم 3-4 سنين تالي هجرة غير شرعية زاد حرق في قارب معناها من صفاقس حرق. أيضا فما غازي بنتواتي في الملاكمة عام 2023 من إيطاليا زاد كيف كيف مشى في هجرة غير نظامية عن طريق قارب. عبير زروقي في المصارعة بطلة إفريقيا 4 مرات اختفيت عام 2023 من طرابلس المنتخب في فرنسا وقتها ديجا وكما قلنا

0: ايفولوسيون ولا يقول لك شبيهم الفنانين مثلا ما همش قاعدين ينجوا. وفروا الاليات وفروا الامور هذيك يعني معناتها الكل السمني تخدم على رواحها.
1: واضح. فاصل ورجعين.
2: بوبليسيتي. فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي د لاني ماكس بوكس 5G اورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظه مش فخرة. اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجه اخرى عندك اورانج.
3: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 39 دقيقة ما تنسوش تكلمونا على 31-328-328. اليوم عنا لكم 4 تذاكر للربح زوز بشير بحمانة كل حد زوز التذاكر لحفلة يارا 10 سبتمبر على ركح مسرح قرطاج بسنون نمشيو لي التقطقة. تقتنا لليوم محمد سعيد
0: تقتنا لليوم
1: ملا موزيك
0: واللي عمل لك ايه قلبي اللي هي غناها ولحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من كلمات شاعر حسين السيد والقصة هي طريفة شوية خاطر معناتها تعود المشاجرة حقيقية
1: الحكاية
0: عركة صحيحة صحيحة. حسين السيد كان يكتب الأغاني متاعه في البدروم متاع العمارة متاعه في وسط البلد وكان معين كما نقوله حارس باش يحرس يعني معناتها العمارة سوداني واسمه سري.
1: أيوة.
0: وكان معروف انه جديد وحاد وكذا. ثم في نفس العمارة طبيب مشهور ساكن غادي. سي سري هذا يتعارك معه
1: مع الطبيب
0: الطبيب بالغش وبالتنرفيز يكلم حسين السيد باش يشكيله معناتها من سري. يا اخي تلاقى حسين السيد مع الطبيب باش يهديه وخاطبه هو فهمت قاعد يضحك. اش قال له؟ قال له قل لي عمل لك ايه سري اللي بتشكيه قل لي. تولدت الحكاية من غديك. ضحك الشاعر وقال الجملة ذي رأيت نجم تكون متاع غناية. ياخي بدل كلمة سري كلمة قلبي وبدل شوية كلام وكتب قولي عمل لك ايه قلبي اللي انت نسيه قولي. ومشى بها محمد عبد الوهاب اللي عجبه الكلام وعجبته الحكاية ولحنها وغناها وقعدت من أشهر ومن أبدع أغاني موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب.

0: محمد عبد الوهاب قول لي عمل لك ايه قلبي. شكرا لك توقع فنان. فما معز من نوبيا معز احنا راهو نرفض له حتى طلب يقول طبعا. انا نحب نسمع كل داكن ليه
1: طبعا
0: صوت محمد سعيد. يلا محمد

0: الله الله محمد يا رب يحفظ صوتك يا محمد يحفظ لنا صوت في ليس الديوان. مرحبا بكم وينما كنتوا, واحنا في الاجواء هذيا وتستانستوا بنا واستانسنا بهم, وتعرفوا في كل محفل في كل لمه في كل فرحه في كل مشكل سعاد في كل ما التوانسة والصغيرات متاع التوانسة يستحقوا يكونوا هما موجودين. نحكي لكم طبعا على جمعية تونسية لقرى الأطفال SOS اللي كيف العادة ولا لا تقطع النعادة أطلقت حملة العودة المدرسية لأكثر من 10,000 طفل وشاب. لأكثر تفاصيل بحثينا بهاء الدين بن حميدة مسؤول وطني عن تنمية الموارد بقرى الأطفال SOS. بهاء الدين صباح النور, مرحبا.
1: صباح النور سماح, وصباح النور على كل الفريق وكل المستمعين ديوان فام, وشكرا على الدعم المتواصل لجمعية تونسية لقرى الأطفال SOS.
0: واجبنا وشكرا لكم أنتم على الخدمة الكولوسال الرهيبة اللي تخدموا فيها. نحكي وبهاء اليوم على أكثر من 10,000 طفل وشاب معنيين بالعودة المدرسية. شو حجم الموارد اللي اليوم تحتاج لها الجمعية باش تضمن العودة المدرسية؟ وعودة مدرسية نعرف SOS راو في المستوى, مش كلي أي عودة ولا أي تحذير, لا لا, كل صغير من 10,000 هدومة تتعملوا تحذيرات العودة المدرسية كيما أي صغير تونسي في مستوى جيد
1: بطبيعة. ودايور أنت سامح قلت كلمة فلول, قلت شكرا على الإنجازات اللي قاعدين تقوموا بها. احنا مناش وحدنا, انتو ما تدعمونا والتوينسة هما اللي يدعمونا اليوم باش نأمنوا العودة المدرسية تقريبا 10,807 صغير. تقريبا 11,000 صغير في مختلف مناطق الجمهورية, من رياض الأطفال إلى التعليم الجامعي والتكوين المهني. دونك اليوم ما نحبش نخزروا للرقم 11,000 صغير أو 10,000 صغير كرقم, نخزروا لهم ك 11,000 المستقبل, ك 11,000 طفل يستنى في مستقبل, و 11,000 الحلمة تتحقق. لازمها تتحقق بفضل التوانسة, لأنه اليوم أجمل استثمار النجم نقوموا به في بلادنا هو الاستثمار في الطفولة, لأنه ال 11,000 طفل اليوم هم 11,000 مواطن غدد, وهم اللي باش يبنيوا تونس. فكي نبنيوهم على الطريق الصحيح راهي تونس باش تكون خير ومستقبل تقبلها باش يكون خير.
0: دونك انا نقول زيد نزيد معك سامحني بها. 11,000 ضحك
1: بطبيعه,
0: 11,000 تبسيمه راه على فم صغير, والله والله لا تتقدر,
1: ما تتشريش بالدنيا,
0: ما تتشريش بالدنيا.
1: اي سورتو احنا كي نشوفوا الصغيرات وقت اللي نقابلوهم وتقول له انت شنو تحب تطلع, يقول لك يا عمي انا راني نحب نطلع طبيب, والاخر يقول لك يا عمي راني نحب نطلع مصور. فانت الصغيرات وتشوف بصيص الامل اللي في عينيهم والضحكه اللي في عينيهم, ما تنجمش توخر التالي وما تنجمش تخليهم بلاش. دونك اليوم تقريبا الحمله هذه ميزانيتها باش تكون في حدود 6 مليارات, دونك باش تكون موجهه لكل اطفالنا 11,000 الصغير باش يقرا مرتاح, يقرا واثق ويواصل النجاح نتاعو. لانه العوده المدرسيه بالنسبه لنا في SOS مش فقط في سبتمبر, فهي حياه مدرسيه كامله ندعموه توتولون باركور اكاديميك نتاعو. اليوم الحملة هذه تكون موجهة لكل التوانسة باش يواصلوا دعمهم وباش يواصلوا خيرهم كسوة داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. دعمكم مهم جدا اليوم.
0: شنية هما 11,000 صغير قدام 11,000,000 مواطن
1: بطبيعة.
0: احنا 11,000,000 نجمو نتكفلوا ب 11,000 صغير. وعليش احنا لهنا, وانا شخصيا الحقيقة بهي وراوينا يعرف عليا, فما حاجات ما نخدمهاش كي ما نمنش بها, نعتبر أنه الميكرو هذه رسالة, وراكي تحكي على حاجة يسمك فريمون تكون فاهم أنت على شنو قاعد تحكي. من أهم ممكن الإثباتات اليوم والإنجازات, راكي نحكي على عودة مدرسية, وإحنا نحكي اليوم على يوم العلم اللي بش يتكرموا فيه المتفوقين. راهو العودة هذه نخدمه للتفوق, دونك يظهر لي هذية أكبر إثبات وإنجاز للقرى الأطفال SOS.
1: اليوم مهم جدا والفرحة تكون فرحتين, لأنه احنا نجاحنا أو اليوم النتيجة اللي نحبوا نخدموا عليها تظهر اليوم, تظهر اليوم فكل الوليدات اللي كبروا واللي وصلوا بالنجاحات نتاعهم. نحكي على نسبة أكثر من 87% نسبة نجاح وطني في أطفال قرى الأطفال SOS. نحكي على نسبة 70% نجاح في البكالوريا. نحكي على
0: 70% نجاح في البكالوريا,
1: نعم, من أطفال قرى الأطفال سوى 78% نسبة النجاح في المستوى الجامعي. نحكيه على دي موين اليوم اللي توصل 19 و18، وحرنا وبالرسمي لهنا نقول برافو لكل الفريق في البرامج، في اليوم لي اسيستون سوسيال لي ادوكاتور اللي موجودين على اليوم، الكاليتي نتاع القرايه نتاع الصغار نتاع الانكادرومون التربيه نتاعهم والاخلاق نتاعهم. نشوفوا اليوم كي حرنا كي قعدوا ليكيب وباش يختاروا لي موين اللي باش يبداو منهم في التكريم برسمي حنا، لانه الاعداد 18 ما شاء الله 19 ما شاء الله برسمي راهو عندنا حتى 19 30 و19 40 موجودين في قرى الاطفال السويس اليوم. هذاك فخر لينا وهذاك اليوم نمنوا به، لانه احنا قاعدين نبنيو في جيل كامل. لكن وحدنا ما نجموش، النجمو كان بفضل التوانسة وقت اللي يدخلوا على www.sosve.in ولا وقت اللي يكلمونا على 58 371 002. ولهنا نحب نعرج على نقطة مهمة برشا، احنا صحيح لازمنا اليوم 6 مليارات باش نأمنوا العودة المدرسية، لكن راهو الصغير ماهوش كرتابلة وماهوش كتاب وماهوش ستيلو، راهو صغير عام كامل، راهو صغير الليتود نتاعو، النقل المدرسي، الأنشطة الترفيهية والثقافية اللي لازم يقوم بها باش يكون هو واثق ومرتاح في حياته المدرسية. ولهنا نقول فما طريقة متاع دعم مهمة جدا تتواصل على طول العام، اللي هو لو كونترا بي بي، عقد الكفالة اللي هو عقد اقتطاع شهري قار يكون بقيمته 20 دينار، 10,000، 100,000، 50 دينار، كل حد شنو ينجم، اللي هو تنجم تكفل صغير في مساره الدراسي عام كامل ويكون لك أجرين، لأنه اليوم أنت دعمت الطفولة ودعمت مستقبل تونس. لهنا
0: بربي بهال خاطر احنا انا راني من الناس نتبع يسالي كومونتير ونحب نجاوبه في المباشر. فما شكون قال لك بربي تحكي لي تقولي 6 مليارات يا اخي العوده المدرسيه قداش تتكلف واحنا اليوم في تونس التعليم مجاني؟ باه 11,000 صغير، كل صغير منهم بالفلوس هذية شنو باش يتأمن له؟ أعطيني التفاصيل.
1: التفاصيل دونك نحكيو على الرونتري سكولير كاملة من الكارتابل للأدوات لكل شيء، نحكيو على اللبسة زادة، نحكيو على تأمين النقل المدرسي، نحكيو اليوم حتى على البرامج
0: لغاردوغي زادة
1: لا بيان سور احنا الأطفال تبدأ من رياض الأطفال إلى التعليم الجامعي راهو اليوم
0: نحكي حتى على الجارد إنها في صغار راهو إنهم نعرف عائلة بالقداء معناها قريبت لي وبالزهر طلعوا العائلة هذية منتفعين بنظام SOS.
1: أوكي.
0: إنه نعرف اللي الوليد راهو أنتم متكفلين به وهذا أنتم متعرفوهش إنه هكا في
1: الثنين
0: اكتشفتوا في الثنين متكفلين بالقراية متاعو، متكفلين بالجارد اللي بعد القراية خاطر الأم تخدم والبو مريض، متكفلين هو يعمل سبور يعمل كرة، متكفين تخلصوا له في الكرة اللي هو يعمل فيها. انتوما اللي طلبتم اللوم تشوف له نشاط اخر موسيقى، دونك تكفلتوا بالموسيقى الدبش. انا من بعد عرفت اللي انتوما تاخذوا دبش مش كان في العيد الكبير ولا العيد الصغير،
1: ليه حتى في العودة المدرسية
0: في كل موسم كي الدنيا شتاء مثلا تاخذوا كالكبابت والصبابت متاع شتاء وكذا كذا كذا، ومتكفلين كانوا يستحق اتود انتم تخلصوا له في الليتودات نتاعو، وكذلك البوس اللي هي تهز فيه وترجع. هذا انا ريته على عيني دونك امانه وقلتها.
1: هو احنا اطفالنا كيما اي طفل في اي عائله، نصور في اي عائله نشريو اللبسه باش نرجع نقراو بها وقبلوا نتذكروا الذكريات هذه. فمهم انه
0: بيتوم على الكرسي
1: بياسي نقعدوا نستناو فيهم ونقوموا من 6 نتاع الصباح. فصغيراتنا كي تشوف اليوم الفرحه وتشوف الديار فرحانه في نهار النجاح ونهار العوده المدرسيه، دونك نحب نقول للتوانسه راهو بفضل خيركم انتم النجموا نقدموا وان شاء الله يا ربي انه صغيراتنا الكل، لانه صغيرات SOS مش فقط في المنازل المندمجه، هما صغيرات كذلك برنامج دعم الاسره. ونعاود نذكر كل المستمعين اللي فينا انه SOS هي مصرف من مصارف الزكاه حسب افتاء كان من دار الافتاء التونسيه سنه 2019، زاد اي تبرع تقدمه اليوم الشركه يخصم. او الشخص يخصم من قاعده الاداء على الضرائب في خلال عام على ثلاثيه امبوزابل، وتكون انت ربحت عصفور بحجره بيان سور. ولهنا رساله نوجهها لكل الشركات التونسيه، راهو اليوم المسؤوليه المجتمعيه نتاعنا معناتها تتطلب تظافر كل الجهود. اليوم المواطن العادي تنجم كذلك تدعم صغيرات في العوده المدرسيه، تكفلهم على امتداد عام كامل عن طريق الاقتطاع الشهري القار، عن طريق تدخل للسيت www.sosve.in وإلا تكلمونا على 58 371 002، تجيوا بحذانا تكتشفوا اليوم صغيراتنا اليوم يوم العلم يوم الفخر بالنسبة لنا. إن شاء الله يا ربي صغيراتنا ديما يكونوا ناجحين، وإن شاء الله يا ربي تونس كلها تكون بخير بفضل صغيراتها وبفضل كل الداعمين من الشركات من المؤسسات من اعلاميين ومن تونسيين بالخارج اللي انه اليوم ساعات تلقى راك بلاد نقطه هكا موجوده احنا بصلا ما نعرفوهاش. فما تونسي اليوم عرف اللي فما اسواس وامن مستقبل تونس اللي يستحق صغيرات
0: هذوما. شكرا جزيلا بهدين بن حميده مسؤول وطني عن تنميه الموارد بقرى الاطفال اسواس. وانا سعيده جدا باش كل مره نحكي على قرى الاطفال اسواس. ربي يحفظ صغيراتنا الكل. توا 9:50 دقيقه باش نمشي وتوتفيت مع سيد العمي توفيق ديدي. شوف محلنا
2: شوف محلنا
0: مويت يا شوف محلنا وحنا كنا على SOS.
3: الخصوصية المرضية باش نتكلم على منطقة ما نتكلمش عليها بكل اللي هي الساحل التونسي. الناس كل تعرف الساحل تعرف سوسة المستير
0: لزون توريستيك.
3: ولكن الحقيقة الثراء الموجود في الساحل التونسي في منطقة الساحل القرى هذوكم اللي كل قرية تلقى تقاليد تبدل تلقى أزياء العرسة تبدل تلقى الأغذية والطباع بصفة عامة تبدلت. أنا باش نتكلم على قرية رغم اللي هي في الساحل المنسي رغم اللي هي من أروع ما فم في البلاد التونسية. سمعتوش بقرية عمرها أكثر من خمسة معناها أكثر من خمسة قرون قبل الميلاد معناها أكثر من 2500 عام فيها في نفس الوقت 12 كيلومتر بحر من أنقى وأجمل الشطوط في, في, في تونس. نتكلموا على رأس ديماس نتكلموا على الشرف نتكلموا على البغدادي فيها قلت لك بحر حاجة خيالية للعائلات سورتو وفيرج ما فيهش سياحة وفي حد شيء سيبور لفامي 12 كيلومتر كاملين. حاجة أخرى في نفس الوقت شط هذايا حكيتك عليه فيها ميناء صيد بحري يعني الحوت معناها مورد رزق للأهل المنطقة. المنطقة دي اسمها البقالطة فيها مع البحر والصيد البحري مع الفلاحة بكلكم تسمعوا بالفلفل البقلوطي اللي هذيك المنطقة متاعه لأن المنطقة دي أعطاها ربي البحر وأعطاها الزيتون وأعطاها الخضروات 32 ألف طن خضروات كل عام في منطقة ساحلية. تصوروا أنتم الغناء جات قد ما بين المهدية والمستير فيها موقع تابسوس اللي نسمعوا به وناس كل تعرف لقارين شوية تاريخ معركة تابسوس ما بين جول سيزار وبين البرلمان الروماني وقتها المدينة هذه مازال فيها
0: هو أصلا أطار. وحنا نتفرجوا في التصاور توا في الديجيتال
3: شيء هب
0: أنت ماكش في تونس أنت في بلد أخرى في حياة أخرى
3: ريت علاش كنا مبرمجين على حاجات غالطة. تونس راهي 1350 كيلومتر بحر. تونس راهي فيها هذه تقاليد كنت تشوفوا العروسة البقلوطية وتشوفوا الغناء متاع اللبسة متاعهم ومتاع تقاليدهم شيء هبل وخاصة نوعية العباد. نعاود عاش قرشو محلانا راوي يحبكم تكتشفوا بلاد كان انا كمشيت تصدمت انا راي عملت صيادة ولمطة وحجر الكل دورتهم من داخل وما برا وطبولبا الكل شفتهم نحب نعرف وبالحق نتمتع ببلادي لاني شوفوا بالله راس الدماس راو وكان جت الدنيا دنيا راو اليوم صدقني راو فيها اكبر كومبلكس توريستيك في العالم لاني مش معقولة البقعة جملة واحدة. شوف الشيء اللي عنا طاقة الاستثمار وقت نقوله وراني نتكلم على 20 مليون سايح منش نضع في السبعي ولا غالط ولا نهلوس في عود 11 على خاطر عنا طاقات رهيبة نجم استغلها. طب سيس هذايا المفروض راهو الموقع الأثري اليوم راح حطيناه فالور نتكلم على خمسة قرون قبل ميلاد المسيح. افهموا يا ناس راهي مدينة بونية ورومانية في نفس الوقت. هذاك علاش أنا نحب نثمن بلادي ونحب التواس يعرفوا بلادهم ويزوروها ويشوفوا.
0: وما عندك حتى فكرة على العبيد قداش تحب الغبغي كذا يشوف محلانا
3: قداش الناس
0: تفرح كيف تشوف البلاد هذية العزيزة الغالية بتاريخها بالجغرافيا متاحة شو ربي وهبنا وشو ربي عطينا وقداش احنا مقصرين في الاستثمار في الشبوبية هذية.
3: انا ما نقرأت راني نمشي نشوف نمشي نزور ونشوف ونحط ساقي في كل شبر في تونس.
0: هذي كانت شوف محلانا
2: شوف محلانا.
0: ايا سي ارقامي أرقام ولا تاريخ ولا جغرافيا.
4: نعطي أرقام ما باركونتر نحب نحكي شوية على مدينة البقالطة مزاوية متاعي أنا. هي فيها في مجال التمثيل والفن المسرحي من مواليد مدينة البقالطة رمضان شطة اللي هو فنان كبير الله يرحمه وينعمه تولد عام 1929 اشتهر وطنيا وعربيا بدور أحميداتو في البرنامج التلفزيوني الشهير محل شاهد.
0: مثل
4: كذلك أحميداتو مثل في مسرحية الماريشال عمار الخطاب على الباب. نحكيه في الشعر وفي الأدب وفي التاريخ على بريك السعفي إبراهيم الدقي سعاد الربعي الموسيقى والفن الشعبي نحكيه على الحبيب الصيادي محمد السيح ثم زاد معالم أخرين اللي هما معصرة الزيتون الرومانية المحجر الرومانية القديمة متاع تابسوس الحوض الروماني الأثار المسيحية القديمة الموزايك ثم البابتيستير متاع البقالتة دونك بالحق مدينة زاخرة برشا بالتاريخ وبالأدب وبالموسيقى وبالفنون.
0: وهو كذلك شكرا محمد شكرا سيد عميد. شوف محلنا اللي باش تتواصل معنا في البرمجة الشتوية كل يوم تلقاها
3: 10 ثواني فقط
0: يلا خاطر عندي تليفونات
3: 10 ثواني بالله. الحريق قاعد يصير في جبل برقو بربي يرحموا الغابات التونسية راه مربوط زوج جبال برقو وجبل السرج مربوطين بعضهم والحريق قاعد تمشي والله العظيم عصر على قلبي اللي نعرف عين مساعدية ونعرف المنطقة ذيك راي
0: تم إجداء كل أهل
3: نتكلم نتكلم على الجلولة نتكلم على على العرقوب الأحرش نتكلم على بقعة من أجمل ما ثم في تونس علاش نعمل في روحنا هكا علاش نحرقوا في غباتنا والغابة يا سماح ما تشعرش في حدا راه ها نقولها لك من الأخر
0: واضح هانتو قال بيرح على سيد المقدم خليل المشري قال بأنه التحقيقات راهي قاعدة تقدم برشا وعدنا قال باش نقولوا كل نتائج التحقيقات للتوانسة الكل واللي غلط كان فما شكون غلط لأنه احنا توا مازال نستنى في نتائج التحقيقات كان فما شكون غلط اللي يغلط يلزمو يتحاسب. أونتخ تون قلنا لكم كلمونا على 31 328 328 نحكيو على حفل الحداث للنجمة العربية يارا دعم بدعم من وددية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس. نحكي لكم على حفلة نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. معنا أول تليفون من المرسى ليلى. مرحبا يا ليلى.
5: عظيمة
0: صباح النور شحويلك يا ليلى.
5: والله ما تصورت قديش فرحانة بكلمكم.
0: يا ربي فضلك مرحبا بيك يا ليلى. قل لي ليلى شو تعمل في الدنيا؟
5: تابع فيكم يوميا أنا
0: ربي يخليك
5: في المرسى وحسيله معكم توا بصراحة نقة متعة كبيرة.
0: يا ربي فضلك يا ليلى قديش نفرح بيكم.
5: حبيت نقول لكم كلمتين جيت
0: قل قل قل
5: قبل ما نظر على الموسيقى حبيت نقول لكم ما شاء الله عليكم نعمل إذاعة ونعمل إعلاميين اللي تعملوا في إذاعة الديوان معاكم نلقى بالحق المتعة الفائدة تنشيط الذاكرة وتحفيز على التفكير مش مجالنا هذا مش مجالنا وأنا نعتبر نفسي جزء من الكتيبة رغم ان معناتها رغم عدم المشاركه معاكم يعني ما شاركتش في العاده نحسن بس
0: يا ليلى انا ماذا بيا بكلمه ذي نحب تشارك كل يوم يا ليلى.
5: لا والله بالحق بالحق انا معناتها كلي منا كذب بالامل ناش طول طول ندخل كوجينه نحط الراديو نطلعكم انتوما معاكم انتوما كلهم معاك في عالم اخر انا مش معاكم مع ولادي مش مع عائلتي.
0: ربي فضلك ليلى انا خليني نقول لك حاجه انت والناس الكل اللي تحبنا وتسمعنا تعرف يا ليلى اللي ساعات تصعب شويه ساعات نتعبوا شويه ساعات نسالوا شويه سؤالات وجوديه شفت تجي جمله هكا
5: انا في التعليم ونعرف معناتها واحد لازم يكون معناتها حاضر حاضر لديها لازم يلقى الكلمه يلقى الفكره يلقى من يحكي انا نقول اذا كان اربع سنين في الكلاس تعبوني فما بالك معناتها في الاذاعه
0: استاذ
3: فقراتي من فوق والله يا مدام
0: ربي
3: فضلك
0: ربي فضلك
5: توفيقك نحترمك برشا ونحبك انا والنسيه نحبوك برشا
0: يا ربي فضلك يا ليلى وربي يعزك يا ليلى وكما قلت لك جمله واحده هكا من عند حد كيفك انت صدقني انا واحده من الناس تخليني نزيد نخدم 10 سنين القدام وانا فرحانه وانا اقول الحمد لله
5: ربي فضلكم ربي فضلك ربي فضلكم
0: ربي فضلك وربي يحييك
5: بخير
3: مزال مزال مزال
0: ربي فضلك يا ليلى فريمون ان غران ميرسي اتوا ليلى قل لي نمشي ولا يارا نهار الخميس 10 سبتمبر
5: والله انا ما بدي
0: ايواش انت ماذا بيك ما قل لي انت وشكون ماذا بيك تمشي
5: انا اقول لك انا وبنتي الزوج
0: انت وبناتك الزوز وزيد ام بنات كيفينا دونك
5: ربي
0: فضلهم
5: شنو
0: اسمهم البنوتات
5: بنتي ياسمين وزيدتي عرست
0: ما شاء الله صوتك صغرون على
3: والله صوت
0: هاي شنو اسمها اسمة
5: اسمة باك سنين
0: ما شاء الله
5: وامي عايشوسه امي عايشوسه
0: وامك انت عايشوسه ربي فضلها دونك اربعه انتم الكل في الكل
5: أيه.
0: يلا أربعة تذاكر لحفل يا رب
3: تستاهل
0: الخميس 10 سبتمبر
3: يا ليلى بالله تستاهل
5: عايشكم تصورت خد فرحتي كلمتكم
0: يفضلك يفضلك يا ليلى 10 أربعة تذاكر وإحنا ياسر فرحانين إن شاء الله ربي يفضلكم ربي يحييكم بخير كل متابعي ناس الديوان وديوان فام محلاها على نوت بوزيتيف اللي كملنا بها صبحيتنا اليوم نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت ديسي لا ربي يفضلكم ربي يحييكم وربي يفضل كل التوانسة ويحفظ تونس العزيزة والغالية هذه كانت سامح مفتاح تحية لكم في لمنا
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثلي الجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى منك نسمع صوتك تسمع
1: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. على ديوانا فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوانا فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوانا فام وزادا على السيت متاعنا www.diwanafam.com. على ديوانا فام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوانا فام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة. ديوانا فام عسلمة. أعوان وإطارات شركة فوسفات قفصة يدخلون بداية من اليوم في إضراب عن العمل على امتداد 3 أيام حسب ما صرحت به الكاتبة العامة للجامعة العامة للمناجم ريم هلال لمراسل ديوانا فام بالجهة، موضحة أن هذا الإضراب شمل جميع المصالح الإدارية لشركة فوسفات قفصة.
3: اليوم صباح الاضراب 1 و2 و3 سبب الاضراب طبعا معناه فاتت كل التوقعات، معناه الحمد لله نسبه الاضراب اليوم تفوق 95% الحمد لله، مواقع الانتاج الكل ممتازه، الاضراب لادارات الكل الحمد لله.
2: هيئة دائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بسنة و6 أشهر سجن في حق الناشط السياسي وعضو تحرك نفس سيف الدين العرفاوي، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوانا فام. وتوجهت لسيف الدين العرفاوي تهمة على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ونشر تدوينات على موقع الفيسبوك تضمنت شعارات مسيئة تم رفعها خلال مسيرة احتجاجية وسط العاصمة بتاريخ 20 من أوت المنقضي. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت سابقا بطاقة إدعان بالسجن في حق سيف الدين العرفاوي مع إحالته على أنظار الدائرة الجناحية الصيفية لمحاكمته من أجل ما نسب إليه من تهم. هذا وعبر تحرك نفس عن استنكاره لهذا الحكم مطالبا بإطلاق سراح سيف الدين العرفاوي وتمتيعه بكامل حقوقه القانونية. الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين تحذر من تواصل تراجع أسعار بيض الاستهلاك عند الانتاج، معتبرة أن الوضع الحالي يفاقم خسائر المنتجين ويهدد استمرارية نشاط صغار ومتوسطي المربين. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يستبعد استخدام سلاح نووي ضد إيران لأنه لا يرى سببا لاستخدامه بعد هزيمتها عسكريا، بينما ألح نائبه إلى أن استمرار طهران في استهداف السفن في مضيق هرمز ستكون له عواقب، تأتي تصريحات ترامب ونائبه بعد تبادل واشنطن ضربات الليلة السابقة مع طهران للمرة الأولى منذ حوالي شهر. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تقول أن رد روسيا على أي عمل عدائي ضدها في منطقة البلطيق سيكون مدمرا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: ديوانا فام إلى بالأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوانا فام
0: صوتكم. سامر فايبس يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار.
4: العشرة واربع دقائق على موجات إذاعة دي وأنا فهم. يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين الكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. طريق السلامة لكم انتوما الناس الكل، مرحبا بالناس اللي تختار تتفرج فينا على اللايف نتاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك. هذه سامر فايبس من توا حتىش للنص نهار. ميرسي للناس الكل اللي تختار تعدي معنا النهار نتاعها من الصباح حتىش لليل وتسمع برامجنا المختلفة على دي وأنا فهم. مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وسلمين. الناس الكل، مع عائلتكم مع احبابكم، صحتكم باهيه، الامور طيبه، ان شاء الله تكونوا بخير. دونك معكم ربي الفرجاني، رجعت لكم بعد ترتيحه صغيره. تحيه الايمان سكوح اللي رفقتكم الاسبوع الفارط الكل، ميرسي منى، ميرسي لكم انتم زيد لي، ما شاء الله كم موجودين هنا في اللايف نتاعنا، يعطيكم الصحه. مرحبا الاولاد الكل، محمد عزيز في الاخراج، ايمان في الاخراج الرقمي، كما عودناكم سويتين من زمان خفيف حلوين بالموسيقى بالاخبار اللي تعودتوا بها على مواقع التواصل الاجتماعي، نحكيوا فيها، نرجعوا على اصل الحكايه، تليفونات، استضافات كما تعودتوا. ان شاء الله مازلنا مواصلين معاكم في برمجتنا الصيفيه الاسبوع هذا، وان شاء الله بارتير من لوسيت نرجعوا لكم في برمجتنا الشتويه بال البرامج الحلوين اللي اتعودتوا بها. ان شاء الله يا ربي ديما نكونوا في حسن ظنكم وحسن الانتظارات امتاعكم. كما عودناكم باش نبداو بالاختيارات اللي تكون عندكم انتوما تسويت في Old Bad Gold. Old Bad Gold، ايوه يا سيدي كالعاده والعويد، نقترح عليكم زوز غنيات قدم معنا معهم ذكريات وحاجات حلوه من عوالم مختلفه بطبيعه الحال وفترات زمنيه مختلفه، والاختيار لكم انتم كي تعملوا تنقيزه للباج انستغرام تاعنا في استوريتنا وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبار ال11. الاغنيه الاولانيه اخترتها بالذمه لكم انتم مستمعين، ورده اللي تقول اوقاتي بتحلو، يلا عزيز.

هذه وردة اللي تقول لنا أوقاتي بتحلو، وكيما قلت لكم مستمعين هذية ديديكاس حلو مني أنا لكم أنتوما، خاطر بالحقيقة أوقاتنا الكل بتحلو بكم أنتوما. سينو مقابلها زيدا غنية حلوة برشا من الكلاسيكيات القديمة، خلينا نقولوا نحكيوا على دانسينغ كوين. أبا

محمد عزيز قال لي ربيب ظهره شنو باش تربح ورده ميسالش خلينا هو السونداج بدا من قبيله شويه ديما من قبل الحصه يبدا في ستوريتنا الاختيار لكم انتوما وتقولوا لنا بالطبيعه بالسونداج بالبرسنتاج اللي تاخو اكثر نسبه في التصويت اسمع بعد اخبار ال11 سينو احنا باش نبداو بالموسيقى الحلوه وهذا رغب علامه اللي يقول لنا الحب الكبير تصويت على ديونا فهمه

0: نانو سامباتيك زابت حالو ذي سلفون وتولي تغنيتهم الجديدة لي باي ذوي ترند على الاخر على مواقع التواصل الاجتماعي العشرة وثمنتاش دقيقة رجعني لكم سمر فايبس على دي وانا فاهم نمشي وتتفيد لكويكلي هاكسا
1: كويكلي هاكس
0: نعرف عندكم مديدة على الميزات الجديدة الأسبوع هذا خلينا نقولكم لي التغيرات والميزاجور والحاجات الجديدة في تطبيق الواتساب كان بكثرة منها حكيت أنه تنجم تعرف الميساجات متاع التحايل وتنولي ترد بالك قبل ما تصير عملية التحايل. الحكاية بسيطة أنه تجيك ميساج غريب من رقم ما يتعرفوش قبل ما تجيوب واتساب لهني نجم قريبا ركزوا على قريبا خاطر ما هوش متاح للناس الكل يقولوا لك تيان رد بالك راهو فما حاجة خايبة باش تصير ولا باش تصير عملية متاع تحايل. هنا نحكيه عليه ميزة أمنية جديدة قاعدة تختبر فيها واتساب اسمها سكام أليرت. الهدف منها أنه تتصدى للرسائل الاحتيالية والميزة حاليا في مرحلة الاختبار المحدود ذيك علاش قلت لكم قريبا عند عدد من مستخدمي النسخة التجريبية نحكيو عليه لي زاباري اندرويد يعني الايفون مازالت الحكاية مازالت ماهيش واصلة وديما اي حاجة جديدة راهي فما نسخة تجريبية تتعطى لناس معينين باش يقوموا بتجربة الميزة الجديدة هذه. هالميزة اللي نحكي لكم عليها تعتمد هنا على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل الرسائل اللي تجي من أرقام ولا جهات متاع اتصال مهيش معروفة والبحث على أنماط مرتبطة عادة بعمليات الاحتيال. إذا هنا نظام يكتشف مؤشرات غريبة ولا مريبة يبين للمستخدم تحذير في وسط الديسكشن في حد ذاته أنه يقول أنه المساج هذية راهو ينجم يكون عملية متاع احتيال والمستخدم في طبيعة الحال وقتها ينجم يحضر الشخص هذية ولا يبلوكي ولا يبلغ عليه ولا يعتبر المحادثة موثوقة. لفت أنه التحايل يتم مباشرة عليه الجهاز متاع المستخدم يعني المحتوى متاع المساجات ما يتبعثش لهنا للي سيرفور متاع واتساب ولا ميتا باش يتم تحليلها. لهنا واتساب تعطي للمستخدم لهنا خيار مشاركة تاع بعض البيانات مع ميتا بشكل توعي باش يحسنوا النظام. لهنا كل مشاركة متاع بيانات نقد نطرح فيها برشا نقاط استفهام وفي حال المستخدم اعتبر انه المحادثة هذه مشبوهة ولا فيها مشكلة ينجم يختار انه يشارك ولا يبارتاجي آخر 5 مساجات من اللي جاوك بطبيعة الحال باش يعاون على تحسين نموذج الذكاء الاصطناعي. يعني نفهم أنها في مرحلة التدريب حتى في علاقة بالذكاء الاصطناعي وباش يقللوا الأخطاء في اكتشاف عمليات الاحتيال. الميزة مرة أخرى نقول لكم مازالت محدودة ميهيش مفعلة افتراضيا وحتى اللي عنده مثلا هنا آخر نسخة تجريبية من واتساب على أندرويد ماهوش بالضرورة باش يلقاها وحسب الأخبار من الليسيت والمختصين في عالم التكنولوجيا والخبراء والمعلومات الموديل ويقولون واتساب لهنا يخطط باش يوفرها زيادة على الايفون كما قلت لكم. أما ما أعلنتش لحد الآن على موعد رسمي للإطلاق للعموم معناها للناس الكل في العالم. الخطوة دي تجي في وقت تطور في أساليب المحتلين وإذا قاعدين نشوف فيه خاصة مع الذكاء الاصطناعي ولا يعاونهم برشا أنهم يكتبوا رسائل خلينا نقولوا أكثر إقناع وشي ذي يخلي تطبيقات المراسلة مطالبة باش تطور أدوات أقوى باش يحميو المستخدمين متاعها. لهنا بالتوازي عش قلت لكم واتساب من أكثر التطبيقات اللي عملت مزايا جديدة خاصة في علاقة بالتأمين ولا الأمان متاع المساجات باش ما يصيرش حملات متاع تحايل. دونك فما مزايا أمنية أخرى من بينها دعم مفاتيح المرور وزيادة خيارات الحماية في رموز المرور. يعني من هنا فصاعدا إلى أن تتعمم الميزة هذه وقت اللي يوصلك ميساج غريب معناها بزار تحس فما مشكلة فما عملية متاع تحايل فما حد هكا يترصد وبيكي باش يعمل لك حاجة خايبة من خلال الواتساب متاعك راي هنا تنجم تجيك نوتيفيكاسيون سكام اليرت هذية باش تحذرك مشنو باش يصير بالضبط. وهذية الميزة الجديدة وهذية التفسير متاعها في علاقة بواتساب. شوية آخر نرجع لكم واصلين معكم حتىش للنص النهار وصخبر ضيوفنا وتليفوناتنا. تعرفوا لي دي وانا فاهم في الفترة هذية دي ما في مختلف برامجنا نركزوا برشا على الحملات اللي في علاقة بالعودة المدرسية عش نحكي لكم على حملة مزينة على الخير باش تصير ولا بليتو راهي قاعدة صايرة في بيجا. نعرفوا تفاصيلها شوية آخر لكن قبل هذية نسمعوا ننسي عجرم في لون عيونك تتويتا
1: سامر فايبس

0: بوبليسيتي.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسويس،
2: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
3: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
2: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
3: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زيدة يد أمت بيها
3: وتمدت بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

فايبس. العشرة 31 دقيقة رجعنا لكم، زلنا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار. مرحبا بتليفوناتكم كيما ديما على 31 328 328. كيما قلت لكم ديما الفترة هذه نحكيو برشا على الحملات في علاقة بالعودة المدرسية والمبادرات المزيانة خاطر العودة المدرسية كيما تعرفوا بالنسبة لبرشا عائلات هي فرحة، بالنسبة لعائلات أخرى تنجم تكون فترة فيها ضغط ومصاريف كبيرة، ومن هنا تجي أهمية المبادرات التضامنية اللي تخلي التلامذة تدخل الأقسام متاعهم، هما عندهم جميع المستلزمات اللي يستحقوها. وهنا هذا هو مربط الفرس، خلينا نقوله نحكيه على الحملة متاع العودة المدرسية اللي أطلقها الهلال الأحمر التونسي، وهذه ماهيش غريبة على الهلال الأحمر التونسي، وعلى فكرة في مختلف جهات

0: خطفناك، خليني نقول للمستمعين والله اخطفناها مدام سابرين، خاطر نعرف عندكم برشا التزامات وكنتوا موجودين الفترة اللي فاتت كيما ديما في بيجة. تو بعديك نرجع شوية على الموضوع هذا، لكن قبل نحكيو على العودة المدرسية والمبادرة هذي اللي كيما قلت لك ما هيش غريبة على الهلال الأحمر. موجودين في بيجة، الحملة بدأت من 15 أوت ومازالت متواصلة حتى 20 سبتمبر. وين وصلنا اللي بدينا في 15 أوت؟
1: أولا شكرا على الاستضافة وشكرا على إتاحة الفرصة.
0: عايشك، مرحبا.
1: هالحملة الإنسانية المهمة برشا الحقيقة، وهي حملة جمع تبرعات بالأدوات المدرسية.
0: أيوة.
1: اللي أطلقتها الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي ببيجة بمناسبة العودة المدرسية. الحملة نتاعنا هذه انطلقت كيف ما ذكرت سيادتك 15 أوت وتنتهي يوم 20 سبتمبر. الحملة هذه جات بالأساس باش نعاونوا صغيراتنا تلامذة من العائلات اللي ظروفها المادية صعيبة، ونوفروا لهم مستلزمات مدرسية تساعدهم باش يرجعوا يقراوا في ظروف طيبة وما يحسوش زادة، وهذه أهم حاجة،
0: أهم نقطة طبعا،
1: مقارنة بزملائهم كذلك. نعرفوا قاعدين معناها نعرفوا الظروف الصعيبة قاعدة تمر بها بلادنا، ونعرفوا غلاء المعيشة والارتفاع البعض لأثمان المستلزمات أدوات الدراسية. نعرفوا أن العودة المدرسية هذه تمثل عبء كبير على برشا عائلات، وهذا واقع
0: صحيح.
1: وخاصة كما قلت لك ارتفاع كلفة الأدوات المدرسية والمحافظ والكتب وغيرها من المستلزمات. ومن هنا جاءت المبادرة هذه.
0: أيوة.
1: لأن نحن نؤمن اللي التضامن والتكافل بيناتنا ينجم يعمل الفرق.
0: وهذا هو أكيد جدا، وناس الكل متفقين على الموضوع هذايا. بدينا نهار 15 أوت، اليوم 1 سبتمبر، يعني أي ما تقليلة خلينا نقوله مش مدة كبيرة. ساعة شنو أكثر الحاجات المطلوبة اليوم؟ شنو اللي قاعدين نجمعوا فيه في المبادرة هذايا؟
1: هو كل شيء تسكي معناها يخص الدراسة والعودة المدرسية، من محافظ، من كتب، من كرارس، أقلام، أي أدوات، يعني أي حاجة معناها تخص العودة المدرسية قاعدين نجمعوا فيه.
0: فما عدد مطلوب لهنا مدام سابرين؟ معني عدد العائلات ولا تلامذة؟ كيفاش الأمور؟
1: نحن والله بتمتعنا حبينا نوصلوا سنة 500 مساعدة.
0: أيوة.
1: لكن ما نصورش الحقيقة، معناها بكل جدية ما نصورش إلي عدد باش يوصل.
0: علاش ما نصوروش؟ مش حاجة مستحيلة على الهلال الأحمر،
1: الإقبال ما هوش كبير برشا. قبل معناها الدعم تاع المساعدات هذه ماهوش كبير برشا. وبالمناسبه نحن نحب نوجه دعوه لكل مواطن، لكل مؤسس، لكل تاجر، لكل جمعيه، وكل انسان يحب يعمل خير، ساهموا معنا باللي تنجموا. تنجم تكون محفظه، كراسات، اقلام، اللي هو ما فماش تبرع صغير، خاطر الحاجه اللي بالنسبه لنا بسيطه تنجم بالنسبه للكل تكون فرحه كبيره.
0: صحيح.
1: تنجم تعاون عائلة كاملة على تجاوز المصاريف العودة المدرسية، وراي مشي هينة ومشي شوية، معناها انت كيفاش تعاون معناها عائلة ولا ابو ماهوش قادر معناها يرجع صغيره يقرأ، خاطر عنا هذا واقع وما نشهر به منه، اللي سمى معناها صغيرات انقطعت على الدراسة معناها للظروف المادية
0: خاطر ما وصلوش انهم يوفروا جميع المستلزمات، وذي حاجة توجع للأمانة، معناها ماهيش حاجة باهية حتى تعرف. احنا شنو المطلوب مدام سابني؟ شنو نجمو نعملوا باش كلمة للأسف هذه تتنحى، وال500 الرقم اللي اعطيتونا يكون موجود ونجمو حتى نوصلوا اكثر؟ معناها
1: تتضافر الجهود ونكونوا يد واحدة ونكونوا يد في اليد، وهذه مش جديد على الشعب التونسي
0: طبعا.
1: واللي يحب، وانا من منبري هذا نحب نقول لكل واحد باش يساهم في الحمله، راهو تبرعك ماهوش كل معناها كان اداه مدرسيه، تبرعك راهو امل، تبرعك معناها راهو تشجيع لطفل باش يواصل قرايته ويحلم بمستقبل مخير
0: ويحقق ولا يوصل. اي به لحد الان معناها حاليا في بيجة اماكن التجميع وين نجموا يمشيوا؟ كيفاش نجموا يتصلوا بكم؟
1: عنا المقر نتاعنا نتاع الهيئة الجهوية للأحمر التونسي ببيجة اللي هو بجانب قصر بلدية بيجة، وإلا الأرقام الموجودة على الصفحة نتاعنا نتاع الفيسبوك نتاعنا موجودة في اللافيش، وعنا كذلك الوحدة المحلية.

0: قطاع نفسها كذلك عاملة مقر لجمع التبرعات.
1: الرقم خليني نقوله هو 55-107-859. نعود لكم 55-107-859 أو الصفحة الرسمية للهلال الأحمر التونسي ببيجا. أنا تجعت كي قالت ما نجموش, مستحيل ما نصورش كي نجموا نوصلها ل 500. مدام صابرين الخط مفتوح لكم أنتم في سامر فايبس في مختلف برامجنا لهنا في ديونا فيم كل يوم كان تحبوا حتىش توصل العشرين سبتمبر باش نجموا نوصلوا للهدف اللي هو 500.
0: معناها اكثر حاجه توجعني انه يجيني معناها ولي ولا تجيني معلومه اللي مثلا الصغير ما رجعش يقرا, اكثر حاجه توجعني صدقني. معناها ما تصورش كم الوجيع وكم نحس بالعجز, العجز اللي نحسه معناها غريب برشا, سورتو كي نسمع اللي يسمى صغير انقطع عن الدراسه في 2026 ولا 2025 أو معناها في وقتنا
1: توا بسبب ما وفرش كرتابة ولا كذا, اي
0: معناها غلاء المعيشه واللي البو معناها عجز
1: ما يقدرش
0: عجز على شراء الادوات المدرسيه لابنه.
1: مدام صابرين انا توا حالة لايف لهنا مباشر على اليوتيوب وفما برشا توينس موجودين في تونس يسالوا كيفاش نجموا يتصلوا بكم, فما مواطنين بالخارج لهنا راه في تعليق وكل مواطنين بالخارج كيفاش نجموا نعاونوا كيفاش نجموا نوصلوا لكم كيفاش نجموا نتواصلوا معني خاطر ليه نجموا نوصلوا للرقم بحول الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. كيف ما قلت فما ارقام موجوده في الافيش نتاع الهيئه الجهويه للهلال الاحمر التونسي ببيجا, ينجموا يتواصلوا معنا كما عندنا مدام روعه وعندنا مدام اشراق للهلال بجمع التبرعات, وكذلك عندنا زاد المقر نتاعنا اللي هو موجود في بقرب بلد بيجا.
1: او الرقم اللي موجود في الافيش لهنا نتاعنا موجود, الافيش نتاعكم موجود على اللايف نتاعنا لهنا هو كما قلت لكم 55-107-859 باش نجموا نوصلوا للرقم اللي قالت عليه مدام صابرين, والصغيرات الكوليكا يكونوا موجودين بدايه السنه الدراسيه وما يستحقوا حتى معناها ما يكونوش مستحقين حاجه, نحكيوا على كراتب كتب المستلزمات نتاع العوده المدرسيه. ايوه بطبيعه الحال تكون حمله ناجحه بحول الله. بخلاف الحمله هذيا كنت موجوده في الصفحه نتاعكم مدام صابرين, ومن خلالك انت نقدم تحيه لكل فروع الهلال الاحمر التونسي خلينا نقولوا الموجودين في كل المناسبات الباهيه والثقيله علينا كتوينسه, منها مؤخرا في نبزة وفي بيجا, وكانوا موجودين متطوعين الهلال الاحمر وعضوا مجهودات الحمايه المدنيه واداره الغابات والتجهيز, وجابوا في موجبات هنا الحريق اللي صار ورينا تصاور ورينا فيديوهات, مشكورين ويعطيكم الصحة.
0: يعيشك يعيش مدام. أنا زادة بالمناسبة نحب مدام طرحت الموضوع, أنا نحب نشكر كل متطوع وكل متطوعة ساهموا وخاطروا بحياتهم وطلعوا الجبولات وطلعوا الغابات, راو ما هوش بالسهل, راو الشيء اللي نوثقوا فيه ما يجيش معناها ما يجيش لانتير متاع الخدمة اللي قدموها وتضحيات اللي قدموها, ناس بيتة في الجبل شباب بيت في الجبل قاعدين يجاهدوا قاعدين بالإمكانيات المتاحة اللي عنا. كذلك زادة شكرا للحماية المدنية المتعاونة معنا
1: طبعا
0: حماية الغابات جندة الناس الكل, وهذا ما سمى حتى دافع غير حب الوطن.
1: أكيد جدا. يعطيكم الصحة مدام صابرين, مشكورين وإن شاء الله يا ربي تتصل به وتقول رانا وصلنا للرقم وإن شاء الله نسمع منك أخبار إيجابية. دونك عندكم الصفحة الرسمية اللي للأحمر ببيجا, عندكم الرقم اللي كنت قلت لكم عليه تنجموا تتواصلوا. على فكرة راهو سهلة برشا توا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي, نجموا ندخلوا للصفحات الرسمية للهلال الأحمر أو للجمعيات للمبادرات هذه, وحنا نحاولوا كل مرة نحكي لكم على مبادرة باش الصوت نتاعهم يوصل أكثر, والأرقام ربما اللي ما تكونش واضحة ولا ما وصلش المعلومة نركزوا عليها باش نوصلوا للهدف. هي الهدف نبيل جدا انه نفرحوا صغير, نعاونوا عائلة باش الصغيرات هذيك ترجع وتقرأ وتكون موجودة في اليوم الأول من العودة المدرسية وتكون ما تستحق حتى شيء. دونك سامبل كليك ندخلوا على الصفحات الرسمية وتلقاو لي كونتاكت الكل. اي مدام صابرين نسمع فيك. اي طبعا
0: هي حكاية وعي
1: صحيح
0: فقط نكونوا يد باليد ونكونوا يد واحدة باش نصلوا صغيراتنا.
1: أكيد جدا. مشكورة مدام سابرين ناجي، رئيس نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر في بيجة، على هذه التفاصيل ومعلومات الكليكة. احنا مازلنا موصلين معكم حتىش للنصف النهار. تحية لميا سي الحبيب. سي الحبيب ربي فضلك، مرحبا بيك، وإن شاء الله أنت زادة تكون بخير. فدوى إيمان هدى، مرسي بوكو يا لله، ربي فضلك مرسي. إن شاء الله تكون الأجواء جميلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعديت صيف مزين في تونس. تقوى الأولاد الكل هنا لي نجمت نقرأ تعليقاتكم. دونك مشو لي ولا مدام، الحقيقة الاسم هو واضح، في علاقة بين مواطنين بالخارج وكيفية التواصل. دونك عندكم الصفحة الرسمية للهلال الأحمر في بيجة، والرقم اللي قلت لكم عليه كيك النجمو موجودين في المبادرات ولا المبادرات. فوالا، عندي مشكلة في المبادرات يا جماعة التضامنية والحملات الجميلة هذه، نكونوا موجودين معاه وكل واحد ينجم يعاون على طريقته الخاصة. مازلنا مواصلين معكم حتىش لنص نهار. فاصل ورجعينا. Vibes.

القيروان القيروان بيجا السريانة ديوان فام ديما معاك على 103.2 العشرة واربع خمسين دقيقة مواصلين معكم حتىش للنص نهار. شو آخر عندكم؟ أنيس الغول في ديجيتال ويز آخر أخبار عالم التكنولوجيا بطبيعة الحال موجود معكم أنيس الغول كما كل يوم، وآخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية مع بهيرة العوجي. لكن قبلها فكركم لأول حصة كنا اقترحنا بلوتو خاطر الاختيار ديما عندكم انتوما زوز إغنيات كانت وردة في أوقاتي بتحلو

0: من غير ما نحطه يا عزيز الاقتراح الثاني عليش خطر وردة كانت هي المكتسحة في التصويت دونك تسموها بطبيعة الحال بعد أخبار لحديش نرجع لكم احنا في مختلف فقراتنا واستضافتنا
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش
3: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. الراديو تلسكوب سود افريكان ميركات التقط ان سينيال راديو اكستريمون بريون مصدرو ان كوبل دو جالاكسي ان فوزيون يبعدو علينا اكثر من 8 مليار سنه ضوئيه وهذا حسب ما نشره فريق من جامعه بريتوريا في منصه العلماء والباحثين اي ار اكس اي في. الى حد الان ليزاسترونوم عمرهم التقطوا سو تيب دي ميسيون على مسافات تفوت 3 مليار سنه ضوئيه فوت دو ستابيليتي. السينيال اللي تم رصده عنده 8 مليار ان لوميير اي في الفتره اللي الكون كان فيها في نصف عمره الحالي والضوء تم استقباله وانطلق منذ 3 مليار سنة قبل ولادة الشمس والأرض. الأخبار عمل بوز كبير على النت إلى أن جاء توضيح من عند المختصين هو أنه سو سينيال ماهوش من عند حضارات فضائية من مجرات وكواكب أخرى بل هو نتاج لسحب غازية تعمل كأشعة ليزر طبيعية وتبعث دي فيسو دون دو بويسون هذا ما يسمى بالميجا مازير كوسميك اللي اخترق اون غوند بارتي من لونيفير ووصل حتى كشي لونتين دو راديو أسترونومي في جنوب أفريقيا. منصة انستغرام تريد جلب المزيد من الشفافية للملفات الشخصية اللي تم نشرها بواسطة الانتليجنس ارتيفيسيال وتقول انستا انها اليوم اعادت تسمية لو لابيل دو كرياتور دانتليجنس ارتيفيسيال او بروفيل جينيري بار الانتليجنس ارتيفيسيال لجعل الامور اكثر وضوحا للناس والمستعملين واللي يفرقوا ما بين الكونتوني البشري والكرياتور البشري ما بين بروفيل جينيري بار الانتليجنس ارتيفيسيال. الميزاجور هذه ترتكز على لي زونسينيومون دو لابيل اي اي كرياتور واللي بدات انستا في تجربته اول سنة 2016 وبما أن الانتليجنس ارتيفيسيال جنراتيف أصبحت تحتل مساحة كبيرة من مجموعة المحتويات المنشأة فأن انستغرام قالت أن المستعملين ما يحبوش يشوفوا ان بروفيل كي سومبل هومان وبعد يفيقوا بيه أن الشخص اللي تبعوا فيها ويتفرجوا في محتواه ما هو إلا ذكاء صناعي فقط وأن شخصية افتراضية تم توليدها بواسطة الانتليجنس ارتيفيسيال. إذن إضافة لتيكيت دو كرياتور دانتليجنس ارتيفيسيال باش تنقص من الكونفيوزيون وتوضح الأمور أكثر للمستعملين اللي اليوم أصبحوا غارقين في بحر المحتوى المولد من طرف الذكاء الصناعي وكثرة الديزانفورماسيون وديب فيك وهذا على كل المنصات الاجتماعية. كل صناع زاد متاع المحتوى اللي يستعملوا في الذكاء الصناعي لتوليد مقاطع فيديو أو صور أو غيرها لازم يذكروا هذا في منشوراتهم وإلا فأنه محتواهم باش يعرف عن بلوكاج ويصبح الكونتوني متاعهم ولتا دو كونت نون إليجيبل وما عادش يظهروا في لي ريكومونداسيون. أعلنت وزارة الداخلية البارح الاثنين 31 أوت 2026 على إطلاق نوفو سيرفيس نوميريك يسمح للمواطنين التونسيين من الحصول على مضمون ولادة عن بعد ان بارتناريا مع وزارة التكنولوجيات والاتصال. مبادرة جديدة تندرج في إطار الجهود الرامية لتقريب وتسهيل الخدمات الإدارية من المواطنين وتيسير إنجاز معاملتهم عن بعد. في مقطع فيديو توضيحي تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أوضحت هذه الأخيرة أن الخدمة متاحة للمواطنين التونسيين ويمكن لهم أيضا استخراج وثائق الولادة الخاصة بأبنائهم القاصرين بشرط أنهم يكونوا مسجلين في المنصة المخصصة للخدمات عن بعد. السيرفيس اكسيسيبل فيا لا بلاتفورم بوابة أو ان سكانون لو كود كيو ار المقدم من طرف وزارة الداخلية. خدمة جديدة تنضاف لتعزيز لا ديماتيرياليزاسيون بروغريسيف لعدة معاملات إدارية قديمة وتقليدية وتتيح للمواطن ربح الوقت والجهد لإنجاز بعض لي بروسيدور من دون الحاجة إلى تنقل المصالح المعنية. الطريقة كما قلنا سهلة للحصول على هذه الوثائق وهي تبدأ بتسجيل الدخول في موقع بوابة واتباع باقي الخطوات ويمكن أيضا الحصول على مضمون مترجم باللغة الفرنسية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش
3: أريدو طور عالمك
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
7: 9.1
8: جوك موسيقى تسمع راب

0: FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الحديث عشرة ديوان FM عسلمة. الديوان التونسي للتجارة يستعد لإطلاق تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة العالمية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة. وستمكن المنظومة الجديدة من متابعة مختلف مؤشرات قيس الأداء المتعلقة بنشاط الديوان، إلى جانب تعزيز متابعة حركية مراكز الخزن والتوزيع، خاصة فيما يتعلق بالمخزونات المتوفرة، بما يساهم في تحسين عملية التصرف فيها وضمان مزيد من النجاعة والشفافية. وتتيح تطبيق متابعة سلامة إجراءات عملية البيع بما يعزز الرقابة الداخلية ويساعد على تكريس مبادئ الحوكمة وحسن التصرف في موارد الديوان. عدد من سائقي سيارة الأجرة الواج والنقل الريفي بولاية زغوان يعبرون عن تذمرهم من الوضعية التي آلت إليها محطة النقل البري بالجهة، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل العاجل لتهيئتها وتحسين الخدمات بها بما يضمن راحة المسافرين ويحسن ظروف العمل بالمحطة. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوافق على مطلب سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بعد التأكد من استجابته لكافة الشروط القانونية والترتيبية. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الباكستاني يفيد بأن تطبيق مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران ما زال السبيل الوحيد للمضي قدما. إسبانيا تعلن أكثر من 5000 وفاة مرتبطة بموجات الحر منذ جوان الماضي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف غير محدد مما تسبب في اندلاع حريق على متنها. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: لحظة شوية، 16 دقيقة رجعنيكم وصلين معاكم حسيش للنص نهار. رح نمشي وتتسويت للبيهايند ذا ستوري.
2: بيهايند ذا ستوري،
1: هذه الفقرة برعاية أعليش وكيفاش، أسئلة يومية، حاجات نعيشوها كل يوم نحاولوا نجاوبوا عليها ونعرفوا تفاصيلها من خلال العلم، علم النفس أو الدراسات اللي تصير شوي آخر. نحكيوا على العودة المدرسية بالنسبة للأمهات العاملات وربات البيوت، زادة كيف شنو الكلفة الحقيقية لهذه العودة بعد الفاكونس، بعد الصيفية بتبيعة الحال، ولكن اقبلها بما انه اليوم 1 سبتمبر، دونك جل الناس تاخو الكونجيات نتاعها في اوت وتكون العوده اليوم، وفما الناس تبدا متقلقه وهذايا يفسر باكتئاب ما بعد الاجازه. دونك كنتي ترجع من الكونجي اما مخك مازال يخمم في الراحه، دونك لهنا نحكيو على القلق، اكل البخل ولا الخمول وحتى الارق ينجم يكونوا ما يسمى تحت التسميه هذه اللي هي اكتئاب ما بعد الاجازه. المفروض بعد الفاكونس ولا بعد الكونجي هكا نبداو مرتاحين ونرجعوا للخدمه نتاعنا بطاقه جديده، اما الواقع وفي الحقيقه لهنا برشا ناس يحسوا بالعكس تماما، على خاطر القلق هذاك وكل نقص في الانرجي والغش والصعوبه في التركيز وحتى المشاكل نتاع النوم، زيادة خاصة في الليلة اللي تسبق الرجوع للخدمة. الحالة هذه تتعرف باسم كما قلت لكم اكتئاب ما بعد الإجازة، ولكن لازمنا نوضحه هنا ونقول انه هذا ما هوش تشخيص طبي رسمي للاكتئاب، وانما حاله نفسيه مؤقته مرتبطه بالانتقال المفاجئ من اجواء الراحه الحريه الى العوده للروتين اليومي والالتزامات اليوميه، وغالبا ما يحسوا بها معناها الحكايه هذه الناس وقت اللي في الايامات الاولانيه قبل ما نرجعوا تدريجيا للنسق نتاع الحياه العاديه. وسط الكونجي الروتين يتبدل، نسهروا اكثر، نفيقوا مخر خاصه، ونعملوا حاجات نحبوها ونعيشوا هكا بعيد على ضغط الخدمة. أما وقت الرجوع لهنا المخ متاعنا والبدن يلقاو رواحهم مطالبين، خليني نقول في وقت قصير، يرجعوا للمواعيد الصارمة، مسؤوليات خدمة، مش نقولك على الخدمة ذيك اللي أجنيها قبل الكونش وتكون كبيرة برشا ومتراكمة علينا، الاجتماعات اللي ترجع بصفة دورية كل يوم، المشاغل متاع الحياة، وذا ينجم يخلينا نحسوا بالتوتر الزايد والبخل ولا الخمول. وزيد الفاكونس ولا الكونجي تعطي الإنسان مساحة متاع راحة والتغيير، ونعملوا حاجات جديدة ونقوموا بتجارب جديدة. كعليش المقارنة بين أجواء الكونجي لهنا والحياة اليومية تنجم تخلي أنه كي نرجعوا الرجوع لهنا يكون أصعب من اللي عليه الواقع، معني أصعب من الحقيقة. أبخيتو أنت الخدمة دي كنت تخدم فيها من سنوات ومسينس بالروتين وكل قلق متاع الخدمة والمشاكل والحاجات هذيك. دونك هنا الأحساس القوي بالقلق بعد العطلة ينجم يكون زادة إشارة أنه شخص هذايا ما هوش مرتاح في الخدمة متاعه ويعيش ضغط متواصل في حياته اليومية. باش نسهلوا الرجوع لهنا، المختصين ينصحونا أنه ما نرجعوش مباشرة، مثلا نقولوا أنت مسافر وكنت في بلاصة أخرى وباش ترجع للولاية ولا البلاد اللي فيها الخدمة، نخليه الشيء هذايا قبل نهار ولا نهارين باش نجمو نتأقلمو، باش نرجعو المود متاعنا متاع الخدمة ونرجعو تدريجيا مثلا هنا للمواعيد العادية متاع النوم متاعنا قبل ما نخدمو، خاصة إذا تبدلت في العطلة وكما تعرفون الناس كل تسهر برشا وتقوم مأخر. وزيد ده كيف يقولون أنه من المهم نعبيوش ليامات الأولانية متاع الرجوع متاعنا للخدمة برشا اجتماعات ومعناها تراكم كبير متاع خدمة، لي سبيتا كما قلوا بشوية باش نجمو نسيطرو، ولا باش ما نفقدوش السيطرة على الأمور، ونحاولوا نرجعوا النوم متاعنا كما قلت لكم، نتحركوا نكلوا بالكدا، نخرجوا خرجات العشية، وتنجم زادة كيف تخلي الحاجات البسيطة تخليها ما تحطيش مع الخدمة الكبيرة متاعك، وما تنساش الريتم متاعك في الكونجي هذاك، مثلا خارجة مع أصحابك ولا اكتيفيتي تحبها تنجم تعملها باش ما تحسش بينك وبين روحك انه المتعه نتاع الكونجي وفات بما انه رجعت للخدمه نتاعك. دونك اذا الاحساس لهنا حذرونا للامانه في الدراسه هذه يقولون كان انت عندك الاحساس هذا مازال متواصل وعملت ضم الكوليكا وكل القلق والحزن مازال ويزيد في الحده نتاعو وياثر على حياتك اليوميه وخدم الخدمه نتاعك وعلاقاتك، وقتها ما عادش لازمنا نفسروه فقط بكونه اكتئاب ما بعد الكونجي، وانما من الافضل في الحال هذه بطبيعة الحال نعمل استشارة مع مختص في الصحة النفسية. دونك فوالا هذوما الحاجات اللي نحسوهم الناس الكل بعد ما نرجع للكونجي متاعنا ونرجع للخدمة. فوالا دونك ماذا بينا نهار ولا نهارين ونعملوا اكتيفيتي أخرى ونحاولوا بشوية بشوية باش منركموش الخدمة متاعنا، وكي كنكونوا نحافظوا على شوية انرجي باش نقاوموا بها العام كامل اللي مازال متاع الخدمة.
2: Behind the story.
1: مازلنا في behind the story ومازالت الحكايات اللي باش نرجعوا ونفسروها كما قلت لكم قبيلة العودة إلى المدارس، ما عاد ما مازال العودة المدرسية. دونك لهنا الأمهات في هذا الكوليكا شنو قاعدين يحسوا؟ دونك المدارس باش ترجع، القراية عندك بها باش ترجع بطبيعة الحال، الأمهات باش يرجع لهم أكل كالم أكل هدوء. هذه الروفية على ما يوقع التواصل الاجتماعي كل الفيديوهات وكل الميمز هذوكم متاع المؤثرين مثلا الأمهات يبدأوا يحضروا في الكراتب و الادوات نتاع صغيراتهم زعما متقلقين بعد اكل فيديو شهير الناس كل تعرفوه، بعد يتسكر الباب الصغيرات يخرجوا يقراوا والام لهنا ولا البو يرتاح. دونك فوالا على خاطر هنا دراسات تقول لنا انه الصيف يخلي فاتورة نفسية ومادية كبيرة ويخلصوهم الأولياء، وبصفة خاصة لهنا نحكيو على الأمهات، تحية الأمهات الكوليكا العاملات وربات البيوت اللي عندهم مسؤولية كبيرة، الخدمة الدار والصغيرات. دونك يعطيكم الصحة الحقيقة، مجهود كبير قاعدين يقوموا به وهذه يرجع لهم بالتعب النفسي. لهنا يقول لك الفاكونس في الصيف ولا العطلة الصيفية ما هيش ديما راحة بالنسبة للأمهات، بالعكس أنه الصغيرات يقعدوا شان ربي يفضلهم بطبيعة الحال يقعدوا أسرة كبيرة في الدار، ينجم وش ينجم هو يزيد في المسؤوليات وضغط خاصة عند الأمهات العاملات. وهنا الخبر هذا كان بازي ارتكزت فيه على دراسة صارت في فرنسا تنشرت في 2026 تحكي على كلفة الإجازات الصيفية، يقولك الأمهات يدفعوا الثمن. لقات أنه صحة الأمهات تنجم تدهور بشكل ملحوظ مع بداية العطلة الصيفية، خاصة النساء اللي يخدموا 35 ساعة في الأسبوع بسبب زيادة تعب رعاية الأطفال ونقص السيطرة على الوقت. دونك لهنا الموضوع زاد ما يقتصرش كما قلت لكم اللول على الأمهات العاملات، ربات البيوت يواجهوا في الصيف ساعات أكثر نتاع رعاية للصغيرات، يطيبوا برشا ماكلة، ينظفوا تنظيف إضافي، معناه مش كيما واحد بركة في الدار، كيما الناس الكل تكون ملمومة، دونك التعب باش يكون أكثر، إنهم يتابعوا الأنشطة نتاع الصغيرات، التدريبات نتاعهم، ما فماش نوم كافي حتى وأنت في الفاكونس، الجوجمة والإحساس اللي ما عادش فما وقت شخصي. باي ذا واي في دول في العالم ربات البيوت الوقت اللي عديوه في الدار يحسبوه كعمل، راهو خاطر تعدي سوية كبيرة وأنت تتلهي بصغارك وأنت تطيب وأنت تقريهم وانت تتلهي بهم، دونك هذيك تعب كبير. هنا يقول لك انه الضغط النفسي يزيد وفما فاتوره ماديه. نحكيو على مسح اخر بريطاني في 2016، دونك دراسه تضمن جديد حكى على ارتفاع متوسط كلفة نوادي الأطفال ب 5% في العام واحد، وذا يخلي توفير رعاية بديلة في العطلة الصيفية مكلفة بالنسبة لبرشا عائلات. يقول لك هاو موجود في الدار كيفاش أنا باش نجم نرتاح، يدخلوهم في دي كلوب في يعملوا أكتيفيتي، وذا بطبيعة الحال مباشرة باش يزيد في المصاريف نتاع العائلة وفي الكلفة. هنا يحكيوا على 64% من الأولياء قالوا إنه الكلفة نتاع العطل واللي أغلى من العام اللي قبله، 41% قالوا مش واثقين من انهم ينجموا يتحملوا كلفه نتاع العطله الجاي نتاع الصيف الجاي نتاع الفاكونس اللي جاي. هنا فما جانب اخر نحكيوا عليه، يقول لك انه الجوجمه والمعنى الثقل الذهني وسط الصيف، الام يقول لك تنجم تسمع برشا مرات في النهار ماما شوف لي، ماما دوش لي، ماما جعت، ماما وكلني، معناها الكل امهات يسمعوها الحاجات هذه. هنا تنجم تزيد في الاحساس نتاع الضغط والضعف التركيز. دراسه تجريبيه لقات انه كي تتعرض في النهار لكلام وقت اللي أنت قاعد تخدم في مهام أخرى ولا تنجز في مهام أخرى تتطلب التركيز زادة في حد ذاتها كان الـ يعمل أكثر شعور متاع عبء لهنا والضغط مقارنة بالصمت ولا بعض أنواع متاع الجوج ما متاع الحص اللي نحكيه وارتباطه بارتفاع مستويات الكورتيزول وهذا كنت حكيت لكم عليه فسرت لكم عليه المرة اللي فاتت ومع الرونتري سكولير استرجاع الهدوء هذا والروتين ما يصيرش بالضرورة بين ليلة ونهار دونك لهنا المختصين ينصحوا أنهم تكون العودة تدريجية للنظام متاع النوم المنتظم وأنهم ما يعبيوش لا يمثلوا لنا متاعهم خاطر باش توصل صغيرك وتجيبوها روضها وكريشها ويقرأ تيودها عندها شنوها ولزموا الاكتيفيتي هذيك دونك أنت معها تعمل حاجة أخرى دونك هذيك راهو تنجمش تسيطر على كل شيء وهذا مساج الأمهات اللي تسمع فينا تويكا باش نجم تنظم الوقت متاعك وتحدد وقت واضح للخدمة ووقت واضح للعائلة متاعك ووقت واضح لك أنت لهنا أقول لك المسؤوليات متاع الدار والصغار ما لازمش تكون الكل على كتف الأم وحدة وهذه نقطة مهمة جدا والكلام موجه للأباء لهنا خاطر أقول لك العودة المدرسية تنجم تكون زادة فرصة باش العائلة الكل تشارك باش ينظموا المواعيد الماكلة والأنشطة اللي يقوموا بها الصغيرة دونك أوكي الفاكونس ولا العطلة الصيفية وفات مي لكن تحمل عبء مادي ونفسي على الأولياء وخاصة هنا نحكيوا عليه الأمهات وما فيها بس كل هنا كل أفراد العائلة تقوم بالواجبات متاحة باش نقصوا شوية ضغط وتعب على الوالدين متاعنا خاصة كما قلت لكم الأمهات ويلقوا وقت لرواحهم ووقت متاع تنفيذه فوالا هذا هو الحكايات اللي فسرناهم اليوم هكا بضرورة الرجوع معناها بعد الكونجي والعودة المدرسية وكل مرة نختار لكم حاجة نحكي عليها في Behind the Story
2: Behind the Story
1: سلينا معكم حتىش للنص النهار شوية آخر يجيب حضينا حمزة الكريفي بتبيعة الحال باش يتابعوه ونشوفوا الموضوع متاع اليوم في علاقة بالغرام متاع المصيد تعرفوا في الخريف كل موجود بتبيع معناها عم كامل الغرام هذي دونك كل مرة نطرحوا موضوع معين مع حمزة الكريفي سينو باش نخرجوا بي موزيكا حلوة برشا الغنية ذي اللي رجعت تراند على منصة التيك توك خاصة نحكيكم على سيدي فدليلك تتصويت على ديونا فهمه

خليك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز ار ام بي ريجا

0: البيجة السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: الزين بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
1: لحداش وخمسة واربعين دقيقة رجعنا لكم في الجزء الأخير من سامر فايبس بالنسبة لليوم اللي كيما كل نهار الثلاثاء يكون بحذنا حمزة الكريفي. أهلا وسهلا مرحبا،
2: صباح الخير والرزق الوفير،
1: شحوالك شنو الأمور؟
2: أحلى ديوان أفام
1: بالنسبة
2: لكم، يعطيكم ألف صحة. كنا محتاجين لبعض الراحة.
1: مشيت عملت خرجة شوية.
2: والله عملت خرجة مزيانة، مشيت سيدي مشرق
1: صحة
2: وبلاسة مزيانة برشا، بحر سوفاج، رمال فيرج، بلاسة تعمل كيف فاميليال. ننصح توينس الكل بشي يجرب مزيانة. حتى مرة في حياته يمشي يعمل عمى ولا كامبينج ولا يبات غادي في سيدي مشرق. ناس طيبين برشا، أهالي المنطقة يفرحوا بالبراني في أزمة الماء، والعبيد تعيط لي وتعطي فيه في دبابز الماء وكل شيء. كانت تحب عشية، كانت تحب كذا، ربي يفضلهم وإن شاء الله سلامات. في طريق المروية عرضتنا الحريق في جبل نفزة، إن شاء الله سلامات
1: أهلينا
2: في نفزة والبلاس كل، إن شاء الله سلامات.
1: يعيشك يا حمزة. مشي وتوت سويت الولد بحر.
0: ولد بحر مع حمزة الكريفي.
1: القلعاية
2: القلعاية الشرب الشلباتة تختلف في تختلف في التسميات من جهه لاخرى، واحنا توانسه رانا الحوته نبدعوا بها ونخرجوا لها 7000 اسم، كل جهه نسميها بالاسم نتاعها. وفي برشا حاجات الحق في في الدنيا كل تختلف الاسامي. الحوته ذي علاش بنحكيوا عليها اليوم؟ خاطر في الوضعيه الحاليه اللي صايره، معناها سخانه الماء الكبيره اللي عمرها ما صارت في تاريخ اللي سجلته في الميديترانية ولا في العالم، اللي قاعد صاير معناها ما صارش قبل، باش نجم نقولوا علاش ما فماش حوت. يا رباب الحوت ما فماش، بالعكس برشا حوت ميت قاعد يخرج مثل كل على العشتوت. قلة الأكسجين في الماء، سخانة الماء الكبيرة، الحوت بعد زادة
1: ظهرت النينيو هذي اللي حكيوا عليها،
2: ظهر التأثيرات. قاعدين احنا كشاهدين عيان كصيادين على البحر ديريكت، ما عادش لقي الحوت أبارك الورقة الصغيرة نسميها بطاقة تعريف ولا مجنونة، أبارك ذيك ما فهم عاد شيء. اليوم البلان بي للصيادة، بما أنه مفهميش الحوت العادة اللي مستسين نصطادوا فيه، ورقة والمنكوس والقاروس والتريليا والشيء هذاك الكل، الحوت هذه قاعدة متواجدة. نحكيو على اليوم ليش الشلباتة ولا الشرب ولا القلعاية، ريزيستية الحق متاع ربي لسخانة الماء، ما قلقتهاش برشا سخانة وموجودة في الليكوت متاعنا الكل. وطوى وقت الذروة متاعها هي موسم تكاثر متاعها جويلية أوت، هكا فوتنا شهر وقت التكاثر متاعها، طوى أبارتير من أوت وفي أوت سبتمبر وأكتوبر توا وقت الميسرة متاحة وتوا بتشيخ بها. القوة في الحوتة ذي إنها تقرب برشا للشط، يعني حتى إنسان ديبيتون النجم يشدها ما عندوش مشكل. ثاني حاجة فيها إنها من أعنف الأسماك في الكومبا متاحة، صحيبة برشا في الكومبا، حتى تبديش صغيرة 20 سنتي تعمل معها عركة عركة عبارة تجبس في كعبة قاروس متى 700-800 جرام. التوش اللي بشتعتيه لك في الكان متاعك توش كبيرة برشا، خطرها حوتة كما تشوف الذيل اللي متاحة مقسومة على اثنين، رابيد برشا في وسط الماء، ديجا ما عنديش قشورة على بدنها، بدنها مغطي بمادة لزجة، عندها لعاب على بدنها باش يعطيها أكثر، ما تعملش برشا فرطمو مع الماء كي تبدأ تعوم الحوت هذية، تعمل فيتيس كبيرة وتشيخك في الكومبا، تقرب قريبة تاكل أنواع الطعم الكل، ماكش بتصرف عليها برشا كي مش تعمل لها بالسردينة باش تاكل، بالشوفريت باش تاكل، أنواع الدود الكل باش تاكل، منتجها كيف سهل برشا. مونتاج او كان فيش تكنيك جبناها تروازون بيل، كان بحر مير اجيتي، بحر خادم شويه وبحر مش غارق، بحر خادم شويه ثم شويه ريح وبحر مش غارق. نخدمه بمونتاج 3x70، 3 مسونات، كل لمسون طوله 70 سنتي، وفي اخر لمسون عندنا اون بيرل فلوتونت. ساعات يا ربيب نرميه مونتاج ما غير طعم، جوست في كابت البيرل واللمعه نتاع لمسون تجبد كعبه قلعايه.
1: اوكي
2: انت تفكر ريكوبيراسيون، هي تشوف كعبة بيرل تعوم كي تخلط عليك حتى في المتر والخريني بتاع الماء قبل ما توصل الساسة، تخلط عليك وتشد كعبة قلعية. كان مير كالم وبحر ركح وبحر غارق شوية، نستعملوا مونتاج 3x90، شيكونوا ليزومبيل متاعنا مربوطين دو بريفيرونس بخيوط جويدين يا نيلون يا فليو كربون ف 18 المنصوح به. اللي بيرل فلوتون يكونوا تاي ام وإلا تاي ال، كبر شوية في التاي.
1: أوكي.
2: إذا الكرينتي برشا نصغروا في التايم دو بيرل، اذا الكرينتي طايح نكبروا في التاي دو بيرل، على خاطر كما فهمش كورون نكبروا في التاي دو بيرل، تولي هي تعمل انيماسيون اكثر تبروفوكينا كعبة الحوت. اذا كورون برشا نصغروا في التاي دو بيرل باش اكثر ايروديناميزم تاع البيرل باش اقل ريزيستونس باش ما تحركش برشا كعبة البيرل وما تربنش الحوت. في الليل ما تمسش اكتيف كان في النهار الأكثرية صعيب بالزرة كيفاش بتكعبها في الليل وموجودة في الشتوت نتاع الجمهورية الكل وأكسيسيبل للناس الكل ومسيدها سهل على الأخر ونعملوا بها جو وكومبا كيف الماكلة في البنة الحق نتاع ربي في تاي صغير نتاعها اللي هو تاي مينيموم دو كابتور عايشنا أصحابنا أقل من 13 سنتي ما نشدوهاش نسيبوها أقل من 13 سنتي تكبر توصل حتى 40 70 سنتي كبيرة تعمل كومبا وطيارة على الأخر كي تكبر تولي بها وفيها لحمة سينو خاطر هي جاية بالطول مضغوطة على الجناب متاعها ما فيهش برشا شيخ ما فيهش برشا لحم ما أنا كتبدا صغيرة نحاولوا احنا دو بريفيرونس نعملوا معاها جو كومبا ونعاودوا نسيبوها واحنا في الأخر مسيد منش باش ناكلوا مسيد غرام مسيد شيخة مسيد كيف ومسيد افونتور مسيد ريلاكس واحد يعمل جو وبما انه توا داخل فصل الخريف بدينا بريمي سبتمبر باش نعملوا حلقة خاصة كاملة بالصيد في فصل الخريف
1: إذا إن شاء الله نهار الجمعة
2: نهار الجمعة بإذن الله على خاطر الخريف مسجد الخريف يختلف شوية على الصيف الكرينت نتاع البحر يتبدل الطيارات تتبدل التمبيراتور نتاع الماء تتبدل وحتى ليزي سبيس والاكتيفيتي نتاعهم تتبدل وإن شاء الله بالتوفيق
1: شو أكثر حاجة نلقاها الفترة هذه
2: في الخريف في اللي جاي بإذن الله الورقة الخشينة جراف دورادر ويال باش تكون موجودة
1: الله
2: المنكوس الراجع باش يعمل لنا ضربات باش يكون موجود القاروس البكري باش يدخل ثم قاروس على بكري من آخر أكتوبر نجمو نبداو نشوفوا القاروس والبحر التمبيراتور نتاعو نتاع الماء باش تيح كيف كيف باش تربخ أكثر حوتة باش تربخ هي سمكة البوري أكتوبر نوفمبر المجل يكمل العظام نتاعو أيوة. بقدة ربي باش تربخ بالبوري على الاخر على الناس الكل ان شاء الله ربي يجيب القسم
1: ان شاء الله برزق الوفير كما تقول انت وهذا نحكيو عليه نهار الجمعه ان شاء الله الطعم التكنيك وكل ما شيء
2: ان شاء الله طقس يبرد ان شاء الله التمبيراتور نتاع الماء اهم حاجه هي اللي تبرد شويه راهي معناها الم ولات بالنسبه للصياد يمشي يلقى ماء سخون لا يلقى لا ينجم يعوم ولا ينجم يصطاد فيه
1: ربي يخف علينا ان شاء الله
2: ربي يخف علينا كان تسمح ربي في الاخر نتمنى التوفيق للسفراء رياضه الصيد في تونس اللي هما لاعبين جوارات دي كومبيتيتور توانسه باش يمشيو يلعبوا في تروفي انترناسيونال في تركيا باش يرفعوا رايه البلاد وباش يشرفونا نذكرهم بعجاله لطفي قداس صابر قبلاوي كلوب ميت فيشينغ وليد الحكيم فراس بوجلبان كلوب سي بي اس اس فيقس واليكس الدوس أوبين باش يمشيو الخمسه هذوما باش يشاركوا باش يحاولوا يجيبوا لنا ميداليات ذهبيه من تركيا وربي يوفقنا ان شاء الله كيف كيف عندنا تظاهره مهمه برشا تجيب لنا برشا توريزم لتونس راهو رياضه الصيد وصيد بالصناره يجيب توريزم ويجيب عمله صعبه خاطر كي باش يجينا 40 اجنبي يلعب في مسابقه في تونس راه باش يجيب معاه دوفيز واحنا مستحقين على الاخر الدوفيز في البلاد ان شاء الله حتى بهوايه بسيطه نعاونوا بلادنا ونشجعوا على السياحه البحريه ونعاون ندخلوا شويه عمله صعبه للبلاد ونعطيو ايماج مزيان على بلادنا تروفي تيت جلوري ان شاء الله في سبتمبر باش يكون 25 26 سبتمبر مدينه الحمامات شي جينا بطل عالمي ايطالي بياجو مورا كما نقول كريستيانو رونالدو نتاع
1: الماسي
2: تاع جينا بياجو مورا اكثر واحد يرمي ديستانس في ديستانس دو لونسي في ايطاليا لونسي بوادمير في ميزان 150 غرام باش يكون حاضر وهو باش يكون لنا ان شاء الله سفير باهي باش يعطي
1: ضيف شرف امبرسيون باهي على البيت. ربي يوفقهم الاولاد في المنافسه هذه وفي التظاهر ان شاء الله اللي باش تصير تكون مزيان
2: في المشاركه القادمه ان شاء الله في
1: جلوري سيدي ما نتبعوك حمزه خويا نورنا او اعمل
2: نتيجه
1: بحول الله ان شاء الله ربي يوفقك حمزه ويوفق الاولاد الكل راهو الرياضات راهو مش كي نفوتك هاو راهو فما برشا حاجات نجم تجيب الذهب كما قلت انت لتونس وترفع رايه البلاد ونعرفوا للبلاد وعندنا تاريخ
2: عندنا تاريخ الجامعه التونسيه للصيد الرياضي التونسي أيوة. هزت بطوله العالم سينيور ماستر في عامين ورا بعضهم في تونس في مدينه الحمامات في اعوام جوست عديت توانسه كي يمشيو يلعبوا البرة توانسه صياده توانسه كي يمشيو يصطادوا في مسابقات عالميه راه ماهمش محقورين راه يجيو الاولانيين ساعات الثانيين الثالثين على 200 متر على الصياده وتوانسه والشعب التونسي من قبل كنا قراصنا كنا بربر يخافوا منا الاوروبيين يخافوا منا تلين في المسجد وفي البحر عندنا مقوله في الواحد
1: يعطيك الصحة حمزة عايشي. موفق وانت والولاد الكل. ميرسي. هكا نوصلوا لنهاية موعدنا اليوم. مشكورين الناس الكل, يعطيكم الصحة. شكرا محمد عزيز, ايمان, ربي فضلك, الولاد الكل هنا, مؤمن, ربي فضلك, ربي خليك, هدي, الناس الكل, الولاد اللي خلت نجمت نقرا تعليقاتكم الكل في المباشر. ان شاء الله يا ربي نتلقى غدوة. دونك بهير عوجي في اخر مستجدات اللي خبرية جهوية وطنية والعالمية, منك نسمع مع هدي الورغمي في لمين, وباي باي.
0: Summer vibes. منك نسمع, صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. على ديوان FM مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم.

0: Publicité. الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2. ديوان أفهم هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. المندوب الجهوي للتربية بصفاقس واحد عبد الوهاب الجربي يفيد في تصريح على هامش الاحتفال بيوم العلم الجهوي بولاية صفاقس بأن الجهة حققت خلال السنة الدراسية المنقضية نتائج متميزة في عدد من المناظرات والامتحانات الوطنية، لافتا إلى أنه تم تسجيل نسب نجاح متميزة في مختلف المستويات التعليمية.
5: الاحتفال بيوم العلم الجهوي سنكرم أبنائنا المتميزين. نالت ولاية صفاقس عديد الجوائز الوطنية، ذلك أنه على تلميذ تحصل على الجائزة الأولى الوطنية في مناظرة دخول المدارس الأعدادية النموذجية، التلميذ يسري السويسي من مدرسة حي المستقبل بير علي بن خليفة، كذلك كان مندوب التربية صفاقس واحد الجائزة الوطنية الأولى في شعبة الرياضة للتلميذ أحمد المذيوب بمعدل 19. أيضا تحصلنا على الجائزة الوطنية الثانية في التنشيط الثقافي بالمرحلة الإعدادية. نتائج كانت متميزة للغاية، نسب مئوية متميزة في امتحان البكالوريا وكذلك في مختلف المناظرات اللي أعدوها معنا سيارتنا. حققنا نسب مئوية متميزة في مرحلة الثانوية قرابة 83% نسبة نجاح، مستويات الأولى السنوات الأولى والثانية والثالثة قرابة 74% نسبة نجاح بالمرحلة.
4: كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بولاية زغوان كمال الدحداح يؤكد أن العودة المدرسية تأتي في ظل تواصل عدد من الإشكاليات التي تتكرر مع بداية كل سنة دراسية، أبرزها الاكتظاظ داخل الأقسام ونقص الإطار التربوي، فضلا عن نقص التجهيزات بعدد من المؤسسات التربوية. واضحا في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أن عدد من المدارس الابتدائية بالجهة ما تزال تشهد أشغال تهيئة وصيانة لم تستكمل بعد. إنجاز أول عملية جراحية بالمستشفى الجهوي بسبيطلة مع انطلاق النشاط الجراحي بالمؤسسة، ووزارة الصحة تؤكد مواصلة العمل على تقريب الخدمات الصحية للمواطن في كل الجهات عبر بنية تحتية حديثة وتقنيات طبية متطورة. إلى الشأن الدولي، روسيا تفيد بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوتها أسقطت ودمرت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت منشآت التصدير في ميناء أوديسا الأوكراني ومناطق أوكرانية أخرى. نهاية الموجز الإخباري. المشوار ينطلق بعد قليل مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: FM. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان FM. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوارنا ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للماضي ساعتين، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المستمعين، لكل المتابعين وإلى كل المشاهدين. كالعادة نحكيوا على شنية مشاغل التوينسة، شنية اهتماماتهم، شنية المواضيع اللي يحبوا يحكيوا فيها. بطبيعة نوصلوا أصواتكم. مرحبا بالجميع، تحية لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا، طريقة سلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تبع فينا في ديارها، مرحبا، إن شاء الله يكونوا مونسيكم. الناس اللي تسمع فينا في الخدمة مع عودة العمل بنظام الحصتين، إن شاء الله ربي يعاونكم، الناس كله ربي يعينكم. مرحبا، أهلا وسهلا، نسيسوا رواحنا في برشا مبوتياج في الطرقات، نسيسوا رواحنا وإن شاء الله سلامات للناس كل. شنو باش نحكيوا اليوم؟ شكون هي يا مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تو سويتا. هل تمت السيطرة على حريق الوصلتية؟ هو ما حجم الأضرار التي خلفها؟ موضوعنا في ماكس بارتاج. كونفدرالية الفلاحين تحذر من تواصل تراجع أسعار البيض وتفاقم خسائر المنتجين. موضوعنا في الشفر دجور. ما هي الحلول والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها لحل مشكلة قطاع التيار الكهربائي ونقص المياه؟ موضوعنا في الأكتو دجور. صغيرك يدخل لأول مرة إلى الروضة ولا إلى المدرسة، كيفاش تساعده بشي تأقلم مع محيط جديد مش متعود به؟ موضوعنا في كواب. أي آفاق لزيت الزيتون التونسي في السوق الصينية والأسواق العالمية؟ موضوعنا في ديكريبتاج. مزيل العرق الصحي كيف تختاره؟ وما الفرق بين مزيل العرق ومضاد التعرق وقواعد استعماله؟ موضوعنا في الأنفو. مرحبا بكم، أيمن مسعودي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكاوري من الغريبي كنت ديجيتال، وعودة الورغمي معكم كنت ميكرو حتى الماضي ساعتين.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع ومسلين وبعضنا حتى للماضي ساعتين هذه منك نسمع. نمشي الى حريق الوصلتيه اللي تسربت النيران ليله البارحه من سليانه. يبدو انه حريق برقو اثر على ولايه القيروان وعلى الوصلتيه، وكانت ليله صعبه ليله البارحه في الوصلتيه. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو حجم الاضرار اللي خلفها؟ شنو الاحتياطات اللي تم اتخاذها؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تدشويتا.
0: ماكس بختاش
1: النائب بالبرلمان عن الوصلتية من ولاية القيروان، سيدنا نبيل حمدي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعتكم، وإن شاء الله نوصلوا المعلومة بإذن الله.
1: شكرا، مرحبا. شحوال أهالينا ساعة في الوصلتية، شنو الوضع وشنو اللي صار مبارح؟
2: والله إن شاء الله اليوم الوضع لباس، تمت السيطرة على الحريق البارح، وإن شاء الله بإذن الله موجود التو الحماية والحرس والغابات والمواطنين، خاطر اليوم النجموس تم إخمادها، خايفين من تطورها معناها العشية، وإن شاء الله الوضع تحت السيطرة بإذن الله. أما الحقيقة البارح ليلة لا تنسى، الحرائق هذه والله الحقيقة تفرجت عليها كنت في الأفلام، كنت حاضر على عين المكان مع أهلنا، كانت نيران حقيقة تخوف، وصلت للديار، تم إجلاء كل المواطنين بتضافر الجهود بالسلطة المحلية، الأمن، إجلاء 100 عائلة فيهم 100 دار فيهم 66 عائلة، نجحت العباد باش توصل العائلات لأهاليها والمدرسة العددية بكثر من لمسة. النيران الحقيقة كانت قوية مع ريح قوية، ربي سبحانه التقى بنا. أما الحقيقة سياسة الأرض المحروقة المتبعة من برشا أطراف، نقول لهم عندكم منتوصلوا، الحقيقة
1: شو معناتها سياسة الأرض المحروقة؟ معناتها الحريق بفعل فاعل ولا شنو بالضبط؟
2: مادام موجودة العجل وموجودة عملية الاحتراق واختيار المكان واختيار الريح وين ماشية، هذه ما تكونش عباد دارسة الوضعية. الحقيقة وجود زوز ولايات البارح، والي القيروان والي سليانة، مع إدارات جهوية كما الشؤون الاجتماعية بالولايتين والصحة بالولايتين، وتضافرت كل الجهود البارح من أجل حماية البشر، وهذا التم. إن شاء الله ما عادش تتعاود، إن شاء الله تونس في حماية أهاليها، خاطر البارح كنت حاضر ونشوف في الوليدات كيفاش يطفوا في النار، راي حقيقة نقول لك الليلة مرعبة مرعبة، خاطر نيران وصلت للديار معنا. أما اليوم إن شاء الله الطف بنا ربي وإن شاء الله.
1: معناها فبما نزلت حرقت، شنو هي حجم الخسائر اللي كان بالضبط؟
2: والله الخسائر هي على مستوى الطبيعة وعلى مستوى زوز ولا ثلاثة منازل، أما الحمد لله يا ربي ما فماش خسائر بشرية، هذا كان تطمح له الأطراف اللي تحب تدمر البلاد، نقولوا لهم رانا بالمرصاد، أهالي تونس الكل بالمرصاد، شعب الوصلتية كل موجود على عين المكان البارح، وإن شاء الله القادم جاي لتونس بإذن الله.
1: العدد متاع السكان اللي تم إجلائهم شنية وضعيتهم؟
2: 66 مواطن لا لباس بإذن الله.
1: وين حطوهم معناتها؟
2: فما مشوا لأهاليهم وصلوهم الأمن، وفما اللي خرجوهم أتزوهم مدرسة العددية. اليوم الناس كل لباس، إن شاء الله الصورة تم حي من أولادنا الصغار، خاطر شافوا قدامهم كل شيء، وإن شاء الله ربي يسترنا ويستر تونس بإذن الله.
1: إن شاء الله، آمين يا رب العالمين. شكرا لفضلك، يعطيك الصحة. شكرا على كل هذه التفاصيل، سيد نبيل حمدي نائب عن وصلتية من ولاية القيروان، موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم حتى الماضي ساعتين.
0: الموسيقى نون ستوب على ديونا فام.

0: انتوا ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. أسعار البيضة التي تراجعت في خلال الصائفة وكانت دون معدل التكلفة تقريبا أو دون التكلفة تكلفة الإنتاج، ثم معناتها ارتفعت الأسعار فجأة بصفة مفاجئة في عدد من الجهات. شنية الوضعية اليوم؟ كونفدرالية الفلاحين تحذر من تواصل تراجع أسعار البيض وتفاقم خسائر المنتجين. شنية الوضعية عند المنتجين؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتويته. المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين سيد حسام قدورة، مرحبا، أهلا وسهلا. شنية حوالك؟
2: مرحبا بك أخت هدى، ومرحبا بكل المستمعين ديوان فام.
1: شكرا. ما هي الوضعية اليوم في إنتاج البيض؟ علاش المنتجين متخوفين؟
2: الوضعية أخت هدى هي يعني تواصل الأزمة، وإلا قاعدين نعيشوا في قلب الأزمة. والأزمة هذه هي أزمة هيكلية بامتياز، يعني قاعدين يعني نعيشوها منذ فترة طويلة. وصار يعني تطرق الموضوع هذا والتنبيه مرارا وتكرارا يعني وعديد المرات، اللي احنا الازمه اللي نعيشوا فيها راهي هيكليه وليست ظرفيه. وتذبذب الاسعار هذا يدل على شيء، يدل اللي هي راهي الازمه قائمه الذات ويجب الحل من جذورها.
1: القائمه الذات، وشنو الحلول المقترحه اليوم مش معش نعاود نعيشوا هالازمه؟
2: قبل ما نعطيه الحلول، باش نعطيه جوست بسطه صغيره. أنت ديجا كي بديت ما يعني في التقديم يعني قدمت اللي ثم تراجع الأسعار، ومن بعد صار ارتفاع في مدة قصيرة وفجئية، صحيح، وتو قاعد التراجع نعيش فيه مرة أخرى، وكاد كل يوم الخسائر يعني تتفاقم. باش نرجع للسلم الزمني
1: التو الخسائر، علاش اليوم الخسائر تتفاقم الوغ كو الاسعار ارتفعت؟
2: بالنسبه الاسعار وقت ارتفعت، الاسعار ارتفعت لعده عوامل او اسباب. هو ارتفاع وهمي.
1: اش معناتها ارتفاع وهمي؟
2: باش نفسر اش معناتها ارتفاع وهمي، واذا نبهنا عليه. كي تبقى عندك ازمه هيكليه في قطاع، وين نحلوا ويصير عملية الحل ولا التعامل بحلول ظرفية؟ صاروا احنا نعيشوا في أزمة نتيجة فائض إنتاج، عنا فائض كبير من الإنتاج مادة البيض، يعني العرض أكبر برشا من الطلب. ارتفاع العرض هذا عنده عامل اللي هو بالأساس عدم احترام البرمجة وتمديد في حلقات الانتاج. شين نجر عليه؟ نجر عليه هذا الارتفاع في المعروض، ما رأنا بعد إلا تعامل يكون تعامل بحلول، يعني ما تعطيش أكلها، مش الحلول اللي تحل الأزمة، هي حلول ظرفية، بالعكس تزيد تعمق الأزمة. صار عملية تصدير للقطر شقيق، عملية تصدير بيض، كمية من البيض للقطر شقيق دون سعر الكلفة. هذا صدرنا أقل من سعر الكلفة، معناتها بدون مردودية اقتصادية، مع العلم اللي الكلفة متاع البيض 80% تقريبا هي عملة صعبة. ونمشي ونصدرها دون سعر الكلفة. مع التخزين القصة الثاني معناتها للبيض في حدود 5 مليون بيضة في فترة أوت، تزامنت مع كما قلت لك عملية التصدير، مع زاد وقت انتعاش نسبية معناتها للسياحة، كالكسوة الداخلية، الناس الكل خرجت تكون جيات، يعني النزول تقريبا شدت انتعاش كبيرة، تزايد في الاستهلاك، معناتها تزامنت في نفس الوقت. كأنه مش نقوله خلق ندرة، ولكن كأنه صارت احنا نقوله في علم الاقتصاد كأنها تسونامي، احنا نسميها في علوم الاقتصاد، واللي هي شنية اللي هي ارتفاع أسعار فجئي دون أسباب حقيقية، معناتها دون علاج حقيقي. باش توصل العرض احنا نقوله متوازي مع الطلب.
1: فلا
2: مادام الازمه ما حلتش من جذورها شي يصير من بعد يصير شيت كبيره برشا للاسعار.
1: اي
2: مع الارتفاع ذاك الوهمي يعطي انطباع خاطئ للمهنيين ولكل ولكل الاطراف اللي ثم انتعاشه. واحنا نقولوا سيء يعني السوق تنفست وثم والاصلاح والا كانه تصلح شويه والا التدخل اعطى الثمار نتاعه ولكن غلط. يعطي انطباع خاطئ. شو يصير يصير زاد من بعد مش نلقاو نشهدوا تواصل زيادة في الانتاج فقط في الانتاج مش يزيد ومش يصير تراكم. نجر عليه توا اللي نعيشه فيه هو انخفاض الأسعار
1: مرة أخرى معناتها
2: خسائر كبيرة برشا.
1: قداش يتباع توا على مستوى الانتاج البيضة ولا الحارة قداش تتباع توا تقريبا؟
2: المنتج عند المنتج اليوم أخت هدى 840 مليم كأقصى حد.
1: قديش لعند المنتج؟
2: 840 مليم الحارة.
1: أي عند المنتج. أي على
2: هذا صار صار البيع
1: اللي هي النورمال مون زيد عليه 15% باش تتباع للتفصيل هكا
2: اللي هي تو. والله أنا ما شيء مدهش معناتها كي نشوف أسعار بالحق معناتها تو نسمع في 12% 14% شوف معناتها الفارق والا الفارق شاسع معناتها بين السعر اللي يخرج من عند المنتج وبين اللي يوصل للمستهلك. يظل هذا الكل يعني كاير المنتج يقعد يدفع ضريبه ما نعرفش علاش كاينه سكوت والا سياسه ما نعرفش ما نجمش نقول ربح الوقت والا مماطله ما نحبش نستعملها من الكلمات هذوما. ولكن يعني
1: فما ربح كبير يعني على مستوى التفصيل وخسائر قاعدة ما تصير على مستوى الانتاج هذا هو معناته.
2: اي الفلاح قاعد يتعاقب من الجيتين قاعد يتعاقب من سلطة الاشراف وقاعد يتعاقب زاد حتى من عند المستهلك مالوريزمون. المستهلك يحسب اللي الفلاح يحقق في ارباح ولا عرفوا معناته نسمع كيكا وبالعكس الفلاح بالحق منذ سنوات غادروا أكثر من نصف الفلاحة معناتها الصغار ومتوسطين الفلاحين اللي هما بالحق راهم صمام الأمان. هذوما مش نخسروهم
1: غادروا المنظومة معناتها فوالا معناتها غدوة نجموا نلقاو الشركات الكبرى هي اللي مسيطرة على السوق هكا ولا
2: خاصة في ظل التوسع معناتها بدون بدون موجب وخارج يعني الإطار توسعات اللي صارت
1: توسع متاع شنو
2: توسعات يعني توسعات المنشآت يعني الاستثمار التجديد اللي صار في التوسعات اللي صارت في ظل قطاع غير مهيكل غير منظم نجر عليه مش نقصر برشا عدد متاع فلاحة اللي هو صمام الأمان أمن غذائي هذا اقتصاد وطني راه إلى متى مش نقعدوا احنا نجيبوا في معناتها العلف بالديفيز بعد ننتج عظم بدون مردودية اقتصادية ونطيشوا معناتها ونزيد نخسر نسيج اقتصادي كامل إلى متى مش يتواصل هذا
1: أزمة هيكلية متواصلة. شنو الحل معناتها سي حسين؟
2: الحلول سهلة برشا الحلول قدمناها راسلنا سلطة الإشراف مع الاجتماعات الحلول تتمحور كالاتي لازم نرجعوا لاحترام البرمجه احنا عندنا برمجه مقيدين بها لازم نحترموها نرجعوا يعني للبرمجه اللي المتفق عليها ثانيا مع التزامن مع رجاع نظام الحصص على المستوى يعني الانتاج احنا تو نظام الحصص اللي نعيشوا فيه هو كان قد كان في مستوى الامهات وصار توسع اللوطه في القاعده الانتاجيه معناتها النصيب هذاك من لا يتوافق مع القاعده اللي كبرت هوني لازمنا نرجع نظام الحصص

0: عدة أطراف وهيكل والمهنة بعد كده ما يلتزم بها حتى واحد. تو ندفع في الضريبة الناس الكل اللي مش يدفع الضريبة الأكبر والخاسر الأكبر هم صغار ومتوسطي الفلاحين يخرج شوالي واللي يقعد عنا القطاع متمركز في إيد أقلية يتحكم في القطاع وكاين قاعدين نأسوا إلا قاعدين نمهدوا وإلا قاعدين نرعاه في اقتصاد ريعي بامتياز وإحنا قاعدين نحاربوا فيه. إحنا نحبه بالعكس نعملوا توازن بين إحنا نقولوا جميع أطراف المهنة نحبوا النسيج المتعنى النسيج النسيج الاقتصادي هذا ولا النسيج منظومة تربية الدواجن خاصة قطاع بيض الاستهلاك يكون متنوع ومتوزع
1: واضح
0: بصفة عادلة
1: واضح
0: حلول سهلة وتطبيقها ما فيهوش علم كبير ولكن منيش عارف علاش قاعدين نستعمل قاعدين احنا نقولوا ندوروا في خارج الحلقة قاعدين نخسروا برشا وقت ونستنسوا في الفلاحين يزيد مع الكلفة اللي ارتفعت جراء انقطاع التيار الكهربائي وموجة الحر هذه خليت اللي التو دو بونت معناتها تطيح نسبة الانتاج يعني طيح وهذه راهي تزيد ترفع في الكلفة اليوم راهي الكلفة الحقيقية لازمها تتحين لو تم ارتفاع في الكلفة
1: قديش تكلفة توا نتاع الانتاج قديش تكلف عليكم
0: حاليا توا اور اللي الخسائر الأخيرة جراء انقطاع التيار الكهربائي وموجة الحر هذه 220 مليم يعني حسابيا راهي أكثر
1: هاي
0: جراء المشاكل اللي صارت خاصة في الصيف هذه
1: هاي هذا تكلفة معناتها اليوم الفلاح قاعد يبيع بأقل من سعر التكلفة هذا هو معناته
0: طبيعي قاعد يبيع بأقل من سعر التكلفة والفلاح قاعد يستعملوا فيه كأنه صندوق تعويض ولازم يخدم ويسكت معناتها نسكروا عليه احنا المنافذ الكل ونزيد نسكروا عليه خطوط تمويل حبوا كيفاش يأهل روحه كيفاش يقاوم مش يغادر المنظومة تتمركز في 4-5 من الناس يتحكموا في قطاع كامل منظومة كاملة وكوذا كما صار في قطاعات أخرى أو منظومات أخرى وكو
1: واضح. شكرا سيد حسام قدورة المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين موصل معكم مشوارنا مرحبا بكم نص النهار و 36 دقيقة على موجاتنا بعد شوية نحكي على الحلول والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها لحل مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشراب والمياه المعدنية في تونس.
2: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع
3: بوبليسيتي مع أورانج بوستي الرانتري بالوفروات
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
3: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرانتري بالوفروات عندك اورانج
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM

0: راديو نفا. انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: ما هي الحلول والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها لحل مشكل انقطاع التيار الكهربائي ونقص الماء الصالح للشرب ونقص أيضا انقطاع الماء الصالح للشرب ونقص في توزيع المياه المعدنية؟ مش معاش تتعاود السيناريوهات هذية في المستقبل. علاش استعحنا عشنا الأزمات هذية وعلاش وكيفاش معناتها باش نتفادوها في المستقبل؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتشويتها.
0: L'actu du jour.
1: عن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية بالبرلمان النائب عن ولاية صفاقس طارق المهدي نورتنا. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم ومرحبا كالعادة بكل المستمعين الكرام واللي شاهدوا على ستريمينج الراديو ديوان اف ام.
1: مرحبا. أهلا وسهلا سي طارق. شنو اللي عشناه؟ شنو اللي تعدى على روسنا؟ شنو اللي خلانا نوصلوا للمرحلة هذه؟
2: اللي عشناه هو واضح، هو ضعف في التخطيط وفي المبادرة والفعل ورد الفعل لمختلف الحكومات. ما أنا توا نقول مش نحط الإشكال على حكومات العشر سنوات اللي يحكيوا عليها العشرية السوداء، مش نحط الإشكال على الحكومة اللي بعد 2020 بعد 2020 آخر تأهيل ودعم لشبكة الكهرباء بمولدات توربينات إضافية كانت 2019-2020 ومنذ ذلك الحين للأسف الشديد لم يقع أي زيادة في حجم الإنتاج، إنتاج الكهرباء. والشيء هذا اليوم رينا اللي في انزغاب اللي صار وشفنا الإشكاليات اللي احنا حتى في البرلمان ولو أنه معناها من 2023 ما احنا نحكيه عليه، معناها تجم تراجع حتى جميع التدخلات. بوعا نحكي عن روحي أنا وبعض النواب الأخرين حكينا على الإشكال الكبير الذي يمكن أن نجده والذي يمكن أن تتسبب فيه هذه موجة الاحتباس الحراري مع إضافة التكنولوجيا الجديدة اللي اليوم زادة يزمنا نقرأ الحساب على خطر تو نوضحه في وسط الحصة أنه من هنا العشر سنوات أخرين الطلب على الطاقة سيكون مضاعفا ومتضاعفا مقارنة بما نعيشه اليوم. أكيد جدا الاحتباس الحراري والحرارة الحقيقة اللي وصلنا دي ريكور ما وصلنا لهمش من الستينات. صفاقس سجلت رقم قياسي ما وصلتوش حتى في الستينات، رقم قياسي مسجل سنة معناها 47 درجة في الظل. أكيد اللي يسمع ذي عنها فوق 50 في الشمس. للأسف الشديد كما قلنا غياب التخطيط الاستراتيجي والمبادرة الحكومية من وزارتين اعتبرهما المسؤولتين رقم واحد على هذا اللي هي وزارة الطاقة ووزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد والتخطيط، اللي من واجبهم أنه فما تخطيط استراتيجي لمتطلبات البلاد والعباد. وزارة الطاقة زادة يزم تستشرف ويزم تعرف أنه عندها قادمة على سنوات كبيرة متاع سخانة وأنه المواطنين مش يتوجهوا نحو تركيب المكيفات اللي هي براتيكمون من أكثر الآلات المنزلية استهلاكا للطاقة. وهذه حاجة معروفة وحاجة معناها مفهومة وإحنا نتفهموها، وأنا بيرسونيل مو من غير مكيف في الدار جو ريسك لا في دو مون بير، جو ريسك لا في دو مون ميم، نحط حياتي وحياة صغاري حياة عائلتي في الخطر. خاطر اليوم نشوفوا العدد الكبير متاع الإشكاليات اللي صارت بالسخانة هذه. وربي إن شاء الله يعاون. وهني معاك في الحديث وتو نوصل ونحكي لك ونقول لك أنه ويزمو يفهم برشا أنه كل اللي قاعد صاير اليوم من انقطاع للمياه أصلا انقطاع لقوارير المياه المعدنية، انقطاع كبير وإشكال كبير اقتصادي راجع كل هذا لانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الشن معناها سلسلة الانتاج وسلسلة العمل والدورة الاقتصادية في البلاد. كل شيء يمشي بالطاقة، الدول الكبار أول حاجة يعملوها يوفروا الطاقة لسلسلة الانتاج هدومة وللناس باش نجم تعيش وباش نجم تخدم وباش نجم توفر. سونيت عندها أكثر من 1000 مضخة مياه. وقال الناس اللي تفهم لي سوبريسور سون دي موتور اللي يهزوا الماء من مكان ويديوها لمكان آخر، يا أما يضخوها عبر الأنابيب معناها الكبيرة نقل المياه، يا أما باش يعبيو لي سيتيرن الكبار اللي نعرفوهم الخزانات اللي منها هي تتوزع على المدن، كيقصوا لي موتور هذوما بالكورون. وراهو ما فماش الناس تقول لك اعمل دي جروب، قداش منها لي جروب؟ سونيد انا كنت في مراجعه للسيد الرئيس المدير العام معناها كسؤال معناها رقابي عند من 1000 ل 1200 تقريبا معناها محرك كهربائي هو اللي قاعد ينقل في المياه. الليشان نتاع زاد شركات المياه المعدنيه المعلبه زاد كتقص عليها زاد فما اشكال كبير، خاطر انت اليوم في العام كامل الانتاج نتاع شركات المياه المعدنيه هذوما معناها المؤكد انه تكون اكثر من الحاجيات نتاعنا. فما ستوك دو سيكوريتي قاعد يصير، اما ستوك دو سيكوريتي هذايا معناها يوفى في سريعا في صيف مع السخانه اللي احنا فيها مع الموسم السياحي مع الوتله اش تطلب مع الناس اش تطلب، وفي الصيف الانتاج يكون اقل من الاستهلاك ويكون التعويل بنسبه كبيره على الستوكاج على الريزيرف استراتيجيك نتاعنا نتاع المياه هذه. اليوم كي تقص ديريكتومون تدخل على الريزيرف استراتيجيك وتستنى حتى لين تعاود الشركات هذوما. راهو دبابس الماء راهو متعبيوش هكاك معناتها، فهمتي؟ راهو فما ميكينات فما اللي يفهموا اش معناتها، يفهموا اش معناها معناها صنع القوارير نتاع المياه هذه، سيستم دانجكسيون وسيستم سوفلاج وكذا اللي يفهموها الناس اللي تصنع في القوارير هذوما. كل هذا يستحق طاقه كبيره برشا
1: وقت
2: انتاج لحظي معناها سي توتينشين معناها ورا بعضها. وهذا ما يمنعش انه زاده فما لوبيات خدمة بالأزمة هذه، وهذه حاجة موجودة وقت ال ما نحبش نقولها معناها فهمتني، وقت المجاعات تسمن كان ال
1: طارق المهدي. أنت في لجنة التخطيط الاستراتيجي اليوم في البرلمان، شفت طلب متاع عدد من النواب تقدمتوا به لعقد جلسة برلمانية استثنائية للحديث في الوضع متاع البلاد أو لمسألة الحكومة على الوضع اللي صاير في البلاد. مهم هذا تعتقد أنه لأنه شفناش السلطة التنفيذية مثلا تتوجه بخطاب رسمي لعموم التونسيين في الأزمة هذية تفسر لهم شنو اللي صار شنية الحلول وغيره. شفنا صمت من معناها باستثناء رئيس الجمهورية اللي يتكلم واللي معناتها نتابعه في النشاط متاعه على الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية، السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة والوزراء تقريبا صمت مطبق تجاه هذه الوضعية. تعتقد أن الحكومة مش تجي اليوم للبرلمان وستسائل الحكومة وستجيب على أسئلة النواب؟
2: شي ما فيه، انت ديجا سألتي سؤال وما تحبش تجاوب. ما احنا كنواب شعب نجاوبوه بكل شجاعة من غير حتى لا نخافوا لله لو متلائم قال المثال، فهمتني؟ انت قلت رئيس الجمهورية في دو اليوم صلاحية الكل بعد دستور اللي صدق عليه الشعب التونسي بالاستفتاء متاع 2022 وعلى اثره كانت معناها الانبعاث الجديد الجمهورية الجديدة بالقوانين الجديدة اللي اليوم نشوف فيها معناها والحكم الهرمي وغيره. اليوم إذا عندك في السلطة التنفيذية أو في الوظيفة التنفيذية، خاطر نرى فيها سلطة مانيش نرى فيها وظائف الحقيقة، نرى فيها سلطة مي سلطة ضايعة معناتها، فهمتني؟ وإذا فما سلطة عليا، هي السلطة اليوم موجودة بين يدي رئيس الجمهورية، يجب أن يكلف السيد رئيس الجمهورية ناس أكفاء في المواقع القيادية والمواقع الحساسة اللي تنجم اليوم تزل بلاد اقتصاديا. الملف الاقتصادي اليوم مانيش نرى فيه ناجح، يلزم تغيير الملف الاقتصادي. طريقة العمل وزارة المالية
1: والطريقة تقصد على الوزير ولا تقصد على شنو هو بالضبط يعني اللي لازم يتغير؟
2: أنا صاحب مؤسسة وأنا حاكم هذه البلاد والعباد وفي دي سلطة للتعيين والإعفاء. إذا يكون فما تعيين في غير محله في ناس ما عندهمش الكفاءة للقيام بالمهام المناطة إليهم إلى عهدتهم في الأماكن هذوكا، يكون عندنا ديزيليت بختو في تونس وعندنا ناس حقوقها مهضومة وعندنا نوابغ في العالم كامل اليوم مسكين أماكن ومسكين معناتها ديتاش حساسة برشا في العالم الكل. اليوم تونس ما هيش بيرة تونس ولا ما هيش عقرة، تونس جيبة. اللي زيليت اللي عنا في تونس ينجموا يهزوا 5 دول ما يهزوش تونس برك من الأسف الشديد.
1: تحوير الحكومة عندما في هذه الفترة
2: عندما معناها نولي أمر الحكومة هذه لأشخاص معناها مش في الكفاءة المطلوبة. ولهنا راني مانيش نحكي فقط على الوزارة، خاطر أحيانا الوزارة تلقى فيها وبديرين عامين ولوبيات الحقيقة كبار برشا أقوى من الوزير. وزاد السيد رئيس الدولة كيعطي صلاحية الوزير يزم زادا يعطيها صلاحية التعيين والإعفاء، خاطر الوزير عنده مهمة ان كونترا بروغرام. انا ولد ليكيب ناسيونال ونعرف فما حاجة يسمعوها ولد سبور يعرفوا شمعنى ان كونترا بروغرام. انترونور ليكيب ناسيونال ما تجيبليش نتائج تروح روحك، وزير ما يجيبليش نتائج، مدير عام ما يجيبليش نتائج روح روحك. احنا ما حناش باش نصردوه، ما حناش باش نقصوله، اما يحال الى مهام اخرى. ويطلع ناس اكفاء وناس تنجم تهز البلاد هذه. كي نحكيو على التخطيط الاستراتيجي رانا من 2019 2020 ما فماش توربينات جدد تزادوا. اليوم عندك انت مونك في البيك يوصل حتى ل 2000 ميجاوات. 2000 ميجاوات عملنا فيهم احنا في مجلس نواب الشعب يجيونا ويحكيوا لنا على الانتقال الطاقي وعلى المشاكل وعلى كذا اللي نجم نواجهوها. صادقنا مجلس نواب الشعب صادق لاول مره على لزمه كبيره في صالح الطاقه. اليوم اللي صارت وعملت بوليميك كبيره اللي هي اللزمات اللي هي في حدود 600 ميجاوات 598 ميجاوات اللي انا نائب رئيس اللجنه وكانت بين ايدي هذوما الدوسيات هذوما. اليوم مازال مجلس نواب صادق تقريبا في الفتره الاخيره صادق تقريبا على 1200 مليار. اليوم نعرف انا مش صادق عليها اليوم الفلوس مش تجيك ديريكتومون، ما سامحني انت اليوم اش عملت كوزاره اقتصاد وتخطيط وش عملت كوزاره الطاقه من 2021 2022 اش عملت لي انت اليوم عندك مونكم تاع 2000 ميجاوات توصل في البيك يا سيدي من 1000 ل 2000 ميجاوات منين مش تعوضها؟ شكون مش يعطي لك؟ الجزائر باش نبداو في علمنا، الجزائر نشريو من عندها راهي مش تعطينا، الجزائر جارتنا واخواتنا كل شيء ما صدق راهي نشريو من عندنا، نشريو طاقتنا بفلوسنا، كانت تعطينا في حدود 800 ميجاوات. السنه الطلب على الطاقه كان كبير زاده في الجزائر، اول ما بدا السيزون تاع نتاع نتاع السخانه اعطتنا كانت تعطينا في 600 ميجاوات. طيحت 200 ميجاوات عاوده تطلع سي تو تافي نورمال هي عندها لي بيزوا نتاعها. وبالغريسا طيحت جارتنا اما دخلت هي اون بلاك اوت، تعرف انه عدد كبير من المدن الجزائريه طاحت اون بلاك اوت. تفهم معني بلاك اوت معناها انا لداري ما لقيت الضوء. كيفاش باش نعطيك انت دارك الضوء في الجزائر؟ ما لقاو الضوء للرواح، مش يزيد هو يدعم لك انت الشبكه نتاعك، خاطر احنا شبكه فهمت متحده مع بعضها. اليوم نعول على روحي. اليوم الجزائر عملت المستحيل، عرفت معناها كي بالحق راهو اغزلي. انا نشكر الناس ونحارب اللي راهو موش في مستواه. راهو اليوم انسان اعطاك طاقه في وقت اللي هو ما عندوش اللي هو اون بلاك اوت، راه بارك الله فيه. ما عمل على روحك. اليوم علاش رجال الاعمال التوانسه فما لزمات كبار نجموا نعملوهم معاهم، فما مستثمرين في الطاقه الشمسيه والطاقات المتجدده، فما مشاريع عملاقه. اليوم رانا كي نحكيو على 1000 و2000 ميجاوات راهو بنك ليك دو دوا تنجم تعملها، راهو مستثمر ينجم يعملها، مجموعة مستثمرين راهو خاطر مبالغ كبيرة برشا معناتها هو اللي يسمع فيها تو مستيك. رانا نفهموا بعضنا ونعرفوا المبالغ اللي تتكلم بها هذه. مي اليوم وجب حالا وفي اللحظة والحين تركيز مولدات إضافية في لي سونترال نتاعنا. عندنا كلكو سونترال في الجمهورية التونسية كاملة هي اللي قاعدة اليوم تنتج في الطاقة وتوزع، بخلاف كلكو زونيتي نتاع لي فوتوفولتايك هذوما. اليوم لي زونيتي الكبار اللي دخلوا ودخل تطور الانتاج كيما نقولوا احنا نتاع طوزر نحكيوا على 10 ميجاوات، ما حناش نحكيوا على حاجه كبيره برشا. الور سيب المستثمرين يخدموا على روحهم، والطاقه هذه راهي طاقه بلاش، وفما راهو بليزيور كونترا اللي نجموا نعملوهم. واحنا راهو اكثر حاجه يلزم الشعب التونسي يفهم من اكثر الحوايج اللي اليوم الدوله والموازنه والميزانيه نتاع دولة تونسية قاعدة تدفع في الطاقة هذه اللي نحرقوها باش نولدوا بها كورون، باش نولدوا بها تريسيتي، باش نخدموا بها، باش نشعلوا بها الضوء ونشعلوا بها الكيماتيزارات ونخدموا بها المعامل ونخدموا بها السوناد اللي بومب نتاعهم باش توصل لها الماء للواحد، وتخدم بها الموتورات نتاع نتاع نتاع معامل الماء باش توصل الماء وما يصير عندك حتى العجز. العجز الصحيح هو العجز الطاقي، وكي تبدا عندك عجز طاقي كل شيء يتوقف، على خاطر انت في الاستديو هذا بالذات لو كان يقص عليك الضوء ما عندكش جروب انتهى بلاك أوت بالنسبة لي نحن تو في البث المباشر.
1: فوالا هذا هو. راجعين إن شاء الله بعد العطلة البرلمانية إلى قانون المالية، مناقشة قانون المالية. هل ستكون هناك فصول إضافية من قبل من قبلكم كنواب ومقترحات في اتجاه عنه مع القليل ندفع باتجاه إنتاج الطاقة، باتجاه مثلا في صفاقس فما حاجة تاريخية اللي هي الماجل، وظهر لي فما ناس اللي عندها مواجل في الفترة هذية سلكتها على الناس اللي ما عندهاش، فمش قوانين وحوافز تشجع الناس للعودة مثلا للمواجل لتخزين الماء، شوفوا طرق أخرى، تخموش في هذية في البرلمان.
2: على السريع فنكون واضحين باش نجاوبك الإجابة متاع السؤال اللي ما جاوبتكش عليه ولو سألتي أنت فيما يخص الجلسة الاستثنائية التي طالب بها عدد من النواب، وأنا أحد هذا النواب ولو هي ليست حقيقي خرجت، ما خرجتش النواب الكل اللي خرجوا، راه فما أكثر برشا
1: شفت اسمك قليلة معناها
2: أكثر برشا نواب معناها طلبوا عقد الجلسة هذه
1: أكثر من 60 نائب.
2: حكم أنه هذيك مهمتنا اليوم مهمتنا التشريع والمراقبة، احنا ما احناش سلطة تنفيذية، ما احناش احنا اللي مش نقوموا بدينا نخدموا هكايا اليوم مالوريزمون مالغري أنه مجلس نواب الشعب هو أكثر جهة تدافع على المواطنين، ما أسهل جهة أن تتسب وراهو كي سبك من وراء البحار راهو أعرف راهو ما تنساقش ما تنساقش بالحق راهو فهمت، راني أنا اليوم ندافع عليك، اليوم نخدم في خدمتي، اليوم يا مواطن راني عندي أكثر من 190 مقترح قانون ينجموا بركة تغيير مجلة الصرف اللي اقترحناه والخطايا الصرفية والاستنى نعطيك اللي تو دوسيي سيغ تابل متاع متاع متاع الليجان، تو الدوسيات اللي محطوطين على طاولة الليجان، وانا لجنة من الليجان هذوما اللي تدرس على في في في قوانين ثورية نعتبرها انا، اي تغيير في مجلة الصرف قانون ثوري، اي تغيير في مجله في مجله الاستثمار في الوقت هذا هو قانون ثوري، اي تغيير في مجله الجنسيه في الاشكال اللي نراه فيه اليوم من المهاجرين واحد قانون ثوري، اي اشكال في دعم الفلاحه قانون ثوري، اي اشكال في التربيه قانون ثوري، اليوم يلزم قوانين ثوريه ويلزم استجابه سريعه. اليوم مجلس نواب الشعب كما قلت لك فما اكثر من 190 مقترح قانون انتظرنا انه القوانين هذه جينا الافضل جينا من من من الحكومه باش نفهموا بعضنا، راهو العمل كفريق راهو عمل لازم يكون اكثر تناغم، والعمل كفريق راهو مش وصلنا النتائج اسرع مش انا كي خرج لك انا المشرع يخرج لك قوانين تجم تنفذها، كي نبدا متفق انا وياك ونرمونيه انا وياك سيتو تافي نورمال تجم تنفذها. اليوم وين مجله الاستثمار وين مجله الصرف؟ اليوم يا سيدي فما نسخه من مجله الاستثمار في من مجلس نواب الشعب، ونسخه من مجله الصرف، ونسخه من من من من, من تسويه وضعيه المباني المرخص لها والمخالفه لرخص البناء. اليوم اشكال كبير زاد في الامور هذه نتاع العقارات ونتاع البنايات ونتاع التمدد العمراني ونتاع لي بلون داميناجمون المتخلفه اللي ما واكبتش التطور. اليوم المدن في العالم كامل قاعده تتطور وتطلع للسماء، واحنا قاعدين معناها مكتفين يدينا وعاملين محلك شاهد والكتاب العامين وغيرهم.
1: طارق تو يقول الكلها إذا كان انت كنائب شعب تقول وين المجله الفلانيه وين المجله الفلتانيه وين، احنا كشعب نقول
2: تو نجيبك باش يفهم الشعب وراه عنده الحق، راه الناس تو في اللحظه هذه اللي سب عنده الحق، اللي سب عنده الحق، احنا يلزمنا نلقاو نتائج، راه الكلام تبنا منه، احنا رانا نخدمه وراه نعتبروا انه فما نتائج على الاوراق، مي مالوغوزمون السلطه التنفيذيه مش قاعده تقوم. انا ما نحبش نقول وظيفه راني كلها كذب بالنسبه لي انا، هذا من دام يا سيدي كرومتي تحت يدك ومصيري بين يديك راك سلطه علي، راك سلطه علي، تحرك. اليوم راهو القوانين كيما مجله الصرف دورست نسخه من مجله الصرف عندها توا 3 سنين من اللي دخلنا المجلس يا سيدي، واحنا نتعاركوا على مجله الصرف جيبوها لنا وهو ما هو كذا، هي واقفه في البنك سنترال، هي عدوها للديوانه، اهو منع شنو، هي وزاره الماليه، هي الحكومه، هو عند رئاسه الجمهوريه، وكل واحد يطيش في الكره الخوه. مجله الصرف اليوم تحكم في اقتصاد بلاد كامل، وتحكم اصلا في مجله الاستثمار، خاطر الاستثمارات من غير تغيير مجله الصرف لا يمكن لها ان تكون، خاطر الاستثمارات هي استثمارات عابره للحدود، واليوم العمل الجديد اللي قاعدين نقوم فيه هو عمل لازم يكون عابر للحدود، والعمله الصعبه اللي السيد رئيس الجمهوريه قال ما فماش حاجه اسمها عمله صعبه، ما هو عمله اجنبيه يا سيدي، عمله صعبه اليوم اليوم عمله صعبه تنجم تكون عمله سهله كي انت تشجع عندك اكثر من 2 ملايين تونسي في الخارج فيهم ناس تنجم توقف البلاد هذه على سقيها، علاش الناس يكون ما دعمهمش، دخل فلوسك، شنية هالقوانين هذه اللي جابوها لنا في وقت من الأوقات متاع تهريب أموال وتبييض أموال، بالكش أنا اليوم توجيت أنا الواحد أن نبرر في هذوما، لا جميل مستحيل باش نبرر، فهمت؟ ما زادة منشدوش الجانب المظلم بركة من من من, من الموضوع ونخليه الجانب المظلم من الموضوع. شدوا العصام الوسط، احنا توانسة ذكية، شدوا العصام الوسط يا خويا. عندك انت جالية كاملة لبرا، راهو جالي عندنا دي مليونير وعندنا دي ملياردير توانسة لبرا، راهو ناس تتمنى تنفيسي في تونس. خايفة المناخ نتاع الاستثمار في تونس ما يشجعش ولاد البلاد. اليوم سيد رئيس الجمهورية يزمو ياخو قرار الثورية، عنده صلاحية الكل، يزمو جي يسمع مجلس نواب الشعب، فهمت؟ فماش هذه حكومة راهي مسكرة وذانها، يقول لك والله انت نايب شعبك تتكلم اليوم في الراديو. يا سيدي احنا نتكلموا على كل المنابر، في الراديو، في التلفز، تحت القبة، في الليجين، اون ديريكت. اسمعنا انا نخدم وليد في اليد، ليت في اليد الناس الكل، راه ما اليد لوحدها ما تثقفش، وانت زاد عندك وزارات ما همش متفقة مع بعضها، ووزراء ما همش ونغموني مع بعضهم. سامحني معناتها راهي الحكومة راهي زي ما تكون يد واحدة،
1: فريق،
2: راهي فريق، رانا ما نخدموش كفريق، رانا كاين ايكيب نتاع فوت عوضي مركي ما يمركيش، ما في حد شيء، ما يعرفش شكون المهاجم وشكون المدافع وشكون اللي كذا وشكون كذا، يزن فما هارموني فما خدمة أكثر من هكا، ونحيو زي السبان راهو وصلنا به لحد شيء، وصلنا به شيء، قاعدين نوخروا ما احناش قاعدين نقدموا، تو كان بالحق نرميو اليد في اليد حكومة وشعبا وتشريعا ورئاسة، تو البلاد هذه والله العظيم في شهور تطلع، في شهور تطلع على خاطر فما ناس عندها تحب البلاد هذه وتحب تطلعها البلاد هذه. اليوم وحالا وفي الميديا يزم اليوم ديريكتومون مشاريع الطاقة هي التي ستكون العصا اللي مش تتك عليها باش تتطور، وإلا مش تكون فريمون العثرة، حجرة العثرة اللي مش تطيحك أكثر من اللي انت طايح.
1: شكرا جزيلا، نورتنا النائب عن ولاية صفاقس، نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة ونقل البنية التحتية بالبرلمان سيد طارق المهدي، شكرا على حضورك. الأخبار مع أميرة مسلم معكم حتى الماضي ساعتين،
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام
3: ببليسيتي. فما بوك 5G ou فما بوك 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: ديوان فام فلاش نيوز،
4: موجز الوحيدة، ديوان فام عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الثلاثاء غرة سبتمبر خلال الفترة المتراوحة بين الواحدة بعد الظهر والساعة السادسة بعد الزوال وعلى فترات متقطعة، وتشمل المناطق المعنية تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس والجنوب والجنوب الغربي. وضحت استاغان عودة الكهرباء ستكون دون سابق أعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مضيفة أن القائمة المعلن عنها ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. إنجاز ولي عملية جراحية بالمستشفى الجهوي سبيتلا مع انطلاق النشاط الجراحي بالمؤسسة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، ويمكن هذا الإنجاز أهل سبيتلا والمناطق المجاورة من الحصول على خدمات جراحية أقرب وأسرع لتجنبهم عن التنقل إلى مستشفيات في جهة أخرى واختصار وقت الانتظار، بما يدعم العدالة الصحية ويحسن التكفل بالمرضى. متطوعو الهلال الأحمر التونسي بولاية زغوان يواصلون تدخلاتهم لتوفير المياه المعدنية بعدد من المؤسسات الحيوية. في هذا الإطار أكد الكاتب العام للهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي ورئيس الهيئة الجهوي بزغوان عمر التكروني في تصريح لمراسل ديوان فام أن متطوعي الهلال يواصلون توزيع المياه المعدنية على المستشفيات ومراكز رعاية المسنين ومراكز رعاية الطفولة، وذلك في إطار دعم هذه المؤسسات ومساندتها خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة. نسبة تزويد المكتبات بالكتب المدرسية في ولاية سيدي بوزيد بلغت 60% وفق ما صرح به رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بسيدي بوزيد عبد العزيز الخليفي لمراسل ديوان فم. وقال أن الكراسة المدعم متوفر في الأسواق على ذمة الأولياء والتلاميذ، مضيفا من جهة أخرى أن هناك تخفيضات في اللوازم المدرسية تتراوح بين 10 و25%، كما فدنا نسبة التخفيضات في أسعار الملابس الجاهزة والأحذية تتراوح بين 20 و70%.
5: الكتب حاليا المدرسية نسبة التزويد ما شاء الله واصلة 60%، معنا نسبة طيبة بالنسبة للسنة الماضية، والحمد لله كذلك الكراس المدعم حاليا موجود في الأسواق وما عدناش حتى إشكالية أنه في عدم الوجود بتاعه، ومتوفر إن شاء الله نوفروه للأولياء وللتلاميذ. بالنسبة للوازم المدرسية عدنا تخفيضات السنة من 10% إلى 25%، معنى نسبة التخفيضات السنة. وأما بالنسبة للملابس الجاهزة والأحذية اللي هي النسبة السنة كنا حبيناها تفوق نسبة السنة الماضية، والحمد لله كما تمنينا صار، اللي النسبة كانت من 20% بالنسبة للأحذية والملابس الجاهزة وصلت حتى 70%.
4: في العالم، قطر تحذر من أن ترك أزمة الملاحة في مضيق هرمز دون حل مستدام قد يقود إلى تصعيد إقليمي واسع. وقالت أن الاحتلال يستغل التوتر القائم لفرض واقع استراتيجي جديد وهيمنة إقليمية، مؤكدة مواصلة اتصالاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم العودة إلى المسار التفاوضي. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية مجد الأنصاري أن ترك المسألة بدون حل أو أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق ستنتهي حتما بتصعيد في المنطقة، مؤكدا أن ذلك لا يصب في مصلحة أحد. نهاية المجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار ما زال متواصل مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.

0: FM. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
0: على ديوان FM مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين مع بعضنا حتى للماضي ساعتين هذه في منك نسمع على ديوان FM. اليوم غرة سبتمبر، نسيب شوية على بعض الأولياء اللي صغيراتهم مثلا واليوم يدخلوا للروضة ولا يحضروا فيهم بعد 15 يوم. فما شكون تدخل اليوم، فما شكون نهار 15 سبتمبر، فما شكون نهار 1 أكتوبر، كل واحد كيفاش. وفما صغيرات زادا دخلوا اليوم يقراوا في المدارس الخاصة، فما شكون دخلوا إلى محاضن الأطفال، محاضن التلاميذ، محاضن مدرسية بداوا من توا. كل واحد وشناية الوضعية متاحه. لكن السؤال المطروح أو السؤال اللي يجمع ما بين الأولياء الكل، كيفاش صغيرك تعاونه مش يتأقلم مع محيطه الجديد لأول مرة، المحيط هذا اللي هو مش متعود به، كان في الدار ولا كان في مكان آخر وهزيته المكان جديد، كيفاش تساعده مش يتعود على هذا المكان. نحكي في الموضوع تفاصيله تتسويته. تحضر معنا المختصة في الطب النفسي دكتورة دانيا العش. مرحبا، اهلا وسهلا. شنو حوالك دكتورة؟
3: شنو حوالك؟ طلع عودة ميمونة لنشكل يا ربي.
2: يعيشك يفضلك، اهلا وسهلا. مرحبا دكتورة. قل الصغير اول مرة يدخل الروضة ولا يدخل الحضانة مدرسية ولا باش يدخل المدرسة في سنته الاولى، كيفاش نعاونوه؟
3: شكرا على الاستضافة.
2: مرحبا، نورتنا.
3: سعيدة نكون ديما رفيقتك في برامجك يا هيفا.
2: انا هدى مشايف، انا هدى مشايف. مرحبا هيفا المعدة، فوالا.
3: شكرا لك ليها. دونك ايضا نشكرك على اختيارك الوقت نتاع التدخل هذايا، لانه جاي في وقته، في معناها مع غرة سبتمبر. بالحق خاطر ديما نبدأ معنا على بكري، وخاصة بالنسبة للي مش يلتحقوا للمدارس، يمكن المحاضن نتخيل من توا يبدأوا هذو أطفالهم على المحاضن. أوكي، بالنسبة للروضة، بالنسبة للسنة التحضيرية، بالنسبة للابتدائي وغير ذلك، وحتى في الفترات الأخرى متاع الإعدادية ولا والثانوية. علاش قبل نص شهر ديما نبدأ الأشياء؟ خاطر ثم تغيير بطبيعة كبير على مستوى طريقة كما قلوها الستيل دو في، طريقة الحياة وطريقة كيفاش وقتاش نرقد وقتاش نقوم. معناها هذيك تختلف ما بين الصيف وما بين فترة الرجوع إلى المدارس والروضة وغير ذلك. كيفاش معناها؟ معناها إذا تحضير تدريجي بالنسبة للأطفال وحتى للمراهقين. كيف ما يجيش الواحد مستانس نقوله يسهر لنص الليل ونهار باش يرجع، معناها يقع يكون كيف يواصل يرجع نص الليل غدوة الصباح باش معناها ماشي باشر دراسته. لا، لازم ديما تحضير تدريجي، ديما نرجع نقوله تدريجيا بشوية بشوية. ولكن نقول تحضير، راه مش كان شي تحضير للأطفال برك، راه حتى الأولياء أيضا كيف خاطر هما يعطيوا المثال. أوكي، شو مثلا كيفاش نقولوا للصغار امشوا ارقدوا ويقاوا التلفزة مثلا اكزامبل، تعيط والضويت كلها تشعل وتقولوا برشت بيتك ومشي ارقد، ما يصيرش هكاك. نحضوا الجو الملائم، نتعشوا بكري. خاطر شوف، إذا إنسان يتعشى مخر ويشبع مخر، كيفاش تطلب منه أنه باش يرقد الساعة بكري؟ دبوخ. اثنين، كيفاش تطلب منه انه الصباح باش يقوم بكري؟ فمتقدم المعدة نقوله تبدا احنا نقوله خاوية مرتاحة. معناها قد ما هو الانسان يرقد احسن، وقد ما هو الصباح يقوم بكري، يقوم جيعان ويحب ياكل وغير ذلك. الكبار والصغار هذه القاعدة ديما نعطيها نقولها ونعودها. فوالا، كل ما تحب تتبدلوا وقتكم تاع النومه سهل ياسر. اول حاجة انك تتعشى بكري، وما تتعشى خفيف هي، وبعد تشوف روحك تقوم الصباح بكري وتقوم ناشط وتقوم تحب تاكل وتقوم فوالا جيعان. خاطر صغير كي يبات شبعان تقول له الصباح، لا، يلزمك انك تاخذ فطورك الصباح هو اميم تلقاها شبعان. دونك زيد، اذا انسان ماهوش شبعان ماهوش جيعان راه ما ينجمش ياكل. باه، نجموا على الستيل دو في كامله. دونك بالنسبه للاولياء يعطيو مثل هما بيدهم يغيروا وقت النوم تاعهم تدريجيا، نقنحي وضويتك التلفزيك لوحدك السهرياتك ولا دوك نعملوا الهدوء باش كنتا صغيره تحسوا روح مرتاحين ومش ياخذوا هيك الريتم هذاك وباش يرقدوا بكري وباش يقوموا بكري اول حاجه خاطر صغيرك تقدو مخر وتقيمو بكري راهي غلطه كبيره وتخليه مسكين مخذول وتعب وما عينوش بشكل الصباح واللي كنا نحكيو فيه اذا لولا دونك اثنين بالنسبه ديما بالنسبه للصغار الاول مره والكل فهمت اول شيء قد ما يبداو الاولياء مرتاحين وفرحانين ويحس الصغير راهو يقرا عينين ولديه بشكل كبير دونك انه يحس ماماته وباباته فرحانين انه يزول الروضه خاطر شوف حتى اللي عندهم الرهاب نتاع دخول المدرسه كي راهو نلقاو ولا الروضه ولا غير ذلك نلقاو الام هي مشكله عندها مشكله في السيباراسيون عندها مشكله انها معناها ماذا بيها ولده مي متعلقه برشا ولده وخايفه على ولده وماذا بيها ولده ما يبعث عليها وغير ذلك دونك سي تري امبورطون قد ما يبدا الاولياء هما مرتاحين وفرحانين للتغير اللي مش يجي لهم باش يدخلوا الروضه باش يقراوا وكذا قد ما الصغير يحس في نفسيته يحس هذيا ويتعدي له الشعور هذاك بطريقه مباشره او غير مباشره ديما نقصوا ديما على بروغريسيفيتي ديما تدريجيه ديما قبل الحاجه تبدا تدريجيه بشويه بشويه هاي ليلى هاي نطلوا بحذايا نشوف هيك الروضه واحليها كذا وبشويه نفنتوهم ويشوفوا نيساتهم والإطار التربوي هيك لا شك في ذلك قد ما هو يبدأ يكون شالغو معناها هو يحب صغير يحب يلقى في دارهم من هكا سبونتانيتي من هكا فما تأجج عاطفي من ضحكة من ابتسامة قد ما هو يفرح ويطمئن علاش هو يطمئن إذا طمئن وراه يقعد إذا ما طمئنش وراه يهرب وما يحبش يمشي ويرفض أنه باش يمشي دونك الإطار التربوي عندي ياسر قيمة معناها المباشرة التدريجية بشوية بشوية نمشي قبل بيانات فهمت هي الروضة كذا رمحلاها رمحلا للوين دونك كله عنده قيمة معناها هذا وذاك اوكي قد ما الحمور وما كلها تتعدى باهية بالباهية زادا ماذا بينا على الدواء ما نبطاوش مش ننسى صغيري قال شنو تسديد
2: خلي نهار كامل معناتها فوالا هاي بشوية بشوية
3: لا هكا وقت نوعدو اي ودي لكن انت باش تمشي انا باش نجي ماما وبابا باش يلقاوك وقت الفطور باش يجيو باش يروحوا بيك اوكي تكون على وعدك الوعد ما تخلفش اوكي يلقاك نص نهار بحذاه معناها نص نهار ركض بحذاه اوكي وديما هكا الاستقبال وهكا الحكايات وشنو الجو تولي تحس صغيرك انك صغيره معاه وانه كانك انت صاحبه وتبدا تحكي معاه
2: نجم تبارتاجي معاه ذكرياتك انت مثلا كاول يوم
3: فوالا ذكرتني انا زوينة كنت صغيرة كذا بشوية بشوية عاد مش عاد نبداو فيكنات يعمل لك سونتر ديكوت روحك بشوية بشوية صغيرة وكذا وديما تخلي احسن حاجة تخطو اذا كان عندك سيارة ولا حتى مش سيارة حتى على سويقات حتى في تاكسي اي نحكي وي تبدا تحكي معاي واللي يحكي لك هو وحده وتخليه مرتاح يا ماما شفت هيك وشفت هيك وعملت هكا وكذا ويحكي لك حتى لو فما حاجات مش باهيه تعديت في الاطار معناها نتاع روضه ولا غيره هيك هو نفسه خليه مرتاح تو يحكي لك كل شيء ديما مش كل ايش عملت لا مش هو امتحان هو مش كيما نقول اونكيت نتاع بوليس لا بدي تو انت تحكي خلي واحد وهكا سبونتاني كذا وبالضحك وباللعب الجو سي تري امبورطون تخلي صغيرك في اطار نتاع اطمئنان سيكوريتي اوكي بارتو لا ويحس انه فما الاطمئنان راهو تلقاه مرتاح وتلقاه معناها يقبل اشياء ومعناها ويكون يحكي لك وما يخبيش عليك فوالا ودونك يحب هيك الحاجه يعني تخليه معناها هي الاطمئنان يخليك تحب يحب هيك الحاجه اللي باش يعملها ويتعلق بها ويبدع فيها لانه يعني حس بالاطمئنان سا سي تري امبورطون هذا لا كلي نتاع الانسان اللي يحب صغيره يكون مرتاح في المكان والاطار اللي هو ماشي يمشي بيه ولو مشي فيه ولو حتى الاول مره
2: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل صغيراتنا وان شاء الله ربي ينجحهم وربي يحفظهم وان شاء الله نشوفوهم الكل في اعلى المراتب هكا ولا لا دكتور
3: ان شاء الله يا رب لبس كل شيء كل حاجه تتبني حاجه حجر راهو كل شيء بشويه بشويه فوالا دونك احنا مش احنا مش غاديك راهو باش اي شقريت اي شطاوق اي خمسيكي يقد يخذي نو نو لا باكي تشوف لا بالكل خليه يحكي لك وحده خليه مرتاح واذا كان حتى قال لك يما انا عملت كذا عاد شفي نسيلوش عاد نعملوها توريكلو وكذا الاصطحاب يا بنتي الاصطحاب انك تصطحب صغيرك من الاول بالبريسكولار فوالا اصطحبه فهمت ماشي ابني معاه حجره في كل شيء تبعه مش لا هاك عطيناها يجي بريفي وانا نخسر عليه البريفي وانا ناضي لا ساعه من عندك ساعه خير من 10 ساعات من عند حد آخر. أنت الأشياء بيدك. فهمت؟
2: معناه ما تحملش على غيرك، مش تقول ندفع فلوس تدفع فلوس وتسيب هكا ولا.
3: وخاصة يا سيدتي خاصة في الفترة الابتدائية راهو الاصطحاب، ساعات تلقى صغير نبغى في كل شيء، مثلا عنده مشكلة تقول شنو هي، تلقاه مثلا عنده مشكلة في انه حفظ نتاع جدول الضرب اوكي تي هكا، انت خلي معني صبك على الداس، احسن واحد يفهم الثغرات او نقاط القوة او كذا هو راهو الوالدين اوكي. ما نجموش وحدهم، ما تسوسي احنا نستعينوا بالاخر. دونك المتابعة اليومية يا سيدتي مش كحاجة اوبليجي، وبقول لا انك تتابع صغيرك كل يوم، وانك بنفس معناها منشرحة وبضحكة وبفرحة وبتشجيع، وانك عمرك ما تقارنه بغيرك بغيره، وعمرك لانك تقولوا ليه انت علي شكا وانت ليه متعرفهمش ولا لا لا لا لا ميسالش عادش بيه، كل شيء انتو نعملوه تونسل تون نريدلوه ونفهموه، انا تون نفهم مع ولدي ولا اني نفهم مع بنتي اوكي. لذلك
2: مش اسلوب السد معناتها فوالا، هاي
3: تربح نفسيته الباهيه المرتاحه
2: هاي
3: فوالا صحته، وتربح او ميم طون انه ما تخافش راهو ماشي ينجح وينجح هو مرتاح اوكي.
2: ان شاء الله ربي ينجحهم الكل يا ربي. شكرا دكتوره دانيا العش المختصه في الطب النفسي، شكرا ليك على حضورك معنا نورتنا، شكرا ليك، نهارك زين اللقاء، احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا. شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا عشان اللي توب تاعنا راديو انا فام لايف، مرحبا نصف الدهش، ياسين حبيب بن صالح مرحبا اهلا وسهلا، سامي الهواري مرحبا بيك اهلا وسهلا، شكرا لكم على التفاعل نتاعكم، شكرا لكم على الكومنتير نتاعكم الكل، احنا موصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين. اي افاق لزيت الزيتون التونسي في السوق الصينية والأسواق العالمية، نحكي في الموضوع بعد شوية.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا مسن بعضنا حتى للماضي ساعتين. نحكي في موضوع زيت الزيتون وما ادراك ما زيت الزيتون. واحنا توا معناتها قاعدين نحضروا للموسم القادم، موسم الانتاج بدايه معناتها ان شاء الله صابة يا ربي تكون صابة باهيه. فما تظاهرات قاعده تصير خاصه في الاسواق الجديده، واحنا نحكيوا اساسا على السوق الصينيه، تظاهره ترويجيه لزيت الزيتون التونسي، وصارت مؤخرا في الصين. هي تقريبا يعني كانت لقاء بين المطبخين التونسي والصيني خلال مأدبة مفتوحة نظمتها سفارة الجمهورية التونسية ببكين، تقريبا يعني بطريقة أو بأخرى كأنه تسويق للزيت الزيتون التونسي بحضور عديد الضيوف الصينيين إلى جانب كفاءات تونسية وفنانين صينيين في أجواء احتفالية كانت تهدف أساسا إلى تكون فما على قليل علاقات جديدة وغيره. هل أن السوق الصينية نجمه معناتها تنجم تفتح أبوابها بطريقة كبيرة لزيت الزيتون التونسي؟ ما لازمنيش نعمله فقط على السوق الصينية، وإلا لا نحكيه في الموضوع يلا تتشويت.
1: ديكريبتاج
2: احضر معنا الخبير لدى منظمة التجارة الدولية الأستاذ الجامعي سيد بلال بلعج. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بك هدى، مرحبا بكل مستمعين ديوان فام.
2: شكرا، نورتنا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟ مرحبا، نحكيه على السوق الصينية وزيت الزيتون التونسي. هل أنه سوق معناتها اليوم الأبواب اللي فتحتها السوق الصينية كفيلة بش أنه على قليلة في عملية التصدير تاخو كميات تنجم تكون محترمة وباهية؟
3: صحيح، هو انا حبيت جست السواء نتاع معناها يعطيكم الصحه في اختيار وانه تركز على السوق الصينيه، خاطر هو بالحق من الاسواق اللي نعتبروها واعده بالحقيقه. لكن انا قبل هذين حبيت نحط الامور شويه في اطارها. بالنسبه لزيت الزيتون في تونس، هو من المؤشرات راهي اللي تشعل بالاخضر توا الحمد لله. معناها الصابة جت معناها ممتازه بالنسبه للسنه هذه اللي انقضت، وإن شاء الله الصابة الجاية باش تكون زادة في نفس النسق بإذن الله، وإن شاء الله ربي يوصل بالسلم. لكن زاد المؤشر في الستة شهور الأولانيين متاع 2026 عملنا 50% زاد معناها أونيفو ديروسات أونيفو مداخيل بالنسبة للزيت الزيتونة ككل بالنسبة للأسواق الكل، وهذا راهي حاجة ممتازة.
2: ألو سي بلال، سي بلال أين أنت يا سي بلال بلعش؟ طول لي سكر الميكرو متاع تليفونه، يا ما نعرفش شو أثار، نعود نتصل به، موجود ولا مش موجود؟ نعود نتواصل معه. يلا مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا. نحكيوا على صابة زيت الزيتون على الرسات، يقول عملنا 50% معناتها زيادة. نحكيوا نرجع شوية الأرقام ونحكيوا زادة على

0: اسبانيا وايطاليا معناها قاعدين يصدروا الكميه يعني الكبيره قاعده ماشيه في الفراك يعني في الزيت العامية الصبة للبلدان هذوما. فإذا كان طوروا الأسواق الواحدة تجم تكون حاجة باهية. السوق الصينية في من ناحية معناها كسوق هي سوق كبيرة لكن يزمى خدمة معناها راهو يعني باش ننجح في السوق هذه يزمني نخدم على مستويات متعددة ويلزم زادة تكون التوجه متاعي توجه استراتيجي معناها صحيح هو طول القطاع الخاص قاعد قايم مجهود كبير بشكل تفح الأسواق هذية لكن القطاع الخاص وحده ما هوش كافي مجهوده يلزم الدعم أكثر من الدولة هذا مهم. الدعم مش كان في الراو تمويل ولا كان في الدعم حتى بالتكوين متاع الإطارات اللي تجم تول تخدم وتتعاون في الدراسات اللي نجم نوفروها على الأسواق هذية الصينية راو بالنسبة ل الو
1: نسمع فيك سي بلال نسمع فيك
0: ايوه بالنسبه للسوق الصينيه هي سوق تكتشف في زيت الزيتونه ما عندهاش عادات غذائيه اللي هي صحيح توا صاروا دي انيشيتيف كما اللي صارت في الصفار التونسي راهو دي حاجه باهيه راهو مبادرات باهيه بالعكس هو لازم تخدم على بيزيون نيفو نخدم على النيفو اللي هو يعني الماكرو واللي شيل ماكرو نخدم زاد على النيفو اللي هو المستهلك والكونسوماتور لكن راهو العادات الغذائيه في الصين ماهيش مربوطه ياسر وما قاعدين يكتشفوا فيه وهذه فرصه لينا احنا احنا ندخلوا في السوق هذه كما دخلوا زاد قبلنا توا دخلوا الاسبانيول وطلعوا دخلوا هما للسوق الصينيه علاش لا احنا لكن سوق واعده اللي هي ما عندهاش
1: سوق استهلاكيه كبرى هكا ولا لا
0: استهلاكيه كبرى وعندك طبقه اللي هي توا في الصين اللي هي طبقه نجم نقولوا اثرياء جدد نتاع الناس اللي هما توا قاعدين معناها يجيهم العائدات نتاع النمو في الصين هي طبقه قاعده تحب تستهلك بالنمط شويه العالمي والغربي معناها تحب تستهلك زيتونة في الغذاء نتاعها تحب تستهلك لكن ما تعرفش كيفاش ما تعرفش كيفاش طيب بيك فيش زاد دور كبير وانه انا نخدم في تونس على اش قلت انا قلت على عده محاور التكوين على الرقمي زاد المحور الرقمي اللي احنا مازلنا راهو نجم انصر تراب فيه برشا ما عندناش في السيت ويب نتاعنا في الكونتينيو معناها حوايج نجمو نخدمو من تونس وهذا ما يتطلبش معناها امكانيات راهو كبيره برشا ونوجههم للسوق الصينيه باللغه بالسوشيال ميديا يعني بالهذوما مواقع التواصل الاجتماعي نجمو نخدمو برشا على كيفاش نوفروا محتوى رقمي اللي هو ينجم يعاون زاده القطاع الخاص توا في التوجه وزاد فما نقاط اخرى يلزمنا نفهموهم وانه راهو انا كي ندخل السوق الصينيه صحيح صارت 50 طرنات وما تصدروا في الشتاء يقول لي في مواد مارس على البورت اوباي في الصين كميه رمزيه ماهيش كميه كبيره لكن انا نجم نطور فيها ونجم زاد نخدم على المعلب ما نخدمش كان على الفراك يعني المعلب هذا راهو باش يعطيني فرصه باش نبيع بنسبه ربح اكثر وباش زاد ندخل نص الماركت التونسيه البراند يعني التونسي للمستهلك ديريكت مش يدخل ببراند اخرى ولا منعش ببراند نتاع الدرميدير ولا البراند اللي هو وهذا زاد حاجه تكون عندها يعني امباكت وعندها تبعات هائله ياسر للتواجد نتاع الماركت التونسيه في السوق الصينيه اللي باش تبدا بروغريسيفمون معناها ما يصيرش نبدا نسبه سوق توا محدوده لكن النسبه هذه نطور فيها من عام لعام هذا باش يمكنني زاده باش يكون عندي توازن استراتيجي ويمكنني زاده باش نضمن وانه ما نقعدش في التبعيه اللي قلت عليها انت صحيح وانه التبعيه اللي كان لمارشي كلاسيك اللي هما كما نعرفوا كنا عاملين علينا برشا ضغوطات خاصة من ناحية التسعير.
1: فوالا هذا هو هذا هو المطلوب يعني خلال الفترة القادمة. الفلاح اليوم يقول لك كيفاش أنا نضمن مثلا صحيح نبحثوا على أسواق تصديرية جديدة لكن كيفاش نضمن أنه الفلاح متاعي يواصل الإنتاجية لأنه نعرف المتضرر الأول في التذبذب متاع الأسعار وكنا بدأوا الموسم وغيره والسعر يطيح وغيره هو الفلاح. يقول لك أنا كيفاش نضمن أنه كل عام يبدأ في مصابة تكون في الآخر تقولوا معناتها العائدات راهي باهية متاع زيت الزيتون وغيره وغيره لكن انا كفلاح ما حققتش ارباح باهيه كيفاش نضمنوا هالمعادله هذه من انه يكون عندنا انتاج متواصل فلاح يكون رابح وعندنا تصدير يكون محترم وعنده عائدات باهيه على اقتصاد الوطن.
0: هو صحيح لازم تقول في الحقيقه هو هما ديما يوم انا يعني سلسله الفلاح هو يلقى روحه في الديبي معنا في يعني في اول السلسله وهو العديد من الأحيان يمكن ما هوش قاعد يتمتع أكثر بالعائدات

0: بتاع زيت الزيتون. والله شو احنا سؤالك كذا يجب ان تطرح على على الايكو سيستم نقولوا احنا على زيت الزيتون على المدخلين العموميين بصفه عامه، خطر هو معناه كتساؤل الفلاح عنده حق وعنده الحق وانه زاد يطمح الاكثر، خطر زاد كان نخسر انا الفلاح ولا نخسر الموتيفاسيون بتاع الفلاح راهو الشين كلها هو في الديبيو كما قلت معناها هو في الاول سلسله، لكن اول سلسله راهو ماهوش باش ياثر لي انا، دونك يلزمني انا تكون عندي استراتيجيه بصراحه، هذه راهو يتطلب استراتيجيه كامله من ناحيه حتى من ناحيه دراسه الاسعار، زاد تكون عندنا فيزيبيليتي نتاع الاسعار، ما نكونوش احنا اخر من يسمع بالكيفاش السعر طلع في النيفو العالمي واحنا من المنتجين الكبار نتاع المنتوج هذايا، ما عادش منتجين قال احنا من المنتجين بيسك الاولانيين ولا الثانيين في العالم، يعني انت والوستيزومي، دونك انا يلزمني يكون عندي المعلومه، نسوريسك المعلومه تكون عندي سوفيزون، معناها باش تكون عندي المعلومه يلزمني ناخذ شويه مينيموم، تكون عندي اوبسيرفاتوار نتاع البري نتاع زيت الزيتونه، بورصه نتاع زيت الزيتونه كما اقترحوا حتى في برشا منابر معناها نتاع يعني الناس مختصه وقالوا عليها بورصه زيت الزيتونه، علاش انا هذه باش يمكن لي باش تكون عندي فيزيبيليتي، باش هو كفلاح ينجم يعرف في حمل حقه وانه زاد يبرمج ولا يشوف ولا ثم استراتيجيه زاد تمس حتى هيكله الانتاج، توعيه الفلاح مثلا بالاهميه تو نتاع الزيت البيولوجي وهذا يزمو تاطير ويزمو معناها توجه كامل، وبرانش كبيره تو غادينا عندنا تونس قاعده تتطور لكن مش بالمسقي يمكن الكافي، هو الزيت البيولوجي وزيت يعني نجم وزيت العلامات هذه اللي يسميوها لي زابيلاسيون دوريجين كونترولي زاوستي وبداو يظهروا امام زين ومش كيفين، دونك تكون عندي استراتيجيه باش ناثر باش نفهم الفلاحه وباش زاده هو ما صحيح ما يضرش من هال يعني كيفاش نقولوها لي فلكتواسيون تاع المارشي ونضمن ديمومه، معناها المهم ياسر هنا واني نضمن ديمومه في الانتاج اللي راهي باش تنفع الاطراف الكل مش كان الفلاح باش تنفع الاقتصاد كامل.
1: واضح، شكرا نورتنا الخبير لدى منظمة التجارة الدولية الأستاذ الجامعي سيد بلال بلاع، شكرا على كل هذه التفاصيل، تقابلوا إن شاء الله في مواعيد لاحقة، حنا مصير معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين، هذه في ملك نسمع
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
3: Vous écoutez Dio

0: FM.
1: صيف معانا It's Fun Time.
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: خليك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مصلين مبعضنا حتى للماضي ساعتين. مزيل العرق الصحي كيفاش نختاروه؟ كيفاش تمشي تاخذ مزيل العرق الصحي متاعك؟ يعني كيفاش ينجم يكون صحي وغير مضر بالصحة؟ شنو هو الفرق بين مزيل العرق ومضاد التعرق؟ كيفاش نستعملوه؟ وشنية المخاطر كي نستعملوا مزيلات أو مضادات تعرق غير صحية؟ نحكي في الموضوع تفاصيل وتتفيتة.
0: ألو أنفو،
1: على خصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية دكتور نجاح ولها العفيس. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: يعيشك، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا، نورت، أهلا وسهلا. مرحبا. ساعة شنو الصحي؟ المزيل العرق ولا مضاد التعرق؟ ولا زوز فيهم صحي ومش صحي؟
2: والله تعرفي، هو بالنسبة للصحي هما كلهم مش صحيين، على خاطر فيهم دي برودوي معناتها اللي هما لي كلورير ولا لي سيل د الالومنيوم، اللي هو هذايا المضاد للتعرق.
1: هاي كي نحكيو على مضاد التعرق، انتي بريسبيرون هكا ولا لا اسمه هكا؟
2: انتي ترانسبيرون.
1: ترانسبيرون اي
2: معناتها، ولا انتي بيرسبيرون صحيح. دونك ما يخليش العرق يخرج بكثره،
1: هاي
2: سيرتو في الليزون، احنا سيرتو تحت الإبط يعني ليزون اكسيلا. هو فيه دي برودوي اسمهم لي سيل دالومنيوم، اللي هما معناتها دي برودوي يسكروا المسامات نتاع الغدد العرقيه بشكل يعني مؤقت،
1: هاي
2: باش العرق ما يخرجش بكثره، يعني اني تجم تقول ميكانيك يعني. وبالنسبة للمضادات للريحة ولا لديودوران، هما ما فيهمش اللي سيل دالومنيوم، أما فيهم دي برودوي اللي هما يقتلوا البكتيريا، خاطر احنا ريحة العرق هو راو العرق يخرج ما فيهش ريحة، هو عبارة على ماء، فهمت؟ والريحة هذيك سيرتو في الليزان نحن نتاع تحت الإبط، فما دي بكتيري اللي هما تابعين الجلدة نتاعنا، يسمى الميكروبيوت نتاع الجلدة، عدة أنواع نتاع البكتيري، وكل شخص عنده الأنواع نتاع البكتيري نتاعه، هذيك علاش الريحة تختلف من شخص إلى شخص. دونك كي العرق يخرج هو ما فيهش ريحة، يتفاعل فما المكونات نتاعه اللي هما بروتينات ودهون دي ليبيد، يتفاعلوا مع البكتيري هذوما اللي موجودين على الجلدة، وإل ديجاج لو دور، يخرجوا الريحة اللي هي ما هيش مستحبة. دونك بالنسبة للديودوران اللي هما ينحيوا الريحة، فيهم معناتها دي زيفي يقتلوا البكتيريا، وفيهم دي بارفان، وفيهم معناتها مع حاجات اللي هي ما تسكرش الغدد، المسامات نتاع الغدد جيس تقتل البكتيريا وتنحي الريحة. ألورك المضادات للتعرق هما كما قلنا يعني ينقصوا برشا في التعرق بلا شيء انه يسكروا المسامات نتاع الغدد العرقيه.
1: معناتها نستعملوا ديدارون وما نستعملوش المضاد التعرق هكا ولا استعملوا مزيل؟
2: اذا كان الانسان يشكي كان من ريحه وما عندوش برشا تعرق، يعني سيرتو معناتها التعرق يقلق في البلان سوسيال، سيرتو معناتها يبدا باش ديما مبلولين والكل، نجمو نستعملوا مضادات للتعرق يعني. إذا كان فما برشا عرق يخرج سيرتو في الضابط ولا في اليدين بالأخص، نجمو فما دي برودوي اللي فيهم لي سيل دالومنيوم نستعملوهم، ينقصوا نسبيا، هما ما ينقصوش برشا ومعناتها يولي ما عندوش بالكل، أما ينقصوا أن بورسنتاج معناتها أنت والشخص.
1: احيانا يقول لك امشي ناخذ واحد مثلا ما فيش مثلا ليسيل هكا ولا لا، ما فيش زيرو الكول مثلا، هذوكم ينجموا يكونوا صحيين؟ شو ما الحاجات اللي هذوك 0% صح صحي ولا مش صحي؟
2: 0% معناتها ما فيهش لي سيل دالومنيوم، يعني فيه الكول وفيه الانتي بكتيريا حاجه تقتل البكتيري، وفيه البارفان. هو إذا كان النسب نتاع لي برودوي هذوما محترمين يعني على حسب اللي هو مرخص ليهم باش يستعملوه، ما فما حتى مشكل، دونك اذا كان الليسيل دالومنيوم معناتها ما بين 8% الى ماكسيموم 20% ما يلزمش يفوت. وبالنسبه للي بارفان ولا في لي ديودوران يعني فما نسب معينه يعملوهم لي لابوراتوار باش ما يتسببوش معناتها لي برودوي اذا كان فيهم اكثر الكول ولا يسببوا في ظهور بقعه سوداء ولا في حساسيه ولا في مشاكل معناتها يعني الجلده تتهرى في المكان هذيك. اون بليس طريقه استعمال معناتها المضادات للتعرق يسمها تكون في الليل على جلده جافه معناتها نغسلوها نجففوها منيح وما تكونش جلده مهريه ولا كنا عملنا لها ايبيلاسيون ولا رزاج جيست ابري ندهنوا بالمضادات للتعرق خاطر فما ريسك نتاع ظهور ايريتاسيون يعني في الجلده. دونك يلزم دهنين في الليل على جلده شيحه ومعناتها ماذا بينا تكون جلده ما لاباس ما فيها حتى مشكل
1: يعني ما نستعملوش الصباح واحنا خارجين في الليل كي احنا باش نرقدوا هكا
2: تقدر لي ديودوران نجمو نستعملوهم الصباح واحنا خارجين خاطر الهدف ان نحيو الريحه وانا تقدر نحطوا حاجه بارفيمي اما اذا نحبوا مضادات تعرق نستعملوهم في الليل وما نستعملوهمش كل ليله معناتها فما دي بروتوكول معينين انت والطبيبه ما اون جينيرال نعملو مثلا 3 جور بار سومين 3 جور دو سويت ونرتاحوا بقيه الاسبوع معناتها يقعد لفين تاعهم يعني معناتها نعملو 3 جور كهو والبقيه الكتر جور الاخرين ما نستعملوش وانورا انيفي ينقصنا في التعرق ان شاء الله.
1: كاين كي نغزروا لي زانغريديون مثلا باش ناخذوا برودوي هكا ولا لا مضاد ولا مزيل تعرق شنو هي الحاجات اللي ايفيتي مثلا لازمنا نبعدوا عليها؟ هل انه كل ما يكون غالي البرودوي يكون صحي اكثر ولا لا ينجم يكون رخيص ومعناتها يكون معناتها ماهوش مضر؟ شو بالضبط
2: بالنسبه للمكونات كما قلنا ساعه يعني ماذا بيك لي سيل دالومنيوم ما يفوتوش نسبه 20%
1: اي
2: فما زيد معناتها لي كونسيرفاتور هما يعملوهم في المضادات مثلا المضادات للعرق فما لي بارابين معناتها ماذا بون
1: بارابين سلفات اذا فما هكا ولا
2: ماذا بينا ما فيهش بارابين اما اون جينيرال يبدا فيه على الاقل نسبه ما تبداش برشا بون علاش هو معناتها اللي مش يشري مش يعرف في الحاجات هذوما نورمالمون ياخذ نصيحه الفارماسيا ولا البارافارماسي ولا معناتها المفيد ولا برودوي معروف يعني حاجه ان مارك معروفه مش مثلا اي برودوي هكا
1: مجهول
2: مضاد للتعرق يستعملوا
1: معناتها لازم يكون مراقب. ماخير نستعملوا اون كريم ولا سبراي ولا رولون ولا شنو بالضبط؟
2: هو ماذا بينا يعني بالنسبه للضبط نستعملوا رولون احسن حاجه. بالنسبه لليدين والسقين زاده فما دي كريم حتى رولون يمشي. بالنسبه للسبراي الاكثريه لي ديودورون لي مضادات للريحه تقام سو فورم دو سبراي هو اذا كان اون بو ايفيتي سبراي كونخيل على الاقل ما نتمسوش احنا لي برودوي هذوك وما ندهنوا بهم ديريكتومون على الجلده يكون احسن.
1: معناها الرولون هو الاكثر امانا بيناتهم معناها
2: اي من صحيح. الاحسن يكون رولون ولا كريم معناتها فما حتى سو فورم دو كريم ولا دو لوسيون
1: يكون افضل معناتها.
2: اي
1: واضح. شكرا دكتوره يفضل لك يعطيك الصحه. شكرا على كل هالنصايح اللي قدمتها لنا دكتوره نجاح والحلافاس الغصايف رمضان الجديه والتناسليه. شكرا جزيلا لفضلك. تقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى. احنا هكا وصلنا لنهايه لقانا. شكرا ايمن هيفا. شكرا ايمان. شكرا انتصار. اجمل تحيه هدى. الاخبار مع اميره ثم الاخبار الرياضيه مع حمد امين خانوش. شهيه طيبه الجميع. تقابلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات. باي باي.

0: Publicité.
1: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز الثانية. ديوان افام عسلامة. المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين حسام قدورة يحذر من تداعيات الأزمة الهيكلية التي يعيشها قطاع بيض الاستهلاك، مشيرا إلى أن العديد من الفلاحين سيضطرون إلى مغادرة المنظومة بسبب تفاقم خسائرهم، وهو ما سيؤدي إلى تمركزها في يد أقلية والتأسيس إلى اقتصاد ريعي بامتياز. وشدد المصدر ذاته على ضرورة تحين الكلفة الحقيقية للبيض عند الإنتاج، قائلا أنها تصل حاليا إلى 220 مليما للبيضة الواحدة دون اعتبار تأثير انقطاعات الكهرباء وموجات الحر التي عرفتها البلاد خلال هذه الصيفة. وأضاف قدورة خلال تدخلي في برنامج منك نسمع عن سعر البيع عند الإنتاج يبلغ حاليا 840 مليما للأربع بيضات، بينما يتراوح السعر عند التفصيل بين 1200 و1400 مليم، وهو ما يعكس الفارق الشاسع بين سعر المنتج الذي يتكبد خسائر وسعر التفصيل الذي يعكس الربح. الدينار التونسي يسجل إلى موفى السداسي الأول من سنة 26 و2000 استقرارا إزاء العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقابل تراجع قيمة أمام الدولار الأمريكي وفق معطيات حول تطور سعر صرف الدينار ونشاط سوق الصرف لنشية الظرف الاقتصادي التي يصدرها البنك المركزي التونسي. وعرف الدينار مقارنة بمستوياته المسجلة موفى سنة 25 و2000 تراجعا بنسبة 2% أمام الدولار الأمريكي، في حين ارتفع بنسبة 1.8% مقابل اليان الياباني وبنسبة 1.4% مقابل الدرهم المغربي. عمليات المراقبة الاقتصادية بولاية القيروان تسفر عن تسجيل 62 مخالفة اقتصادية في قطاع المياه المعلبة، وذلك أثر تنفيذ 920 عملية مراقبة شملت مختلف نقاط التوزيع في النصف الثاني من شهر أوت. وتندرج هذه الحملات في إطار الحرص على حماية المستهلك، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب على المياه المعلبة وتصدي للمضاربة والاحتكار وكل أشكال التجاوزات السعرية وفق الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان. في العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن العلاقات بين طهران وبكين ترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الصين تعد شريكا تجاريا مهما لإيران. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أن روسيا وإيران تحافظان على زخم العام الماضي في العلاقات التجارية والاقتصادية رغم الوضعين العسكري والسياسي، والشعب الروسي يقف إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل مصالحه. كما أكد أن العلاقات الروسية الإيرانية تتطور بثبات في جميع الاتجاهات. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شدة. إلى اللقاء.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدايه بالمسابقات الافريقيه ونهايه الاسبوع هذا، الانديه التونسيه تلعب مواجهات ذهاب للدور التمهيدي الاول في دوري ابطال افريقيا، وكذلك في كاس الكاف في دوري ابطال افريقيا مساء نهار السبت انطلاقا من 8 متاع الليل. النادي الافريقي يستضيف جوليبا المالي، مباراه باش تكون بحضور 25000 متفرج. كاس الكاف نهار الجمعة في ملعب المهيري في صفاقس، فريق الترجي الجرجيسي يستضيف نادي ديامبرز السنغالي بداية من 3:30 متاع العشية. ونهار السبت في كاس الكاف انطلاقا من 4 متاع العشية، النادي الصفاقسي في نيجيريا باش يواجه نادي شوتينغ ستارز سي اس اس. من المنتظر انه يسافر اليوم العشية، يوصل صباح يوم الاربعاء الى العاصمة النيجيرية لاغوس. مرات المحترفة الأولى نهاية الأسبوع الحالي تتلعب الدفعة الأولى والثانية من الجولة الثالثة. نعطيكم البروغرام نهار السبت 4:30 متاع العشية في 15 أكتوبر في بنزرت، نادي البنزرت يواجه الأولمبي البيجي في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. تقدم ساقية الدير يواجه نادي حمام لنف. نهار الأحد 4:30 متاع العشية ترجي الرياضي التونسي يستضيف مستقبل مرسى في ملعب الأولمبي في سوسة. النجم الساحلي يواجه شيبة العمران، ونجم المتلاوي يواجه أمل حمام سوسة. نذكر أن كل مقابلات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. نادي فرايبورغ الألماني يحسم صفقة الدولي التونسي لؤي بن فرحات مقابل 7.5 مليون يورو. فرايبورغ باش يعير اللاعب الموسم الحالي إلى ناديه الحالي كالشروة. نادي نونت الفرنسي يعلن ضم الظهير الأيسر محمد أمين الشيرني في نطاق الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء. مصادر صحفية سعودية أكدت أن نادي الاتفاق والقادسية دخل في مفاوضات مع نادي لوريان الفرنسي من أجل ضم المدافع للدول التونسي منتصر الطلبي. بالألعاب المتوسطية، البطل التونسي في رفع الأثقال كارم بن هنية توج بالميدالية البرونزية في حركة الخطف في منافسات وزن 75 كيلوغرام بعد ما حقق رفع ب 151 كيلوغرام. بن هنية توج بالميدالية الفضية في حركة النتر في منافسات وزن 75 كيلوغرام بعد ما حقق رفع ب 186 كيلوغرام ضمن الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوانافام.نت. موعدكم مع 3 متاع العشية مع الزميل حاتم جاسبار، وبقيت كيب برنامج سبور ماج.
2: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوانافام.

0: ديوان اف ام. عسلمة
1: ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: موجز الثالثة. diwanafm عسلمة. عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس طارق المهدي يدعو إلى إعطاء مشاريع الطاقة الكهربائية الأولوية القصوى في ظل التحولات المناخية وارتفاع الطلب تحت وقع موجات الحر المتعاقبة. وشدد المهدي خلال حضوره في برنامج من نسمع على ضرورة تأهيل ودعم الشبكة الكهربائية بمولدات إضافية وفسح المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين للاستثمار في مشاريع ينتج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن معاشة تونس خلال هذه الصيف يعكس ضغطا أو ضعفا في التخطيط والمبادرة والفعل ورد الفعل والاستشراف خاصة من وزارتي الطاقة والاقتصاد والتخطيط. ودعا نائب رئيس الجمهورية إلى أخذ قرارات ثورية قائلا أنه يجب تعيين أشخاص كفاف في المواقع القيادية والحساسة ومنح صلاحيات التعيين والإعفاء للوزراء داخل الوزارات. وأرجع عضو مجلس نواب الشعب أثبت انقطاعات الماء والمياه المعلبة إلى انقطاعات الكهرباء التي أثرت على ضخ المياه بشبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وعلى إنتاج المياه المعدنية بوحدات الإنتاج والتعليب. النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية زغوان زينة جبلة تقول أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أدى اليوم زيارة ميدانية إلى ولاية زغوان خصصت لمعاينة عدد من المشاريع والمنشآت ومتابعة تقدم الأشغال بها. وشملت الزيارة معاينة أشغال صيانة البحيرة الجبلية عين الصابون وهي من المنشآت التي تكتسي أهمية في دعم الموارد المائية بالجهة، إلى جانب معاينة عملية رفع عينات من التربة مستغلة تابعة لديوان الأراضي الدولية. اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية تصدق على مشروع تعبيد وصيانة الطرقات وتصريف مياه الأمطار وتبليط الأرصفة في العمادات السبعة التابعة لبلدية رواد من ولاية أريانا بكلفة جملية تناهز 10.5 ملايين دينار، وفق ما أفاد به اليوم الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية رواد شكري عمر. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء هذا المشروع المصدق عليه بتاريخ 26 من أوت يشمل تهيئة 132 نهجا موزعة على عمادات رواد وبرج الطويل وسيد عمر وجعفر والغزالة وانخلات والمدينة الفاضلة. رئيس غرفة الكتبيين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقبلي صالح حمزة يفيد بأن عددا كبيرا من الكتب المدرسية ما زال غير مطروح لدى الكتبيين من ولاية قبلي بالتوازي مع نقص توفر الكراسي المدعم رغم اقتراب موعد العودة المدرسية. وضح المصدر ذات أن العديد من العائلات انطلقت في التزود بالمستلزمات المدرسية من أدوات وكتب وكراس مدرسي وسط نقص كبير في الكتاب المدرسي يصل إلى حدود 50%. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إن الولايات المتحدة وخلافا لمذكرة التفاهم تريد العبور عبر المسار الجنوبي بمضيق هرمز ولن تسمح لها طهران بذلك، مضيفا أن القوات الإيرانية تفرض سيطرة كاملة على المضيق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.

0: ديوان اف ام. اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان اف ام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: فرماك من توا حتى للأربعة، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رانديفو العادة كل يوم سويعة من زمان نترافقوا فيها معكم، نرجعوا للأكتواليتي وريكاب لها من الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برانشي معنا كالعادة على مختلف الفريكانس على www.dionfm.net. أهلا وسهلا بأصدقائنا على الشين يوتيوب، نصبح على كل أصدقائنا في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا يا بلال القصوري من كندا، مرحبا بخالد بالعايبة، مرحبا بكل جاليتنا التونسية المقيمة في كل العالم في أوروبا. إن شاء الله نكون نترافق معكم كما قلنا ديما الأكتواليتي موجودة، نحكيه على جديد الرياضة ونرجع للويكاند، نرجع نحكيه شنو اللي صار في 48-72 ساعة الأخيرة. البارح أكيد اثنين كان حكينا على الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حكينا على 8 مقابلات وحكينا على كل المقابلات وكان التحليل الفني. باش نحاولوا نرجع لأنه ما نجموش تعديه من غير ما نحكيه على الألعاب المتوسطية وعلى منتخبنا الوطني التونسي اللي هزم قدم الجزائر في النهائي يكتفي بالميدالية الفضية. نعلو تقييم للمشاركة هذه وما هو المطلوب، نقول للمحافظة على هذه العناصر اللي تقريبا في وقت قياسي لما تعملوا استاج ما فماش تحضيرات كبيرة، مشينا الحقيقة سقف الطموحات بدأ يرتفع مع كل مقابلة لين وصلنا فينال انهزمنا، ولكن في الأخير خدينا ميدالية فضية. برافو الأولاد، برافو الستاف تكنيك، برافو يعطيهم الصحة على هذا التتويج. كنا نتمنى أن يكون الذهب، ولكن بطبيعة على غالب نرجع نحكيه بطبيعة عليه ربما شنين الأسباب اللي خلت منتخبنا لا يتوج بالميدالية الذهبية. من تارنتو إلى أوسلو إلى إسبانيا، لماذا يهرب الرياضي التونسي عندما تفتح له أبواب أوروبا؟ العادة ولا تتعود؟ ولينا خايفين في كل كومبيتيسيون انه باش نمشيو نلعبوا في اوروبا، سواء كانت بطوله عالم والا العاب اولمبيه والا العاب متوسطيه، ولات وكانه عاده تفاقمت الظاهره هذيا. دونك اليوم يلزم برشا حلول للمحافظه على عناصرنا الوطنيه هذيا اللي قاعده تنور وقاعده تجتهد، ولكن يتعداو بظروف اقل ما يقال عنها انها ماساويه، الشيء اللي يخليهم يغادروا ويهربوا الى اوروبا ويبداوا حياه جديده في البقاع الاوروبيه. المنتخب التونسي واجه مالي أو الاختبار ودي لمعين الشعباني، فما هو المطلوب؟ نحكيه على أنديتنا المشاركة في المسابقات الإفريقية، نستناه بطبيعة النادي الإفريقي في الشامبيونز ليج باعتباره أنه الترجي معفى من الدور التمهيدي الأول، نحكيه على كأس الكونفدرالية CSS وأيضا الترجي الرياضي الجرجيسي. هل تكفيين جولتين فقط للحكم على جاهزية الأندية متاعنا وما الذي ينقص ممثلينا؟ ونحكيه بطبيعة في أخبار حتى محترفين مش كامل لعبية فقط، نحكيه على مدربين القطيع بين نصر الدين نبي والرجاء المغربي، حكى وفسر وحلل فرض تعاقدات ما وافقش عليها، خلافات مع مدير رياضي ما خذوش بآراء، ونصر الدين نبي تحدث على أسباب القطيعة بينه وبين الرجاء. كالعادة حصة ثارية فيها برشا مواضيع، مما هو العاب متوسطية كرة قدم وغيره ميركاتو وبرشا حاجات في سبور ماك حتى الأربعة. وسعيد جدا بحضور نعيم أساسي، مرحبا نوع.
2: مرحبا بيك حاتم، مرحبا بكل المشاهدين ومتتبعي ديوان اف ام والمستمعين الكل، رحبوا بهم خاصة لخارج الوطن واللي توا قاموا معناها صباحهم توا ذوكم سورتو لزامنا ديما نتفكرهم الاولاد الكل في الريجي، وان شاء الله نعديو سويعه متميزه. وشكرا على كيسين الماء،
1: مرحبا صحه وبالشفاء
2: بردين وحليو
1: هكذا زي ما بدلنا
2: الليل خلونا الجمعه ذي بتبرد ويني
1: ما نشجعوش على رمي القوارير، احنا نشجعو على تشرب دبوزه تشرب شيبه في كاس ممتاز جدا. رجعنا للدوبل سيونس على التوا الاولاد، والتحيه لكل مستعملي الطريق والناس اللي في بيروات هسيس رواحكم بطبيعه، الناس اللي قاعده تخدم تحت اشعه الشمس الحارقه، ربي معاكم، ربي إن شاء الله يعينكم، وكما قلنا تحية لكل مستعملي الطريق سيسر واحكم، ربي وصلكم سلمين. موجود أيضا المدرب مجدي المصراتي، مرحبا كوتش.
3: مرحبا حاتم، مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين،
1: منور مجدي المصراتي. تحية فاروق
2: يصر إصرارا على المدرب،
1: مصر قالك أنا أخويا متحصر على شهادة تدريبية كافئة، قدمني كمدرب، قلت له أنا وعد من عندي قدمك أخويا كمدرب، هذا حقه وقانوني أنه باش يكون من قدمه كمدرب.
2: التقديم يزال سما الممار الممارسة
1: الممارسة نحكيو عليها نحكيو على بطبيعة على المهوة الكروية أكيد مجدي المصراتي بإضافته الفنية وبتاريخه ما شاء الله كارير في كرة القدم. مرحبا فاروق في الإخراج, حسين في الإخراج الرقمي. بعد شوية الكيكوف نحكيو على منتخبنا الوطني ينهزم قدم الجزائر ويكتفي بالفضية.
0: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم, جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية, تحاليل واستضافات, هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مرحبا بكم من جديد. نحكي على الألعاب المتوسطة, المنتخب التونسي نازم قدم الجزائر يكتفي بالفضية. تقييم المشاركة
0: كيكاف.
1: نسلموا لصديقنا معز المنوبي أبارامون. معز مازال متغشش مني, قولي التحية النعيمة فقط جزبار لا سلام ولا كلام. باهي يا معز باهي, مازال متغشش مرة فات قلت له راهو يا معز يهديك رانا مانيش نحكي وكا. لا يا معز يا خويا التحية ومبادلك أنا السلام يا خويا. التحية ليك وتحية لكل متابعين على اليوتيوب. وعندكم السونداج, عاونونا شوية في السونداج الأولاد لأنه قاعدين نشاهدوا في الأرقام, نحبوها تزيد تكبر ويزيد يعاوننا. راهو رأيكم هو المهم, راهو تعرفوا أنه ديما السيستم تاعنا في ليزيميسيون نخدموا بالسونداج, ناخذوا رأيكم. هل الأندية التونسية جاهزة للمسابقات الإفريقية بعد دو جورني بعد التحضيرات اللي شفتوها؟ كيف تشوفوا أنتوا يعني أنه حاضرين وإلا لا إلى حد الآن؟ نحبوكم تشاركوا معنا في السونداج لأنه باش يكون بعد شوية محور حديثنا. سينو نعيمة, الألعاب المتوسطية, المنتخب التونسي ينهزم قدم الجزائر ويكتفي بالفضية, هذا العنوان. كيف تشوف أنت اكتفينا بالفضية؟ كان بالإمكان أفضل مما كان بالظروف اللي شفناها بغيره؟ كيف تشوف مشاركتنا هذه؟
2: شوف, بالنظر لما قبل الألعاب المتوسطية ولا أحد كان يتوقع أنه المنتخب التونسي يصل حتى إلى أنه يترشح, بالنظر زادة للبول اللي كان موجود فيها بتواجد المغرب بتواجد مقدونيا وبتواجد المنتخب التركي. يعني إذا كان الوصول متاع المنتخب هو ما هوش إنجاز, لكن إذا كان وصل لأنه يكون موجود في النهائي فهذا استحقاق أولا للمدرب للإطار الفني للناس اللي خدمت على الفريق هذا, وكذلك أولا وللاعبين وبوجلبان أنه يكون متواجد في النهائي. أنا أقول على الأقل بداية حاجة إيجابية للمنتخب, ما نحبوش نكونوا عنا كالنظرة التشاؤمية, لكن إن شاء الله هذه تكون بداية الحاجات إيجابية في المستقبل, وتكون كما قلوا نحن الانطلاقة متاع المنتخبات الوطنية الصغرى وكذلك بوابة للمنتخب الوطني للأكابر. الحقيقة بعدنا ياسر على منصات التتويج, يعني تقريبا 25 سنة من الألعاب المتوسطية اللي تحصلنا فيها على الميدالية الذهبية, توا حاليا وصلنا أن نتحصلوا على الميدالية الفضية, كنا نجمه. لكن بالنظر للمنتخب الجزائري الحقيقة تفرج فيه في زوز مباريات, منتخب منظم, منتخب ممتاز, فيه عناصر ممتازة, فيه الحقيقة دي جون اللي هما قادرين أنهم يكونوا موجودين في القريب العاجل في المنتخب الجزائري, وخاصة الهداف اللي هو حاليا خذته لمسيا واللي هو كان من بارادو, وتشوفوا أنه أكاديمية بارادو قديش قاعدة تقدم من لاعبين مالغري نزولها للقسم الثاني, لكن أكاديمية قاعدة تخدم برشا في كرة القدم الجزائرية. وأمنيتي أنا في تونس يوليو عنا أكاديميات هكي, لأنه ديما نعود نقولوها أكاديميتنا في تونس ربحية أكثر منها أنها تعطي لاعبين منتوج لكرة القدم التونسية. إن شاء الله نعملوا منوية لما لا تكون الدولة هي اللي مثلا في برج السدرية, نعملوا أكاديمية برج السدرية ما اللي خليناها واللي كونت برشا وخرجت لنا برشا لاعبين, البلاسة هذيك علاش ليه يعني هي تكون مثلا أكاديمية مشروع على المدى الطويل. ان شاء الله انا نقول هاني قلت لك ما نحبش
1: نكون في الاخبار حول عوده ايضا مركز برج السدريه,
2: لازم لكن انا قلت لك لكن الصوره القديمه يلزمها تتبدل, يلزم يتطور, يلزم تكون فيه برشا حاجات, يلزم يواكب العصر, يلزم يواكب الاكاديميات اللي قاعده تطعم في النوادي وفي منتخبات السنغال الكوديفوار قاعدين نشوفوا. معناها شفت كما قلنا نحن وقت اللي تخرج صغير انت كلاعب من الاكاديميه هذه كيفاش تنجم تطور وكيفاش يرجع هذا الكل بالنفع على المنتخبات نتاعها. هذا هو راهو اذا كان نحن نقولوا عندنا راهو نواد في تونس وعندنا لاعبين, لكن اللاعبين هذوما يلزم يكتمل التكوين نتاعهم, يلزمش تخليه في فتره, وخاصه انا نقول راهو اللاعب التونسي عنده الحق, لانه هو فما معضله كبرى هي أنه اللاعب التونسي وخاصة ابن النادي يشوف روحه مظلوم أمام أنه يجيه إنسان آخر مثلا في نفس العمر، هو مثلا الإنسان الآخر في نفس العمر متاعه يخو 40 مليون و50 مليون وهو في نفس العمر متاعه وعنده كذلك إمكانيات وما يقول في روحه يقول لك أنا يخو مليون ومليون ونص
1: وثمانية مئة
2: بأنه حق هذا شيون يولي هو يولي يخزر يمشي للعراق ويمشي للخليج ويمشي للنوادي ديفيزون دو في الإمارات وفي السعودية لأنه هو يقول لك أنا في تونس أنا مظلوم في النادي متاعه فما بالك انا باش نقعد قداش ونطول وقداش اذا كان لوفر الاولاني يجيني ولا بيلي رغباتي راني انا باش نمشي معناها ما تنتظرش مني اني انا باش نقعد نستناك ان شاء الله. هذه الكل للقول حلول هي راهي ماهيش حلول وقتيه، حلول لازمها كما قلنا احنا وقت طويل لازمها استراتيجيه، لكن على الاقل فما بوادر فما بالحق فما ملاعبيه باهين اللي خليه شويه امل يدخل فينا ونجم نقول كره القدم التونسيه راهي قادره انها تزيد تعطينا ملاعبيه اخرى.
1: صهيب زاروخ يقول لك تحيه لك صهيب، يقول لك 5 ملاعبيه من بارادو في الاو 20 في منتخب اقل من 20 سنه. تحيه الكوش صهيب زاروخ. باهي نعيمه مجدي حكيت على انه فما نويو باهي بتاع ملاعبيه، لانه شوف هذه التورنوا هذه اللي مشينا لها معناها مشينا ب 18 لاعب فقط بالقانون معناها، وبعد ثم التحاق ثلاثه ملاعبيه اخرين، فما تروا بليسور ساع تروا بليسي وبعد خلطوا ثلاثه اخرين، فما واحد ماهوش كاليفيه دونك حتى في الفينارا ولعبنا ب 11 و6 على بنك البدلاء معنا ب 17 ملاعبي. بالظروف هذه الكل ماناش حاضرين كوم يلفو للكومبيتيسيون، مشينا وعملنا في الضي معناها لولا ربما توفرت الظروف الملائمه لو انه فما كل شيء الامكانيات راه نجم نكونوا توجنا بالذهب، لانه منتخب الجزائري منتخب قوي الحقيقه.
3: صحيح حاتم، بالنسبه لي اول حاجه انجاز كبير للكره التونسيه، لانه احنا ما نسينا راه واللي ليكيب اولمبيك هذه عملت دو فينال في شهرين راه فينال طولون وفينال تارنتو. دونك اللي يحسب بالنسبه لي للاطار الفني وللمسؤول على المنتخب اللي هو سيد وسام الضيف اللي معناه خدمه كبيره برشا. تفكروا احنا نعيمه قالت اخر تتويج 2001 هكا اللاعب المتوسطيه يظهر لي كيب هيك الكل كان تلعب كان يلعبوا اساسيين في في في نوادي
1: جمعيتهم.
3: اي اليوم لا، اللي يحسب للاطار الفني والمسؤول على المنتخب سيد وسام الطيب كونهم جابوا لاعبين ما همش يلعبوا في جمعيتهم. نعطيك اكزامبل مثلا اللاعب بوقديده ما عنده عام لعبش يظهر لي، لكن تفهم اللي الاطار الفني عنده رؤيه ويفهم معناتها في الكاليتي جوار، استقطب لاعبي كيما بوقديدة، لاعبي كيما وليد الذويب كيف كيف، لاعبي كيما حمزة العبيدي اللي ما عمره ما درب في السنيور يلقى روحه تيتولير معناتها انديسكوتابل ويقدم في مستوى كبير برشا في التورنوا هذه.
2: وافتقدناه
1: ما لقيناش في الفينال، خلى بلاصته
3: هذاك. علاش قلت لك المريض يرجع للاطار الفني وللمسؤول الاول على المنتخب. دونك بالنسبه لي معناتها مشاركه مشرفه جدا، ان شاء الله اللاعبين هذوما معناها كما قلت ياخذوا طونجي في جمعيتهم، لانه كي تشوف ليكيب معناتها الفريق الاساسي في المنتخب توا يظهر لي فيه كان محمد امين علاله قاعد يلعب في جمعيته في السيابي وريان عنان وهيثم ضو شويه الباقي كلهم مش يلعبوا في جمعيته.
1: صحيح.
3: دونك اليوم بوجلبانك تشوف برشا ملاعبيه وشفنا معناتها لاعبين وقعوا في البطوله التونسيه كما فيليب وقع في النجم الساحلي، بوقديده وقع في الاتحاد المنسيري
1: وليد الذيب في السياسات
3: بالمناسبه بوقديده باش يكون برمي معناتها الملاعبيه الباهين خاطر عمل تورنوا كبيره برشا وعنده امكانيات كبيره برشا. من احسن الانتدابات اللي عملها الاتحاد المنسيري هو بوقديده،
1: ريان بوقديده.
3: اي صحيح. دونك
1: السيابي عنده ثلاثه ملاعبيه باهين برشا.
3: حاجه اخرى
2: رحيمي وحمد امين علاله.
3: صحيح. حاجه اخرى حاتم، شوف التورنوا هذوما معناها يظهروا برشا لاعبين. احنا باغ اكزومبل التورنوا نتاع طولون هي اللي خلات عمر بن علي يخرج لتركيا. كيف كيف عياض الرياحي يمشي للجمعيه في الدنمارك. اليوم زاد بعد الفينال هذا متاكد كونه برشا لاعبين باش يكون عندهم عروض اي، لانه عملوا معناتها بيرفورمانس به برشا في التورنوا هذه والجمعيه تتفرج في التورنوا هذوما.
1: مش انه تجي من عروض من انديه اوكي معاك انه باش نخليه المجال نفسه المجال الملاعبيه نتاعنا باش يحترفوا، مي حتى لو كان ما محترفوش نعيمه مجدي اعطيهم طون جو مع جمعيات مخليهم يكوروا. أنا هك شفته من نيفو كي لقاو راحة هكا لقاو ستاف ليه بيهم وخدمة مالجري اللي راهو تحداو بصعوبات قبل
3: الوقت كان ضيق شوية.
1: صحيح. أعطيهم الثقة ملاعبيتنا صغار ولا تنقصهم الثقة كود بوس. أنا ما نحكيش لنا على هيئة المديرة ولا المدربين، ما نحكيش على المدربين هيئة المديرة لأنه يتخوف، مش كل الخوف كل من الجماهير. راهو جمهورنا لازم يعطي الثقه في الملاعبيه يشجعوا
3: مش لا حتى المدربين مش الجمهور
1: المدرب اوكي نجم يعطي ثقه ولكن يقول لك يحسب المدرب التونسي محاسب
2: لا يعطيوهم دون ليرجونس وقت اللي مثلا جمعيه
3: تكون اوبليغاسيون
2: تمر بفتره صعيبه وما عندهاش انتدابات وقتها شنو يعملوا لي جون هذوكم يطلعوهم اللي هي فتره صعيبه معناها يعني انت تصور انت جون ماهوش يلعب في فتره نتاع اريحيه ماهوش يلعب في مرتاح والنادي نتاعو
3: حتى كيلعبوا يلعبوه تحت ضغط
2: وتحت ضغط
1: فما زوز يختلفوا في امكانيات هيثم ذوز زندينكادا
2: لا لا لا لا لا
1: بالحق
2: ولا حتى معناها بالحق كلهم تو مثلا انا نقول لو كان جيت مثلا النادي الرياضي البنزرتي في اريحيه ماديه تتصور انت مثلا تلقى محمد امين عليله ولا الرحيمي
1: السيبي عندها الكولتور
2: نعرف انا عندها تقاليد
1: تقاليد لكن طلع معبيه اولادها
2: إذا كان يلقاو رواحهم في أريحية مادية مما لا شك فيه باش يخيروا أنهم يجيبوا الأجانب ويقول لك أنا نلعب على كما قلوا نحن المراتب الأولى كأني نعول على أولاد النادي والليجون باش أنا نخليهم يطلعوا هذا هو
3: هذا دائما شوف يدخل في استراتيجية نتاع النادي وسياسة النادي دونك فما شوف فما فرق مثلا ليتوال ليكزومبل به برشا بالنسبة لي تو كي تشوف معناتها آخر مقابلة ضد المتلوي تلعب ستة لاعبين أبناء معناتها الأكاديمية نتاع ليتوال دونك حاجة به مدرب معناتها يستثمر في الملاعبية صغار صحيح معناتها الإفكتيف ماهوش ريش برشا تاع ليتوال وساعات تقول أما كومين معناتها فما لاعبين دخلوا في المقابلة هذه ومعناتها وقدموا أداء به وان شاء الله نشوفوهم معناتها يتألقوا كيما جينيراسيون نتاع 2015 تاع بن عمرو
2: ونجاز نتاع بار أوبليغاسيون راه انا هذه اللي نقوله للاسف النوادي التونسيه معناها انا بالنسبه لي انا راه النوادي حبش انا نصنف النوادي الكبيره والنوادي الصغيره لكن نوادينا اذا كان مثلا انا اعطيني انا باش ناخذ لك انت عطيت لي اكزومبل تاع ليتوال مثلا ليتوال تلعب رابطه الابطال الافريقي اسكو تتصور انت باش تطلع جينيراسيون معناها نتاع دي جون 19
1: ولا 20 ولا
2: لا لا شنو هو
1: قبل الجينيراسيون اللي طلعت قبل لو لازم نحكي وقت على
3: عندنا جاز على البريغي حمزه الاحمر
1: عزيز علي البريغي حمزه الاحمر ابو محمد
3: بن عمر
1: محمد امين بن عمر ما برشا ملعبيه معنا إيه وقت
2: هذيك فما كاليتي تو تفرق الكاليتي
1: صحيت
2: ولا معناها انت تو نفس الكاليتي هذيك اللي انت سميتها لي هي بيدها الكاليتي
1: ما خذا فرصه لو فما مدرب راه من الكاليتي
2: اي خذا فرصه خذا فرصه ما طلعوش راه انت مثلا محمد امين بن عمر ما قعدتي مشى للتروازيس هو اللي ولا شوفوا كيف شوف كيفاش رجع معناها ليتوال طلع جينيراسيون تعطي منها وبتعاود ترجع وقت اللي مير وقت اللي تولي عنده كما نقولوا نحن احتكاك
3: ولازم مدرب يامن بيك زاد
2: ولازم مدرب يامن بيك هو يطلع لك لازم يطلع لك راه واحد اثنين اما انك باش يطلع لك خمسه وسته دون لوبليغاسيون
1: حتى في اريحيه نتائج راه مثال واحده كما سيابي قلنا على ريان الرحيمي معتز الحنزولي محمد امين علاله خذوا طون جو معناها يلعبوا الاولاد هذوما يلعبوا في السيابي وقت اللي السيابي تكون في ظروف باهيه مثلا انه السيابي تو عامله 6 بوان في مارج ربي بقى اليوم السته عامله دو فيكتوار وحاجه باهيه انه اليوم السيابي كي باش يرجعوا للملاعبيه هذوما باش ياخذوا وقت اكيد محمد عزيز يعطيهم شانس للملاعبيه هذوما دونك احنا قلت لك الثقه نعطيهم ثقه لوليدات هذوما ولا فما كومنتير جاني محلاه معزه وتنحى الغشطه يا معز قول لي جزبار المنطق يقول لازم هو يقول لازم معين يخدم على نتائج الفريق الاولمبي اللي فيه مواهب كبيره الزاميه نجم نختلفوا فيها شوي ولكن انه باش كيما نقولوا باللغه التونسي نطر منهم زوز ثلاثه اربعه يطعم بيهم الاكابر به
2: اكيد
1: هكا ولا نجم تكون لوجيك ثقه خاطر اش قال
3: بالطبيعه لانه اليوم اللاعبين هذا لعبوا في مستوى معين وظهروا اللي هما عندهم امكانيات تخلوا لهم باش يلعبوا في ليكيب سينيور ابريتوم يلعبوا في ليكيب سينيور معناها دونك خاصه معناتها في مراكز معينه نجم يدعم الفريق الاول بلاعبين في مراكز معينه
1: وانا متاكد اللي مادام قلت عندهم العروض دونك مجدي اكيد عنده العصفوره قتلك فما عروض
3: لا شوف
1: الحقيقه
3: فما لاعبين
2: عندهم فما سوليسيتير وصلوا ديجا للفينال معناها نجم كما نقولوا نحن تجيهم العروض
1: نوادي اوروبيه
2: ان شاء الله
3: فما
1: نوادي اوروبيه
3: فما بون
1: انت احنا ما بين المطرقه والسندان انه باش يكبر في جمعيته ويتكون يعطيها البلوس ولا نسيبه
3: بالنسبة لي نسيبه بتبيع معناتها المصلحة كرة قدم تونسية نحكي نسيبه
1: مهما كان العرض
3: أخي أنت سامحني مثلا أني رئيس استاد التونسيان سي محمد محجوب نحترمه لأنه سيب عياذ الرياحي مش مبلغ كبير باش معناتها يوصل يلعب في مستوى معين وحتى في معناتها الحاجة بيه يحط في الكونترا بورسنتاج لريفونت يستفيد من اللاعب ويستفيد الفريق
1: به اليوم نحكيه على الملعبية نعيمة اللي الحقيقة معناها في العمر هذا بدينا نشاهده في شوية ملعبية في الشامبيونات تفرجنا في دو جورنيت ونحكيه عليه بعد شوية لأنه مهم باش نحكيه على السنة مثل الملعبية تاع النادي الإفريقي الأكسيال عمار عبد الحق الحقيقة مدافع ممتاز جدا، عمل مقابلة ممتازة معناها في العمر هذاك، واليوم هو ابن محمد عبد الحق، عمو عيسى عبد الحق اللي لعب النادي الافريقي. دونك هذه مثال مادام نحكيو على الفئه السنيه هذه نعيم، شنو مطلوب يثم لاعب باش نحميه؟ احنا نعطيه طون جو، نوفر له الظروف، شنو مطلوب؟
2: اكيد تعطيه طون جو. ما انت مثلا انا مانيش مثلا باش ناخذ الاكزامبل نتاع عبد الحق، لكن اسكو انت مثلا تو انت عندك كومبيتيسيون في رابطه الابطال باش تلقاه موجود، وانت عندك اكثر اجانب موجودين اللي انت يلزمك تستغلهم
1: مثلا في الحاله نتاع عمر عبد الحق.
2: ملي انا مثلا نحب يكون موجود في لي دو كومبيتيسيون، نحب يكون موجود بطوله، ونحب نكمل انه زاد كيف يتطور لي في رابطه الابطال الافريقي. لكن انت وقت اللي لا ما تنجمش تواصل انت كمدر، لانه انت بين المطرقه والسندين،
1: عندك
2: ما تنجمش تعمل عليه لانه انت مربوط بالنتائج، لانه انت وراك جمهور. اذا كان مثلا الفا كافي لانه باش يغلط راه عمار اكيد باش يغلط، الناس الكل باش تغلط، الصغار باش تغلط وتغلط، اللي زعما كيفاش باش تتصلح وقت اللي تغلط تتصلح. اما نحنا في تونس الزلقه فلقه، وقت اللي انت باش تغلط يقول لك يغلط لي في البطوله، اما في رابطه الابطال لا ما يغلط لي. شنو اللي انا خليني نولي نعمل الاجنبي اللي هو انا شريته بالفلوس واللي هو يلزمه يلعب، فهمتني؟ لانه فينا انا في تونس عندي الحق كان في سته، يعني مثلا السبعه والثمانيه ما عنديش الحق، لانه فما دوره ما بين الملاعبيه كل جمعه شوطان في رابطه الابطال. يقول لك انا نحب نوصل لماكسيموم، نحب نوصل لماكسيموم، يلزمني اكثر تامينا بالاجانب اللي انا جبتهم، لان هما يلزم يدعموا.
3: شوف في كره القدم اون جو كومونسونترين، معناتها تلعب كما قاعد تدرب. اذا كان اليوم مثلا الكام تاع عبد الحق ولا غيره يكون هو معناتها اون فورم اكثر من اللاعب الاجنبي
1: بالضبط،
3: مش عارف شنو ناحيه زاد، فهمت نعيما؟
1: واصلا ليزاكسيو شكون عنده في
3: لا شو فما معناتها فما عنده لي شو عنده بوعبيد، عنده مرياح، عنده سيمبارا، عنده محمد دودياتا، عنده شو. اما شوف بالنسبه لي نتصوروا بشي لاعب معناتها اكثر جاهزيه صحيح. دونك اليوم هو اذا كان ينجم مدرب ماهر كنزاري يشوف في مثلا في عبد الحق وان هو جاهز اكثر منهم، صار نجم يلعبوا زاده
1: حاجه اخرى شوف.
3: لكن هو عمار عبد الحق، اسمه عمار عبد الحق،
1: عماري
3: هو يلزمه يكون بيرفورمون ويكون في كوره باهيه، وهو اللي لازم يضمن بلاصته على خاطر في الاخر بكل اليوم هو عمل المقابله.
2: اي ما ينجم يغلط راه، ما ينجمش مانيش ناخذ الكاره عمار، فهمتنا؟
3: نحكي اون
2: جينيرال، ناخذ اون جينيرال، معناها راه هو غلطه تتكلف له اكثر من الاخرين. راه هذا هو الاشكال في انا انا انا مثلا انا في لافي نتاعك، راه انا بديت بيه وعمل بيرفورمانس وقاعد انا ماذا بيا التونسي، راه انا مثلا في النوسيون نتاعي في في في التفكير نتاعي ضد الاكسال اجنبي في تونس،
3: اللهم يكون في التوب.
2: انا ضدها الحقيقه، لان شو على قاعدين نطلعوا في ديزاكسيون احنا توا.
1: لا انت تحكي على ديزاكسيون، معناها الاجانب اللي جبناهم باين برشا.
2: لا مانيش نحكي على الاجانب اللي جبناهم، لا انا نحكي لك على الاجنبي. كيما نحكي الجارديان اللي هو خذا لي بيريود وما طلعنيش بيريود، معناها جارديانيت كيف زادها في ليزاكسيون. خانتي كانت متسمي علينا، راهو احنا مدافعين كنا معناها تونس اكبر مدافعين عندنا، وقتاش ما طلع عندنا مده ما طلعناش مدافعين. راك تشوف ليكيب ناسيونال، ليكيب ناسيونال انت بالاريتي ما عادش نجمو نماركيو بالراس، قليل معناها وين مالينا نماركيو عليه هذا الكل، خاطر انت تجي في ليزاكسيون الاجانب اللي هما ياخذوا في بلاص اون بلوس دو سا، قاعد تخسر في بلايص في الوسط وقاعد تخسر في بلاص الاجانب اللي القدام، لأن القانون متاعنا يسمع انت وقت اللي انت تحط اجنبي اكسيو في التالي، معناها واحد من ليزاكسيو واحد منهم اجنبي، مضطر انك القدام
1: ولا ما تبلاش تخسر بلاص
2: اللي انت نورمالمون باش انا نقدم ونوصل بالنتائج. عندك الوسط وعندك القدام هما اللي يجيبوا لي نتاعك ولا لا؟
1: تقول انت التعويل على المدافعين الاجانب اثرت برشا على انه مش نطلعوا احنا مدافعين محليين.
2: اكيد اكيد كانوا عنا قبل راه، اما على الاقل قبل كان فما توازن. الاكسيال التونسي الاكسيال التونسي كان في نفس، حتى كي تجيب خاطر ما كانش فما قانون نتاع هذا لانك سته ومربوط به. انا شوف شو هو انا كان وين نحب نطلع، نحب نخرج، نحب نوصل لماكسيموم اني نرجع لتقاليدي، تقاليدي اللي انا نخرج برشا مدافعين اللي هم يعاونوني.
3: ماشي نعم باه. شوف انت قلت هكا معك تفكيرك، نجم يكون عندك زاوية تشوف منها. باركونت نجم نقول لك اني كي تلعب زاد معناتها كي ما تجيبش مدافع اجنبي تجيب اتاكون اجنبي هكا ولا ماكش تطلع مهاجمين توانسه زاد. هكا ولا؟
1: أي
3: دونك اليوم حتى باش نوليو احنا ما عندناش مهاجمين توانسة خاطر نجيبوا في مهاجمين أجانب زادة. دونك هي شوف هي معادلة صعيبة شوية.
1: التوازن
3: دونك شوف كل واحد وشنو شوف النقص نتاع الفريق نتاعه. بالنسبة لي كيبدا عندي مهاجم تونسي باهي فماش علاش نجيب مهاجم أجنبي.
1: وما عندناش مدافعين أجانب برشا في البطولة عمناو النايمة ولا؟ شكون عندنا؟ ليسبيرونس عمناو ليسبيرونس
2: فيها شوية. موجودين في السنوات الأخيرة.
3: في كل كيب بريسك عندنا.
1: الكلوب عمناو ما عندهاش كسيال أجنبي.
3: عندها علي يوسف وبعد الشريف
1: خرج
3: بعد الشريف يلعب.
2: موجود.
1: أي صحيح.
3: الشريف سي اس اس عندها.
1: أي.
2: ليتوال عندها
3: ليتوال عندها جرجيس عندها ستاتنسيان
1: واحد
2: سيبي كان عندها
1: الجمعية عندها واحد
3: اي يا خفي بلاصة أجنبي ذاتها
1: باهي هسيدي نحكيو على باش نواصل نحكيو على العاب المتوسطية وبعد شوية باش نبدلوا الموضوع من الكورة للظاهرة نعيمة اللي ديما الحقيقة في كل مرة علاش أنا ما حبيتش نحكي عليها البارح ما نجمش نحكي على الظاهرة هذه العياري وصايب ذا الروح يا سيدي باش نحكي عليها كامل نعيمة سيدي بعد شوية نحكيو على من تارانتو إلى أوسلو إسبانيا لماذا يهرب الريال التونسي عندما تفتح له أبواب أوروبا.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة نتاع العشية.
4: Publicité. أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس
5: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
4: وإطارات ومربين بتأثيرهم
5: ورفقتني زادة يد أمي طبية
4: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا
6: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم ادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58-371-002
0: سبورماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد بعد شوية نحكيه على جاهزية فرقنا هل زوز جوالات فقط تكفي للحكم على جاهزية الأندية للمشاركة في مختلف المسابقات الأفريقية ولكن مهم جدا باش نحكيه على الألعاب المتوسطية كما شفنا فيها حاجات باهية شفنا التتويج بالذهبية وبالفضية والبرونزية شفنا أيضا هو

0: سمعت انت؟
1: اكيد منتظر انت مانع.
0: اهلا وسهلا. شكرا من القلب. نواصل
2: ذو قص.
0: نواصل متوقع انه اربعة رياضيين بشي يكونوا برا من الكومبيتيشن والا تكون هجرة
1: متوقع الرياضية. شوف خلينا حاتم، نحن بطبيعتنا في العادي معناها والمواطن العادي الظاهرة موجودة، فما بالك في رياضيين يعيشوا وضعية الحقيقة مزرية، خاصة الألعاب الفردية الحقيقة اللي مش متلفتي لهم بالطريقة المثلى اللي يلزم الناس اللي تشرف على الرياضات الفردية تتلفت لهم، لأنه وقت اللي أنت تلقى رياضي في شهريته يوصل لشهريته 200 دينار و 150 دينار وشوف ياخذها وشوف ليه وكي يمشي يشارك، فما الامتيازات اللي نورمالمون تحسب له والمكافئات اللي يلزمها تحسب له ياخذها بعد عام وبعد عامين، تربصات ما هيش موجودة، معناها هذا الكل يخليه أنه الرياضي هذا يخمم في مستقبله، يقول لك أنا خليني نمشي لأوروبا نلقى فيها الظل متاعي، نلقى شكون يدعمني، نلقى الناس الموهبة متاعي تأطرها. لكن الحاجة اللي في الرياضيين هذوما بعد ما يخرجوا يكتبوا رسالة حتى والديهم ما في بالهم شرا، مثلا الجلجلي متاع رفع الأثقال كي تكتبت الرسالة أي فوالا تقول لك معناها والدي إن شاء الله يسامحوني، كيف معناها حتى رياضي المصري هي حتى الظاهرة دي فوالا يقول لك إن شاء الله يسامحوني، معناها هما يحرقوا والعائلات نتاعهم ما في بالهم شيء.
0: تعامل الدولة تعامل الدولة مثلا في مصر، تم إيقاف رئيس الوفد المصري وإحالته على التحقيق، معناها اليوم وراه حملوه هو المسؤولية الأولى. لهنا أنا مانيش كما نقولوا قاعدة اللطف، معناها باش يفتح تحقيق ولا إيقافه ولا بعد ذلك، فما التحقيق ذاك لابد منه، ولكن احنا كيفاش نجمو نحمي يا أخي؟ ما نجموش نوقفوا الظاهرة هذه، كيفاش نحميه ما نخليوش يخرج يغادر الوفد؟
2: كيفاش
1: يا انت سامحني حاتم، راهو فما رياضيين خلطوا وحدهم، معناها انت ماكش وفد كامل تخرج مثلا كيما في ليكيب نقولوا نحن ليكيبات نتاعنا يسافروا مع بعضهم هكا ولا ليه؟ معناها الباسبورات موجودين عند المسؤول، كل شيء مشغول عند المسؤول، حتى حد ما ينجم كيما نقولوا نحن يغيب عليك، لكن هذوما فما لاعبين رياضيين وحدهم يخرجوا، فهمت؟ يخلط عليك خلود يا اخي، روح وحده في المطار معاه حتى مسؤول، شنو تحبوا يعمل؟ وهو او ميم تو عامل كيما نقولوا نونتر بونتيز الخيوط نتاعو مع ناس موجوده برا، معناها مبرمج محضر روحه، اكيد مش نجم راهو تعملها ذا تكفى ذا ريدي الا في حاله بركه انك توفر له كل شيء، ما نجمش توفرها. ها قاعدين راهو ريت المعضله هذه عندها سنوات وسنين، وخرجوا رياضيين ورجعت تصلحت ما تصلحت شيء، حتى الرياضيين اللي قاعدين يشرفوا فينا واللي قاعدين يجيبوا في ميداليات هاو يتشكيوا هاو تشوف، معناها انت حتى ترصد لهم المبالغ، لكن الكل شويه راهو يشوف في ناس مثلا يحضر، شوف الوضعيه اللي يحضروا فيها الاخرين، ناس تخدم على 4 سنين، ناس تخدم على 6 سنين، وهو شوف كيفاش يخدم، لا يلقى تربصات، لا يلقى فلوسه، لا يلقى حتى باش يروع وباش، فما ناس تخدم. انا مش حكيت ان نعطيك مثال مثلا تو نتذكروا بعد اللي في البيتونك هز الميداليه الذهبيه، معناها انسان خدم الكل راه، لانه هو عنده عائله باش يخدم عليها ومالغري سا مشي وعمل ميداليه ذهبيه، راهو ناس توصل ما يوصلش ياخذ شهريته، ما يوصلش يعمل التربصات نتاعو، وصل خدم في كل شيء باش يوفر لعائلته لقمه العيش، ومع هذا مشي وعمل عزيمه اللي هو نقول راه أول حاجة راه، لأنه هو دفي لي هو قبل كل شيء، راه مش للناس أنه بشي يوري للناس، أما هذا الكل على الأقل بعد اللي عامله هو والصبر متاعه، أنا ماذا بيه على الأقل يجازيوه في الرجوع نتاعو بحاجة تليق بالميدالية اللي جابها.
0: مجدي لهنا الحقيقة أنت كدولة اليوم الظاهرة قاعدة تتفاقم، لأنه علاش قلنا حتى في العنوان نتاعنا قلنا من تورنتو إلى أوسلو إلى إسبانيا، معناها وين كنا عندنا كومبيتيشن قاعدين نخسروا في الأبطال نتاعنا، معناها شفنا شنو اللي صار في ألمانيا، معناها كل

0: قاعدين نخسروا بقى. انت اليوم كناس الشاده الرياضه، لا هي بالرياضه ولا هي بالعاب القوى ولا هي بالرياضه الكل، اليوم انت شنو حضرت باش تنجم تمنع والا تقلل فيها الظاهره هذه، لانه اصبح شيء لا يطاق. في كل مره راهي فضيحه قدام العالم، فضيحه. في بالك الصحافه الايطاليه اليوم تحكي عليها انه هروب ابطال تونسيين من مقرات الاقامه و و و من تارنتو.
1: يعني وشوف يعني حاتم اللي صار معناها مش باهي لا للرياضه التونسيه لا للبلاد كما قلت. لكن شوف فما ديزاتليت معناها يشوفوا اللي من الاخر بكل يقول لك اذا كان مش نواصل مش نقعد في تونس في الاختصاص نتاعي ما نجمش نامن مستقبلي. دونك يولي بالنسبه ليه يشوف الفرصه مواتيه كونه يقعد في في في بلاد اوروبيه ويقول لك معناها نخمم في مستقبلي وفي عائلتي. سيرتو كما قالت نعيمه في عباد عندها عائلات وعندها ديزونجاجمون معناها، ويشوف في المقابل ما يلقى معناتها فماش معناها المينيموم ما يلقاش ذاك علاش يوليو معناها يخمو باش معناتها في الهجره الغير شرعيه. ان شاء الله شوف ان شاء الله الدوله تقف للحكايه هذه وتحاول تستثمر في الرياضيين هذم، لانه برشا رياضيين في معناتها
0: هذا يلزم يلقاو الحلول. الحقيقة نرجع بعد شوية أكيد باش نحاول نحكي ونواصلوا سبور ماغ، لأنه كما قلنا وضعية أصبحت مهمة ولابد من فتح مرة أخرى ملف الهجرة الرياضية. مانيش نطالبوا بالإيقافات ولا نطالبوا بفتح التحقيق دون نتائج، ولكن اليوم على الأقل باش يرجع الوفد، لأنه لو نحكيو على أربع أبطال في أربع اختصاصات كبرنا وبنينا وتعبنا واستاجيت ومصرف ديزونترينور وفيتامينات و في الاخير معناها خسرنا اربعه ابطال صغار في العمر قادرين يرفعوا الرايه التونسيه وقادرين يتحصلوا.
2: لكن كنت تحكي عليها هذاك الكل مش موجود حاط استاجيت وفلوس وفيتامينات. معناها انت كما جلت لي واحده فيتامينات
0: امكانيات
2: مش شويه فيتامينات
0: مش الكلنا
2: انت تعطي فيها في 200 اي انت تعطي فيها في 200 في الشهر مثلا فيتامينات يجوا في 300 ولا في 500.
0: كل مسؤول يجي يتحدث وكل مسؤول يجي يحكي كل مسؤول نحكيه احنا ديما ولا كل مسؤول يجي يتحدث ويحكي يقول لك عنا بالدليل والوثائق انه احنا صرفنا واعطينا وعملنا وقلنا.
2: خاطر هو مسؤول، خاطر هو مسؤول ممارس الرياضه.
0: انت اليوم هاو بشاله كارير في التقديم الرياضي وفي فماشي نهار مسؤول خرج قال صحيح رانا مقصرين ورانا ما الله غالب وما عندناش الظروف يا خويا. يخرج صارحنا اي مسؤول يخرج يقول رانا وفرنا وقلنا، وكما صار مع كان بن هنيه كما صار مع غفران بن خير كما صار مع غيره من قبل مع اسامه الملولي دون لو طون مع انيس لوني في قبل. كل مسؤول يخرج يقول انا وفرنا وعملنا كذا ومش عارف الكلام هذا من يجيبوا فيه.
2: باهي تتصور انت لو كان فما التوفير هذايا انت يوصلوا يحرقوا هذوما؟
0: لا مستحيل
2: اكيد. شوف البوكس انت شنو يعانيه معناها كي تشوف انت بالحق الرياضيين نتاع البوكس كيفاش يبكيو الناس بالحق سورتو البوكس اللي كنا متسمين عليه. معناها كل ما كنا نمشيو الالعاب الاولمبيه اعرف اللي لا مود دي سوز عنا ميداليه توا تنسيهم راه توا ما عادش نحكيه لا على بوكس لا على التيروفيلي. معناها راهو نشين في سيكل نتاع انه ما عادش نلقاو رياضيين فرديين يجيو يجيبونا ميداليات، على خاطر كل رياضي ولا يخمم انه في العيشه نتاعو، لانه هو يقول لك انا او ما خلي لي انا عيشتي العائليه لكن او ما وفر لي انا مغروم ونحب الحاجة هذية وفر لي أموا اللي أنا نجم نكمل به الموهبة اللي أنا حب الموهبة اللي أنا تربيت عليها ونحب نخلط بها وبراية تونس.
0: أخويا يعطيكم الصحة نعيمة مجدي مرسي يعطيكم الصحة الأولاد شكرا للجميع يعطيكم الصحة. غدوة سبور ماغ من 3 حتى 4 أجمل أوقات مع أحلى الإذاعات.
3: في صفحص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5

0: Radio LFR, Soutcom.
1: Vivez l'été autrement. D1FM. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: tutto.com ديوان فام فلاش نيوز
1: وجزوة ربيعة ديوان فام عسلمة الديوان التونسي للتجارة يستعد ليتلقي تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة. وستمكن المنظومة الجديدة من متابعة مختلف مؤشرات قيس الأداء المتعلقة بنشاط الديوان إلى جانب تعزيز متابعة حركية مراكز الخزن والتوزيع خاصة فيما يتعلق بالمخزونات المتوفرة بما يساهم في تحسين عملية التصرف فيها وضمان مزيد من النجاعة والشفافية. كما تتيح التطبيق متابعة سلامة إجراءات عمليات البيع بما يعزز الرقابة الداخلية ويساعد على تكريس مبادئ الحوكمة وحسن التصرف في موارد الديوان. ويندرج إطلاق هذه التطبيقة ضمن مسار رقمنة مختلف وظائف الديوان وتطوير أدوات العمل والتصرف على أن يتم لاحقا استكمال المنظومة لتشمل مساري الشراءات واللوجستيكا. البريد التونسي يصدر غدا الأربعاء طابعا بريديا حول موضوع الوطن الرقمي ويمثل رؤية وطنية طموحة للتحول الرقمي في إطار مخطط التنمية 2026-2030 ترتكز على توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار والذكاء الاصطناعي كرفيعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة التنافسية وجلب الاستثمار والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات. السفير الباكستاني الجديد يؤكد خلال تسليمه اليوم الثلاثاء نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية محمد علي النفط التزامه بالعمل من أجل مزيد تعزيز التعاون الثنائي معبرا عن حرص بلادي على تعزيز الاستثمار المشترك ودعم مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي وتنويعها مع تونس فضلا عن تنسيق المواقف بين البلدين على الصعيد الأممي وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي. من جانبه نوه وزير الخارجية خلال هذا اللقاء مع السفير الباكستاني بعلاقات الأخوة والتعاون العريقة والمتميزة القائمة بين البلدين والتي تمتد إلى ما يقارب 7 عقود. الكلفة الجملية لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس تبلغ نحو 96 مليون دينار وهو مشروع يهدف إلى دعم القطاع الفلاحي وتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاحين والبحارة بالجهة. وقد أوضح المكلف بتسهيل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس كمال لهذيلي في تصريحه على هامش ورشة عمل مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية أوضح أن المشروع يرتكز على 4 عناصر أساسية تشمل البنية التحتية والمسالك الفلاحية وأشغال المحافظة على المياه والتربة وأشغال التشجير إضافة إلى التمكين الاقتصادي. وبيّن أن عنصر التمكين الاقتصادي يتضمن بالخصوص إسناد قروض لبعث المشاريع لفائدة المستفيدين إلى جانب توفير التكوين اللازم بما من شأنه دعم المبادرات وتحسين مردودية الأنشطة الفلاحية.
2: 96 مليون دينار ككلفة جملية للمشروع هذا. عناصر المشروع هذا تقريبا فيها 4 عناصر، فيه العنصر كله بنية تحتية، نقول بنية تحتية مسارح الشرب، مسارك فلاحية، أشغال المحافظة على المياه والتربة، أشغال التشجير، التمكين الاقتصادي واللي هو ما يهتم بإسناد قروض لباعث المشاريع بعد ما التكوين. المشروع هذا يهم 3 معتمديات اللي هي معتمدية منزل شاكر، معتمدية بير علي، ومعتمدية الحج. مرحلة أولى راجع أساسا في الاختيار وكل ما هو ترتيب المعتمدات هذه على مستوى التنمية. كذلك الصبغة الفلاحية مع فاه ومعت الامتداد خاصة مع المعتمدات هذه تقريبا مثل أكثر من 70% من الأراضي الفلاحية معت بالولاية متاعنا. انطلقنا جدا في المرحلة الثانية من المشروع هذايا وأضفنا 2 معتمديات اللي هي معتمدية غريبة ومعتمدية الصخيرة اللي هما عندهم معت عنصر آخر اللي هو معت عنصر معت البحر، وهذا ما إن شاء الله نتذكر كيف مش معت كتجربة ثانية ما يهم البحر مستوى معت الفلاح والمعت البحار، وإن شاء الله مش يكون كلفة معت أكثر من المبلغ هذا.
1: منظمة الصحة العالمية تحذر اليوم من اقتراب موسم الأمطار يثير مخاوف من تفاقم المخاطر الصحية في قطاع غزة حيث لا يزال غالبية السكان يعيشون في ظروف مزرية. أضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة للصحفيين في جنيف أن ذلك أدى إلى زيادة ملحوظة في حالات الإسهال الحادة خلال الفترة ذاتها بحيث كاد عددها يتضاعف من نحو 27 ألف حالة في شهر مارس إلى أكثر من 48 ألفا في شهر أوت. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام فنت. إلى اللقاء.
3: تسمع ديوان فام في نادي الأولوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Publicité.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك.
2: المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: ديوان فام تبع الموسيقى.

0: Fuja.
1: Joana Fan. Sutcom.
0: Fun Time. Fun Time.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم بما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا على الاستماع وعلى اختياركم للديوان اف ام. نعتذروا على التأخير في انطلاق حلقتنا لليوم من فان تايم، أما كالعادة نكون معكم حتى للسبعة متاع العشية، نعملوا دور على شنية ساير في الساحة الفنية وغيرها من أخبار الفنانين. كيف يكونوا معنا ضيوفنا اليوم، تكونوا معنا حنان الشجراني، ويكونوا معنا زيادة صديقنا زياد الزواري وغيره من الفقرات اللي بش يكونوا موجودين لهنا في فان تايم. كالعادة كما قلنا لكم رحلتنا للسبعة نبداوها كيما كل يوم كيما سنسوكم الزملاء اللي كانوا قبلي بالموسيقى. يلا سيدي يقعدوا معنا راجعين.

0: فن تايم
1: الأربعة واثنين واربعين دقيقة على ديوان اف ام. رجعنا لكم من جديد وما تسمعوا في فان تايم. السلام عليكم, السلام على العباد اللي في ثنية في كرهبهم, ان شاء الله طريق سلامة سيسر ويحكم دبا دبا وين انتوما ماشيين. هو رجع السيونس يونيك ما عادش عاد, ورجعنا للدوبل سيونس وكذا. العباد اللي خرجت بكري وفسعت مثالش سيسر ويحكم, وبشوية بشوية نرجعوا نتأقلموا مع الحياة العادية, خلينا نقولوا إلى عشر أشهر القدام, وتلتحق بينا واحدة من ريحة العشر أشهر متاع الشتاء, من ريحة ديسمبر, من ريحة جافي, من ريحة الصبحيات والتصبيحات. هلا مسلي يعني بي جيهان سليني. هلا سهلا جي جي
2: يا رامي, قديش وحشتك, مرحبا, نورتنا فيك. ريحة الرفماق وريحة الغبقيز وريحة الدوبل سيونس وريحة الصبح بكري. مرحبا, إن شاء الله تكون عديت سيف بي.
1: والله الحمد لله, ويمكن من المرات القليلة اللي نشوفك في النهار, مثلا سنت قبله كان في الصباح للدنيا ليل,
2: مازلنا كي خلقنا هكا كي قمنا الصباح
1: كانك حاشمة منها الكلمة هذيك. هي جي جي موجودة في فان تايم, وفي بالي موجودة في الويكاند زيد,
2: في الويكاند الماتينال تاع الويكاند, وفي فان تايم باش نحكيو على تابي روج واخبار الفنانين والمشاهير.
1: اللهم صل يعني بيفرش لي تابي روج. ترى
0: تابي روج
1: يا بابا بجنجلاتها.
2: في تابي روج نحكي لكم على منى زكي وش قاعد يصير معاها. الأخبار تقول أنه تم الحجز على أموال منى زكي في البنوك بسبب أزمة شقة المهندسين, وإن شهدت أزمة شقة الفنانة منى زكي في منطقة المهندسين تطور جديد بعد ما تخلى النزاع القضائي مرحلة التنفيذ إلا جبري على خلفية الحكم اللي صدر ضدها لصالح المحاسب محي الدين محمد مجاور بإلزامها بسداد مستحقات مالية تقدر بحوالي 3,775,000 جنيه وفقا لما ورد في مستندات القضية. وكانت كشفت الأوراق لوكيل متاع وكيل المحاسب المذكور بدأ باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحصيل المبلغ المحكوم به لي هو, من بينها توجيه إنذارات لثلاثة بنوك للحجز على الأموال المملوكة للفنانة منى زكي في اللي هي في حدود قيمة المديونية المستحقة اللي كنا قلنا عليها اللي هي 3,775,000 جنيه. وكانت منى زكي زيدا لجأت إلى القضاء في محاولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها, وأقامت دعوة متاع إشكال إلى أن إلا أنه المحكمة رفضت الطلب متاعها, وتم الحجز على أموال منى زكي في ثلاثة بنوك هذوما حتى لين تخلص الإكسبير كونتابل في 3,775,000 جنيه مصري.
1: والله إيش أقول لك, والله فما حاجة تنسكروا لهنا الخبر ولا أمور أمريكا,
2: فما ترانزيسيون
1: تراه وريني
2: ترانزيسيون تهزنا للفنان السوري الممثل النجم باسل خياط اللي تعدى في حوار إعلامي مع محمد قيس في بودكاست قصتي, وتصدر الحديث متاعو النقاشات والجدال على مواقع التواصل الاجتماعي, خاطر حكي على برشا حاجات شخصية, حكي على حياته في سوريا وعلى كيفاش تم اتهامه بالخيانة في سوريا, كيفاش تعدى بمرحلة صعيبة بعد مغادرة سوريا وقت الحرب, وشي لهذا كان اضطر زوجته نهاد زيدان إلى تحمل جانب من المسؤولية المادية للأسرة. قال إنه اتهامه للخيانة كان بالخيانة وقتها وقت الحرب في سوريا وجعه برشا, ولكن زيدا اتكلم على إنه يفكر في الاعتزال مبكرا. قال أنا ناوي اعتزل مبكرا على قاعدة أن أطلع من الضوء والناس ما زالت ترغب فيه, معناه يحب يخرج من الباب الكبير وهو في كامل إشعاع. دونك وهذه الخبر اللي أثار جدل عند برشا ناس اللي يحبوا الفنان هذايا باسل خياط, وقالوا له ليه الناس قاعدة تقول لي هو مازال في أوج العطاء نتاعه وقاعد يعمل في أعمال أعماله ناجحة سنين أخرى برشا برشا. وتحدث زيدا على دور زوجته في حياته, قال لي هي وقفت معه برشا في تحمل أعباء المنزل, تسليط الضوء كان صعيب برشا على طبيعة الحياة نتاعه, ولكن أكثر جزء من الحوار هذايا اللي انتشر برشا وحكيوا عليه الناس كان الكلام على الاعتزال المبكر.
1: وانت كيفاه وقتاش؟
2: انا الاعتزال لا مازال مبكر ياسر.
1: لا لا ما في بالي مازال مبكر ياسر, معناه مازالوا 5 سنين هذوكم مضمونين في كاريرك, ولكن سيرتو عارف في الوقت, ولكن بالحق بالحق ناك سيريوزمون شنو رايك هالعباد اللي يقول لك نخرج في تومبكي والا نكمل جوسكو بول اللي لعبت فهمني
2: يظهر لي في وضعيه باسل الخيات يتسمى مبكر برشا برشا على خاطر مازال في اوج عطاوي اللي تري جون ما نعرفش يقصد به مبكر, اما مع انه الفنان فما لحظه معينه يخطف فيها روحه ويقول لا يزي
1: افكتيفمون,
2: اما مازال بكري عليها مع باسل الخيات.
1: اما تتطلب وعي كبير برشا انك تكون في تومبكك وتكتشف اللي النقطه اللي سيبان باش نبدا نهبط من البيك راهو لهنا لازمني ناخذ موضوع للنقاش خليته نحكيو فيه في الشتاء كذا نعملو بيه تور دو تابل مع الحاج يمر بالحكي هذا يخرج في توب الحاج موسو بس
2: نجم نسالوه تحيه ليه الحاج
1: بيان سور يلا اللي بعده
2: الكشف عن سبب رفض عادل الإمام مشاركة محمود عبد العزيز في فيلم حسن ومرقص، كنت تفكروه اللي كان مع عمر شريف. وين كشف الكاتب الصحفي عماد الدين أديب كواليس اختيار أبطال فيلم حسن ومرقص. نحكيه على عادل الإمام وحسن ومحمود عبد العزيز. يقول إنه الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان المرشح الأول لمشاركة عادل إمام في بطولة العمل قبل ما تتجدد الخلافات ما بيناتهم الاثنين بسبب أزمة مسلسل رأفة الهجان هك العام، باش يتم من بعد الاستقرار في النهاية على الفنان الراحل عمر الشريف. وكان أوضح الصحفي هذا في تصريحاته للإعلامية لميس الحديدي في بودكاست موعد مع لميس أنه بذل محاولات للصلح ما بين عادل إمام محمود عبد العزيز ونجح بالفعل في تقريب وجهات النظر ما بيناتهم خلال وجودهم في مهرجان كان السينمائي، ولكن الخلاف رجع مجددا بعد إعادة فتح ملف رأفة الهجان. كان قال عماد الدين أديب أنه محمود عبد العزيز كان هو الاختيار الأول، ولكن عادل إمام كان دفع نحو أنه الاختيار يقع على عمر الشريف وموش على محمود عبد العزيز. تصور أنت مشكلة من مسلسل رأفة الهجان خلاف من وقتها يعاود يرجع سنوات من بعد تقريبا أكثر من 20 سنة ومن عاودوا نفهموا الحكاية كان في 2026 من خلال حوار صحفي.
1: وتفرجت رامي إمام ما عندوش برش عنده جمعة زيادة حكاية في السوجي والحكاية كمتاع شو اسمه هو يوسف شريف
2: عمر الشريف
1: جات في قلب جملة قالها هو طيشها في وسط ريونيو قاعدوا حايرين شكون مش يجيبه مع عادل إمام في الكاليبر ذاك. ياخي قال هو جيبوا عمر الشريف، ياخي خرج رجع لقى الراجل بعد نص ساعة داخل بالزر هو في مصر وتقابل هو وعادل إمام في البير واللي بداوا يحكيوا فيه وقت على الفيلم، وغاديك تقرر انه يكمل هو في بلاصة عبد العزيز
2: محمود عبد العزيز.
1: بالبساطة هذه طيب الجملة يا أخي القاه قدامه السلام سي عمر الشريف مرحبا يا لزال
2: عرض تفضل
1: بالضبط.
2: مع أنه هو زيدا الوقت زيدا كانت السامبوليك أنه عمر الشريف كان من الأقباط وعادل إمام من المسلمين في مصر، والسامبوليك متاع حسن ومرقص هي كانت أنه زوز أشخاص
1: وقلبوا الأدين
2: بالضبط والمسيحي مثل دور المسلم والمسلم مثل بالضبط. دور المسيحي دونك
1: للي نساوه هو شكون المسلم والمسيحي صحيح. في
2: دونك من غادي فهمنا أنه وكأنه من الأول احنا فهمنا انه الاختيار من الاول كان على عمر الشريف واليوم وين فهمناها الحكايه
1: بالضبط.
2: نكملوا بالخبر الاخراني اللي هزنا للولايات المتحده الامريكيه خاطر باش نقول هيئه محلفين تدين زعيم عصابه بتهمه قتل مغني الراب توباك شاكور عام 96. احنا الحكايه حكينا عليها في اول الشهر وقت اللي كانت تم تقديم المتهم هذايا، ولكن اليوم نحكيه على الادانه اللي تصير لدوان ديفيز زعيم عصابه سابق بتهمه القتل العمد في قضية مقتل مغني راب الأسطوري توباك شاكور عام 96 في حكم أنها واحدة من أشهر القضايا العالقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وتمت محاكمة رئيس العصابة هذية في قرار وصفته وسائل الإعلام الأمريكية بأنه نقطة تحول في قضية ظلت عصية على العدالة لعقود. نحاول نذكر كيفاش عودت حل الحكاية هذية، أنه سيد زعيم العصابة هذية خطر عنا سنوات ما نعرفوش شكون قتل توباك عام 96، لكن السيدة ذي عام 2021 كتب مذكراته وفي المذكرات ما قالش هنا، قال انه هو كان موجود في الكرهبة في المقعد الامامي ومد الفرد من تالي وعديه لدرشكون ويحكي على تفاصيل هي تدينه، ولكن دونك عاودوا استدعوه وبالبحث والتحقيقات تصير الإدانة متاعه. كان قاعد افضح روحه، ولكن مهم برشا انه الحقيقة تتكشف زيد.
1: واكثر من هكا 2013 تكلم زيد في بودكاست قول واحنا انترفيو قال انا يا اخي قالوا له انت مهبول وروحوا وتعديت الحكايه
2: ما صدقوا حد
1: قالك حاب يعمل بوزن بعد عاود كتبها ومن بعد جبدوا البحث وكذا
2: كتبها في مذكرات
1: ولعبات في امريكا مازال شاكر يقول لك راه مش هو ما هم يحبوا يسكروا كيلكو بار الدوسي اللي هو مسكر ما هو الحكايه نتاع توباك كان تقعد هكا يمكن الاسطوره معاونا اكثر في الستوري تيلينغ معناه يقعد ما مش معروف شكون قتله خير برشا
2: هو خرج برشا كلام من نوع انه خرج كلام حتى على انه بي دي دي كان ورا الحكايه دونك بي دي دي
1: مجبوط في الدوسي ذاك كا واحد
2: ديجا في الحبس
1: بغطه موجود على القضايا
2: على قضايا أخرى. دونك السيد هذا يكتب مذكراته وفضح روحه وذكرنا اللي هو قتل واحد من أيقونات الراب الأمريكي والموسيقى العالمية
1: بالضبط هذا هو ترى
2: هذه هي اخبارنا في تابي روج.
1: حلوه برشا تابي روج. خليها هذه, خليها للرف ما اقترح على رفيق كيما هكاك باخبار
2: توسط لي.
1: تهنى ان شاء الله. يلا سيدي احنا مازلنا مكملين في فان تايم, مازلت الرحله مع الضيوف نتاعنا. باش يكونوا معنا عازف الكمان زياد الزويرين بعد شويه في ساعتنا الثانيه. كيف كيف باش تكون بحذانا حنان الشجراني وغيرها من الفقرات هذه فان تايم حتى للسبعه. قعدوا معنا ما تبدلوش.

0: عد الموجتك على دي من فعل.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. الراديو تلسكوب سود افريكان ميركات التقط سينيال راديو اكستريمون بريون مصدرو ان كوبل دو جالاكسي ان فوزيون يبعدو علينا اكثر من 8 مليار سنه ضوئيه، وهذا حسب ما نشر فريق من جامعه بريتوريا في منصه العلماء والباحثين ARXIV. الى حد الان ليزاسترونوم عمرهم التقطوا سو تيب دي ميسيون على مسافات تفوت 3 مليار سنه ضوئيه فوت دو ستابيليتي. السينيال اللي تم رصده عنده 8 مليار ان لوميير، اي في الفتره اللي الكون كان فيها في نصف عمره الحالي، والضوء تم استقباله وانطلق منذ 3 مليار سنة قبل ولادة الشمس والأرض. الأخبار عمل بوز كبير على النت إلى أن جاء توضيح من عند المختصين، هو أنه سو سينيال ماهوش من عند حضارات فضائية من مجرات وكواكب أخرى، بل هو نتاج لسحب غازية تعمل كأشعة ليزر طبيعية وتبعث دي فيسو دون دو بويسون، هذا ما يسمى بالميجا مازير كوسميك، اللي اخترق اون غون بارتي من لونيفير ووصل حتى تكشف لونتين دو راديو أسترونومي في جنوب أفريقيا. منصة انستغرام تريد جلب المزيد من الشفافية للملفات الشخصية اللي تم نشرها بواسطة الانتليجنس ارتيفيسيال، وتقول انستا انها اليوم اعادت تسمية لو لابيل دو كرياتور دانتليجنس ارتيفيسيال اون بروفيل جينيري بار الانتليجنس ارتيفيسيال، لجعل الامور اكثر وضوحا للناس والمستعملين، واللي يفرقوا ما بين الكونتوني البشري والكرياتور البشري وما بين بروفيل جينيري بار الانتليجنس ارتيفيسيال. الميزاجور هذه ترتكز على لي زونسينيومون دو لابيل AI كرياتور، واللي بدات انستا في تجربته اول سنة 2016. وبما أن الانتليجنس ارتيفيسيال جنراتيف أصبحت تحتل مساحة كبيرة من مجموعة المحتويات المنشأة، فإن انستغرام قالت أن المستعملين ما يحبوش يشوفوا ان بروفيل كي سومبل هومان، وبعد يفيقوا بيه أن الشخص اللي تبعوا فيها ويتفرجوا في محتواه ما هو إلا ذكاء صناعي فقط، وهو شخصية افتراضية تم توليدها بواسطة الانتليجنس ارتيفيسيال. إذن إضافة لتيكيت دو كرياتور دانتليجنس ارتيفيسيال باش تنقص من الكونفيوزيون وتوضح الأمور أكثر للمستعملين اللي اليوم أصبحوا غارقين في بحر المحتوى المولد من طرف الذكاء الصناعي وكثرة الديزانفورماسيون وديب فيك، وهذا على كل المنصات الاجتماعية. كل صناع زاد متاع المحتوى اللي يستعملوا في الذكاء الصناعي لتوليد مقاطع فيديو أو صور أو غيرها لازم يذكروا هذا في منشوراتهم، وإلا فإن محتواهم باش يعرف ان بلوكاج ويصبح الكونتوني متاعهم والإتا دو كونت نون إليجيبل وما عادش يظهروا في لي ريكومونداسيون. أعلنت وزارة الداخلية البارح الاثنين 31 أوت 2026 على إطلاق نوفو سيرفيس نوميريك يسمح للمواطنين التونسيين من الحصول على مضمون ولادة عن بعد ان بارتناريا مع وزارة التكنولوجيات والاتصال. مبادرة جديدة تندرج في إطار الجهود الرامية لتقريب وتسهيل الخدمات الإدارية من المواطنين وتيسير إنجاز معاملتهم عن بعد. في مقطع فيديو توضيحي تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أوضحت هذه الأخيرة أن الخدمة متاحة للمواطنين التونسيين، ويمكن لهم أيضا استخراج وثائق الولادة الخاصة بأبنائهم القاصرين بشرط أنهم يكونوا مسجلين في المنصة المخصصة للخدمات عن بعد. السيرفيس تاكسيسيبل فيا لا بلاتفورم بوابة أو ان سكانون لو كود QR المقدم من طرف وزارة الداخلية. خدمة جديدة تنضاف لتعزيز لا ديماتيرياليزاسيون بروغريسيف لعدة معاملات إدارية قديمة وتقليدية، وتتيح للمواطن ربح الوقت والجهد لإنجاز بعض لي بروسيدور من دون الحاجة إلى تنقل المصالح المعنية. الطريقة كما قلنا سهلة للحصول على هذه الوثائق، وهي تبدأ بتسجيل الدخول في موقع واتباع باقي الخطوات، ويمكن أيضا الحصول على مضمون مترجم باللغة الفرنسية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ببليسيتي مع أدفانس، المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
6: مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفر ويب. ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
7: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري باللوفروات عندك اورانج
8: ديوان افام فلاش نيوز
9: موجز الخميس ديوان افام عسلامة أعوان والغابات والحماية المدنية وعدد من المتطوعين يواصلون مجهوداتهم لليوم السادس على التوالي من أجل السيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزات التابعة لمعتمدية برغو من ولاية سليانة والذي يشهد توسعا في اتجاه منطقة بلوطة بعين بوسعدية رغم تدخلات الطائرات العسكرية لإخماد بعض الجيوب النارية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل البرية وفق ما أكده المندوب الجهوي لتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. وحدات الجيش الوطني انطلقت اليوم في تزويد سيد بحر والعذارة بعمادة جبل الطريفة التابعة لمعتمدية جرومباريا من ولاية نابل بالماء الصالح للشرب وفق ما أكده نائب مجلس نواب الشعب عن دائرة جرومباريا محمد علي فنيرا في تصريحه لمراسلة ديوان فم. وأضاف النائب أن فريقا تقنيا تابعا لمصالح المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بنابل انطلق في معاينة الشبكة والعمل على إصلاح الأعطاب المسجلة كما تم عقد جلسة عمل بمقر ولاية نابل إثر ذلك. ميزان التجارة الخارجية لمنتجات الصيد البحري يسجل خلال السداسية الأول من سنة 26 و2000 فائضا بقيمة 66.7 مليون دينار محققا بذلك نسبة تغطية بلغت 125% وفق معطيات إحصائية صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الفترة المذكورة بنحو 14000 طن بقيمة 329 مليون دينار مقابل 13.6000 بقيمة 323 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة مسجلة زيادة بنسبة 2.9% من حيث الكمية و 1.9% من حيث القيمة. وتصدرت الأسماك قائمة أهم الأصناف المصدرة بحجم بلغ 7.3 ألف طن تلتها المصبرات وشبه المصبرات ب 3.3 ألف طن ثم القشريات ب 2.9 ألف طن. القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت 3 وفتشت 2 منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن واشنطن تتعاقب أصول الحرس الثوري وستعمل على خنق النظام الإيراني اقتصاديا كما أنها تدرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام بونت. إلى اللقاء.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: تايم الخمسة واثناشن دقيقة على ديوان فام. رجعنا لكم في فان تايم. مرحبا بكم، مرحبا بالعبيد اللي خلطت علينا توا. إن شاء الله طريق سلامة، سيسروا يحكم في الكيس. العبيد اللي خارجة توا من الخدمة، نسلموا على أصدقائنا على اليوتيوب اللي رجعنا لهم، نسلموا عليهم برشا. صديقنا حبيب الياس، كيف كيف هودي، إن شاء الله نهاركم زين. زهرة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الياس زيدا، نسلموا عليكم برشا ونشكركم على الاستماع وعلى وفائكم للديوان فام. بعد شوية الفقرة اللي تستناوها حسب ما فهمت لهنا في البرنامج زوم فن، هكا اسمها، من صديقنا رضوان. بعد شويه مقبل ضيفنا زياد الزويري بحذانا. اهلا وسهلا ومرحبا زياد، شنو احوالك؟
1: يعيشك، الله يخليك، شكرا على الاستضافه.
0: يعيشك، ربي يبارك لك. شنو جا وشنو الامور؟ شنو الصحه قبل كل شيء؟
1: هنينا عليك. والله لاباس. سبعة عملنا كيما يقولوا شويه ان كوبور في الفان سيزون. قيت ا مومون على الاقل مع العائله شويه. دونك باي ان بو دو ركول قبل ما الواحد يرجع للسيزون تاع 2026 2027، جوستومون il y a pas mal de projets qui s'annoncent.
0: بالضبط، هذا هو زياد الزويري ضيفنا لليوم، موسيقي تونسي. اختار الكمانجا انها تكون اللغه نتاعو، معناه اختار ثنيه اخرى، حاب يخرج بها من الاطار التقليدي لتجارب موسيقيه مختلفه. التجربه ككل عموما زياد، معناه كي نحكيو للعباد، شنو هي اللي خليك تختار الثنيه هذه؟
1: والله هي ثنيه ساعه من العائله، معناتها احنا عائله موسيقيين، معناها انا تولدت في عائله موسيقيه، الناس كل تعزف. دونك بديت بيانو، بعد فيولون، معناها عملت سبيسياليزاسيون في حاجه اللي هي نجم نعتبرها النفس نتاعي. معناتها موسيقى هي النفس نتاعي. تحكيو فن تايم، انا فن لايف،
0: يعني
1: الحياه كامله هي الفن، الحياه يعني بحق. ما كانش ان شوا قد ما كان ان بزوان. ان بزوان اني نعيش بالموسيقى، اني نعيش الموسيقى، اني نعطي من روحي، نعطي من جيشي كوسوسوا. معناتها نحكيو على المشغل التقني، انك يعني تولي ديجا ان فيولونيست، خاطر سي انت لو فيولون نورمالمون يكتبوها بالماجيسكول، معناها من اصعب الانسترومون، من اصعب التشالنج اللي الانسان نجم يخوضهم في حياته. انه يتقن اله كمانجا. دونك اللي هي ديما تشالنج اون كور، يعني انا اليوم ما زلت نتعلم مالغري كل لو باركور كي ايتي افكتوي. واهم الاهم من هذا هو التلحين. والتلحين اللي هو كيف يعني مخاض صعيب، خاطر كل مره باش تلحن باش تعطي من روحك، باش تخرج حاجه طاقه اللي هي لازم تكون متجدده، فيها مسؤوليه كبيره.
0: صحيح.
1: مسؤوليه هويه، مسؤوليه تجدد، مسؤوليه معناها وينك انت في الموجود اليوم.
0: بالضبط، مو سهل هذايا، سورتو انت في الفتره هذايا تعيش في مرحله مهمه، خلينا نقولوا في المسيره نتاعك زياد، خاصه كان نحكيوا على مشروع 100 كمان، معناها نحكيوا على الحلم اللي خدمت عليه انت برشا فيه تبارك الله. نحكيوا على اكثر من 100 عازف ولا نتاع فيولون موجودين في عرض واحد، معناها وقعت تتنقل بالمشروع هذايا من بلاصه لبلاصه. نحكيوا على مستير سوسة، صفاقس، تونس والمهرجانات هذايا. المشروع هذايا حلمه كيفاش تحققت؟ معناها شنية طلبت من انك انت كزيد؟
1: اول حاجه المشروع هذه معناتها المنطلقات نتاعو كانت قديمه، معناتها من قبل نحلم انه بالحق نتلمدوا يعني ان كوليكتيف كبير نتاع عازفين كمانجا على غرار حاجات موجودين في العالم، كيما مثلا اللي موجود في لوروب دو ليست. نحكيوا على سون فيولون زيغان، اكثر اكسبيريونس ارتستيك اللي هي جات حتى الجم وكارتاج 2013، معروفين في العالم اجمع، داروا العالم. فما اكسبيريونس اخرى في فنزويلا واللي هي اكثر اجتماعيه، في علاقه مع انك توصل الفن للمناطق الكل نتاع البلاد، وانك بالفن تعالج مشاكل اجتماعيه ومشاكل مع حاجات يعني مهمين برشا في المجتمع. دونك زوز اكسبيريونس هذوما لمتهم مع بعضهم وخرجت لي سون فيولون دو تونيزي، اللي هي في نفس الوقت فيها المشغل الارتستيك، معناتها نحب انا سبيكتاكل، نحب كل شهرين ثلاثة نعمل اميجا سبيكتاكل يكون معناها ميدياتيزي ويكون مراي تونس اليوم، كيفاش نجمو نحكيو على موسيقى تونسية كونتمبورين. وفي بلايس كان لاحظت لافون بروميير ولا بروميير، معناها في رباط مستير ورباط سوسة، ومن بعد مشينا لمتحف قرطاج. دونك حبيت زادة كيف العلاقة مع التراث المادي المهم برشا واللي تسخر به بلادنا تكون موجودة. دونك اليوم حلمت أنا بمية كمانجا، لقيت 300 كمانجا
0: ما شاء الله،
1: اللي هي حتى اليوم فما
0: مش سهل هذي، مش سهل جملة هو ما منعش حتى كمواطن يجي يتفرج، معناه يفهم اللي هذا حاجة، يفهم هذي حاجة مش سهلة. معناه
1: شوف الحكاية قد يكون غير ممكنة، معناته دايوغ حتى هذا الرأي الرسمي للوزارة، معناته بالنسبة ليهم وقت طرحنا عليهم المشروع قالوا لنا زيادة العملية دي غير ممكنة. معنى تحاول أنت قتال في حاجة بي اجتهاد ما راهو
0: تيوريك براتيك
1: ما فهميش في بلادنا ما عندناش في بلادنا الحكاية هذه راهي ما عندناش دونك بالعكس وسا دوبلي التشالنج دونك أنا فين فين الموج اللي غوميرسي أنهم
0: زادوا شجعوني
1: أي عملوا كالباريير هذيك اللي زادت قدحت النار وبالحق قلت معناها فما حاجة نشوف فيها أنا ممكنة علاش بحكم أنا ارتباطي بالشباب وارتباطي بالطلبة أنا نقري في المعهد العالي وعندي فكرة معنا دورتها تونس دورتها الكل يعني فهمتني عندي نعرف كل بلاصة شنو التراث متاعها شنو فما طلبات بزوان اكسترا الحقيقة بون قلت نوصل لتسعين مية بتاتخ ما نوصلهاش أما نقرب لها شوية إيبا اليوم عنا شبكة معناها وصلت اليوم لثلاث مية وأمس عملت لابيلا كونديداتور جديد في المناطق الجديدة احنا خاطر بدينا تونس سوسة صفاقس ومدنين زدنا توا الحامة قفصة قصرين الكاف والقروان دونك تقريبا عندنا عشر مراكز اليوم في تونس الكل علي على رأسهم أساد أساد متاع كمان أو متاع معنا عائلة الكمان نحكيه فيولون ألتو فيولونسيل كونترباس هذوما الكلهم وكيفاش صارت العملية صارت أنه أنا قمت بتربص مغلق مع لي فورماتور هذوما دو ريجيون وعطيتهم لي كلي عطيتهم لي كلي معناها كومون سافا سباسي كيفاش باش نوصلوا احنا الرساله هذيك للشباب ومن بعد كل واحد فيهم دونك خذا الحكايه هذيك على عاتقه وخدم على الشباب الجهه نتاعو اليوم انا اليوم 300 بوتيتغ بيان عام الجاي 600 بوتيتغ انا بعد عام الجاي نرجع لك نقول لك وصلنا ل 1000
0: ما شاء الله الجمهور هو بالفيولون
1: يولي جمهور الفيولون فما كابتين
0: فوق العرض في علاقه بالجمهور كيما حكينا حكينا على المستير حكينا على رباط سوسه حكينا على صفاقس كيف كارتاج الجمهور كيفاش تقبل العرض هذايا معناها كيفاش ريتو انتم رده فعله تجاه نوعيه من المشاريع جديده بارابور للجمهور خاصة في الموسم الصيفي راهو نحكي على العباد شنو هي مستنيه وشنو هي لقات وكذا فهمت الجو العام
1: هو حقيقة الجمهور في سوسة أعطانا دافع معنوي كبير كبير كبير ياسر علاش على خاطر كي عملنا سوسة قلنا رباط كبير واحنا كان شفت لي فيديو احنا كنا موجودين في الباسيو نتاع رباط لوطة والجمهور الفوق يتفرج علينا من الفوق يعني هذاك كيفاش خلطنا احنا نعملوا الدائره هذيك اللي الناس كل تجم تتفرج معناتها على العرض اي با البوليسيه وقفوا لو فلو دي بوبليك تيلمون يافي دي بوبليك معناها راهو ارشي كومبلي وفما ما يعبي ان دوزيام سبيكتاكل دايور سيتي فما شكون طرح الحكايه قال بربي عاودوا لنا سبيكتاكل في جرته احنا برا نستني
0: صحيح يكملوا روحوا نتاخذوا شويه
1: امور امنيه وكذا فما زاد معناتها دبلومات حاضرين دونك ما كانتش ممكنه الحكي لكن كان ميساج اون فان دو كونت تري بوزيتيف يعني بعث لنا رساله للجمهور رحنا حاشتنا بالعرض هذايا معناتها العرض هذايا بوتيتغ نجموا نحكيوا على حاجه اللي هي الفوا ثقافيه اجتماعيه فيها الشباب فيها الجهات معناتها دي سنتراليزاسيون معناتها بار اكسيلونس وفي نفس الوقت جماهيريه معناتها تنجم بلغة خاطر لا كولتور سي اوسي دو بيزنس حاجة تنجم تبيع بها وتنجم تعمل بها معناتها ان بيزنس بلان معناتها ناجح وفي نفس الوقت توفر الظروف الاخرى الكل
0: خاصة نحكيو على المسير نحكيو على الافتتاح نتاع مهرجان كبير كيما الداخل فيها شوية حذرة هي كالكوبار موجود في العرض
1: بالنسبة بالضبط بالنسبة للمستير تعرفوني بتاتر شكون ما يعرفش ولا ما يتوقعش انه زياد زواري ولد الحضره معناتها انا اول خطوه عملتها في حياتي الفنيه كانت في حضره صفاقس حضره العوامريه دونك دخلنا تقاليد عزف الكمان في وسط الحضره في جهه صفاقس ودونك الحضره العوامريه هذيك مشيت من بعد رجعت للتاريخ نلقاها الاصل في سيدي عامر دونك صفاقسي ما تخشوش عليه راهو بالحق الاصل نتاع العوامريه في سيدي عامر اللي هي قريه في الساحلين دونك في الساحل القريب للمستير دونك انا كان عندي ترافاي دو تيرام معمول معناتها معاهم وكل شيء وقت كلموني مهرجان مستير قالوا لي عندك مسؤوليه افتتاح المهرجان وانا قلت ما فماش احسن من الفرصه هذه باش نلمد الكمان بالمئة كمان
0: بالضبط
1: والحضره العوامريه في الاصل نتاعها من سيدي عامر واللي هو مشروع معناها من الاحلام نتاعي مازال انا بالنسبه لي يعطينا ذواقه راهو الببليك اعطيناها اليوم ثلاثه نوب ثلاث نوب موزعة أوركستراليا دونك تسمع أنت في نوبة اللي سكون أبيل لو ستيل الصوفي أوركسترال مش موجود معنا برشا في تونس موجود في تركيا موجود في إيران في الصين إكستيغا دونك نحاولوا زادة علاش لا نخوضوا تجربة هذه إن شاء الله باش تشوفوها في 2027 اللي هي الصوفي أوركسترال دونك الحضرة بالأوركسترا وان شاء الله يا ربي تكون هذه
0: دونك هو عرض المستير كان مختلف على بقيه العروض معناها بقيه العروض ما كانش حاضره فيهم
1: عرض المستير كان مختلف
0: ومربوطه بالمنطقه ولا خاطر المستير كان العرض الاول والافتتاح دونك كان مختلف الاخرين كي بعضهم ولا كيفاش
1: مربوطه بالمنطقه
0: بالضبط
1: حبيت انا ان خاطر هي فكره 100 كمان انه كل مكان نمشيوا له باش نحاولوا نحاكيوا الهويه اللي مادية الموجودة معناتها باش نحاكيو التراث قوالة الموسيقى الحاضرة إذا كان فما بلاصة فيها قوالة أخرى فما العروبي في السنتر فما الشهيدي في الجنوب فما الركروكي في الشمال الغربي معناها كل بلاصة نمشيو لها باش نحاولوا بيان سيغ يقول لك بلاصة نمشيو راهو ثلاثة شهور تحضير باش نعمل حفلة أنا ساعة ربع ولا ساعة ونص راهي فما ثلاثة شهور ومانيش وحدي راهو عندي إكيب أمس أنا أغيتي لو نومبر عندنا 36 فورماتور فيهم ان كوميتي بيداغوجيك قاعد يسهر على كتابه لي ميثود خاطر قاعدين نصنعوا في دي ميثود جدد نتاع كمانجا للتونسي للموسيقى التونسيه وفي نفس الوقت ان كوميتي ارتستيك اللي هو اللي بالكرياسيون لا ريشيرش دو باتريمون
0: واضح واضح كي نحكيو كيما قلت معناها خلينا نحكيو شويه بلوز او موا تقنيا خاطر 100 عازف في عرض ساعه وربع مهما حضرت معناها راه مستاهل نتصور كيفاش تحافظوا على التناغم في وسط السهريه بيدها في وسط العرض بيدو سبيكتاكل هل 100 ذوما كيفاش كيما بدينا كيما كمان نقولوا احنا فما سكريبت كيف يتم المحافظه على التوجه نتاع السهره
1: شوف العقليه تو مانيش باش نحكي على الموسيقى باش نحكي على ليتا مونتال معناتها العقليه نتاع ال100 كمان قبل ما تخلي الارشيه نتاعك وتبدا تعزف باش نحكيو على انت داخل شفت وقت تمشي الكشافه معناها داخل الـ الحاجه منتظمه بطريقه معناها ما فيها حتى خطا لا تحتمل الخطا
0: واضح
1: ما عندكش حق تغلط سي رسال اغلط لي يا سيدي تعرف اغلط لي في الموسيقى ما تغلطليش في بوستور ولا في رغار ولا في كذا خاطر فما اون انرجي كوليكتيف مع بعضنا لازم نصنعوها يا اما تصير يا اما اذا واحد برك عمل اللي انت تخيل في سبيكتاكل فيفون واحد يجي ويدور هكا يمشي نوتوريس كو 30 سنتي احنا خدمنا على لي سيركل دوير احنا هو كان تشوف انت سبيكتاكل تلقاه ستة دائرات فما ان سنتر لو نويو ومن بعد عندك ستة دوير الدائره راهو نصوروا فيها بالوحده معناها بالدوغري وبالضبط معناها لو غيون نحسبوا فيه بالديامتر معناها كل شيء بالمتر مربع معناها انا شفت 150 عازفه عندي دائره فيها 150 متر مربع ما يعادل واحد معناتها متر مربع في
0: الكل معناها ديسيبلين قبل كل شيء
1: كل واحد عنده عدد رتبي مكتوب على معناتها سيغ لو سول معناتها هو الماركاج او سول هذاك باش يمشي يدخل باش يبوانتي بالضبط في العدد نتاعو وشكون فما بارتيسيون بارتاجي مع شخص نعرفوه شكون يعني حاجه هذه داير سينيكمون من الاسباب اللي خليته ينجح العمل راهو صعب جدا وانت يعطيك ساعه خاطر الاسئله نتاعك الكل قاعد تمس في الجرح بالحق ما هوش سهل واحنا قلنا ميامي احنا غيالمون سيغ سين اون ايتي 150 وصلنا ل 150 والحمد لله
0: سي با فاسيل خاصه نحكيو زاد على مهرجانات كبيره نحكيو على المسرح الاثري بكارتاج بار اكزومبل المسرح معناه عنده تاثير وبلاصه في حياه اي فنان تونسي تحب ولا تكره مهما كان
1: المتحف
0: بيان سور
1: المتحف
0: في المتحف
1: احنا ما كناش مبرمجين في مهرجان كارتاج
0: مش المهرجان
1: للاسف احنا دوسي كان موجود في الهيئه المديرة إن كانت موجودة يعني ما احنا قدمنا يعني قمت أنا بتقديم عمل كبير مع عمل ضخم اشتراك مع التلفزة التونسية مع احتفالا بالستينية للمهرجان وللتلفزة للأسف العمل الذي ما لم يرى النور مش مشكل احنا في كل حالات مواصلين نحب نجيست نقول لك خاطر هذه معناتها للتاريخ يعني كل أي حاجة شفتوها في ليسون فيولون هي كانت دروتو برودكسيون معناها للاسف لليوم ليومنا هذا معناتها الدوله ما كانتش موجوده في العمل هذايا باقي ننتظروا احنا باقي ننتظروا انه يكون فما شراكات يعني مهمه واستراتيجيه خاطر هذا بور لو بيان دو توس راهو ابريتو انا جو سوي ان ترانسميتور يعني انا معناها قاعد نوصل في حاجه باللي نقدر لكن يتبرك ما تصفقش دونك لازمها ايكو سيستيم لازمها تتكون بالكدا. فما كلكو سبونسور بيان سور كاينو معانا, فما سورتو لاسوسياسيون ويل اوف سوس اليوم امنوا بالحلم هذه معانا في في سوسة, معناها انطلاقتنا كانت في في ريبات سوسة. لكن فوالا احنا قاعدين اون سو ستركتور, ما احناش واقفين. دونك العمل متواصل في برشا بينيفولا وبرشا من الناس قاعدين مضحين مع مع زياد زوري. زياد زوري ماهوش وحده اليوم الحمد لله, فما كوميونيتي قاعده تكبر وبيحاول الله اللي جاي خير.
0: باهي من بعد مجموعة العروض هذوما زياد, الجمهور التونسي الجمهور اللي حضر لك في السبكتاكل, شنو هي رايك فيه؟ معناها شنو هي الحاجه اللي يمكن اكتشفتها فيه ما ما, ما كانتش عندك قبل, كيريتها تفاجأت بها عند الجمهور التونسي؟
1: والله الجمهور التونسي انا لمحاله نجرب فيه من 2014 من وقت دخلت لتونس, والجمهور التونسي هو جمهور احنا واخذين عليه فكره غلطه. معناتها احنا بالنسبه لنا مثلا جمهور يقول لك بربي اعطيه حاجه تشطحه.
0: صحيح
1: بربي اسمع, راهو التونسي يحب
0: الهيلو
1: يحب كان مش معقول شنو, راهو التونسي يحب كان, راهو كذا, راهو فما توانسه اليا دو تو بور تو, راهو فما توانسه يحبوا الميوزيك سيمفونيك, راهو فما توانسه يحبوا لا ميوزيك فولكلوريك, راهو فما توانسه. انا حضرت مثلا في سابي يوسف كومبلي براتيكمون كومبلي, معناها عرض نخبوي سابي يوسف ودي سوليست دي موند, منهم واحد من من اعز يعني واقرب الموسيقيين الي اللي هو جيوغان جام الصين خصيصا كان في عرض سامي يوسف. دونك يعني عروض نخبويه القات استحسان والقات جماهير تونسيه, يعني نحكيو هذوما كلهم توانسه اللي حضروا. دونك راهو احنا ساعات نعطيو اسقاطات نعطيو احكام مسبقه خاطئه.
0: صحيح.
1: والله العظيم خاطئه,
0: ونقروا النجاح نتاع سبيكتاكل قبل ما يتعرض, معناها هذاك مش ينجح هذاك مش ينجح,
1: احنا نجهدوا ديجا وديجا انت المنظومه وقت اللي تجهض شيء ما اوتوماتيكمون هي باش تعتمو في صالح اني انه يجهض, خاطر هي اعطات ديجا الحكم, هي اصدرت الحكم غيابي. دونك انا هوني قلت نحكي لك على معناتها راي الشركات والاعمال من 2014 12 سنه كان نحكي لك عليهم, كما الكترو بطايحي مثلا الناس يقول لي اش تعمل انت الكترو ومعها تقليدي تو بطايحي, معناها هي رمز الموسيقى التقليديه التونسيه. الكترو جبت هيب هوبر يعمل في بيت بوكس ومعانا لابتوب وكل شيء, هذه ديجا 2016 معناها 10 سنين التالي ونحكيه في حاجه والناس
0: مش مدخل هذا
1: فيه. والله صدقني درنا به عملنا به 50 حفله في تونس خلاف الخارج, 50 حفله في كل مكان مشينا درنا جهات معناها نائيه وكذا, الناس يجيو والناس فاهمة والناس معاك من الأول للآخر, معناها راهو علاش علاش التونسي نحكموا عليه يحب حاجة برك يعني,
0: ونكارتي والحاجات ما غير ما ما نجربوها. ولكن اتصالين زاد ناقصين العروض النوع ذاير وزيد, معناها مش موجودة, معناها عامة الشعب خلينا نحكيه على بار اكزومبل 12 مليون قديش هما باش يسمعوا بالعروض هذية موجودة, هذيك المشكلة راهو زاد اتصالين فما نقص,
1: اتصالين فما نقص خاطر ميدياتيك ما فما نقص على خاطر لامانيبيلاسيون دو ماس. على اشوف راهي هي شنو هو الايكو سيستيم, معناتها انتم السلطه الرابعه راهو مهمه جدا انه اليوم لي ميديا يخدموا خاطر اون سيم اون ريكول سكون سيم, انت ايش باش تخدم في الخريف وفي الربيع باش تحصدوا في الصيف
0: بالطبيعه.
1: فهمتني؟ معناها الوقت اليوم تمشي البوسول في المكان المناسب وتقيمي مناسب هي كل الامكنه, فهمت؟ اما راهو اوتوماتيكمون باش باش نحصدوا, اذا مش السيزون هذه السيزون اللي بعدها معناتها راهو لو بوبليك يل سيدوك.
0: اي لا صحيح, اما هو توا في الوقت هذا نحكيوا على عام 2026 زاد باش ما تتحطش المسؤوليه برك على السلطه الرابعه ولا نحكيوا على الاعلام, الكم ماهيش معاش مربوطه بباساج راديو ولا باساج في التلفزه ولا فهمت, ما عادش الجمله بعاد برش على الحاجه هذيا. قبل يمكن كنا نحكيوا على انه لازم يكون ظهر نقولوا احنا في افريل مارس خاطر ليله صلاله بيصير مثل حد جاي قبل العرض بنهار شو يجيبوا مليون اخرين يجيوا يسمعوا. اتصاليا وسط العام شنو تعملوا باش يوصل البروجي اللي موجود اللي احنا كما قلنا احنا نحضروا العرض فنيا ثلاثة اشهر, اتصاليا كيف نحضروا له معناها قبل العرض؟
1: شوف هو بالنسبه للفنان على المستوى الانديفيديوال نتاعو الفنان راهو يعمل اللي نجم يعملو. الفنان سي اون بيرسون فيزيك سي با اون بيرسون مورال, معناتها انا اليوم والله تدخل توا على الانستغرام نتاعي وتشوف المجهود اللي قاعد صاير, انا عندي اون اكيب نخدم على راسهم امنة عبد الكافي نحييها بالمناسبه,
0: سلم عليها
1: باش ياسر باش نحكي على امنة, اما بالحق امنة عامله مجهود جبار معناتها في الموضوع هذا, كان تشوف وتشوف تسلسل وتشوف الاستراتيجي وكل مشروع كيفاش يتهيأ له معناتها قبل اثناء بعد وكذا, وفما ديزوبجيكتيف اموين اكوريا لون ديرم, فما حاجه قاعده تصير. لكن راهو الفنان وحده ما ينجمش, فما ماكينات كبار شئنا ما بينا. فما ماكينات دي ماستودونت يجيك راهو نجم في الشهر يعمل لأشخاص أخرين في 4-5 سنين تكون فيه. فوالا دونك هو راهي سيت اون كيستيون دو كونفيونس. حيت نعطيو كونفيونس للحاجات هذه اللي هي مش ما نحكيش على مشروع إكس ولا مشروع إيكغريك، تو سامبلومون نحكي على لو كونتومبورين لا كرياسيون اللي هي فيها معناها الذكاء الكافي مش اني تشبك مع الهويه وفي نفس الوقت مع مع الصغير اللي عمره 12 نخدم عليه هذاك 12 13 14
0: يتو في تيك توك ما باش جنزي معناها الجن الفا اللي حتى اللي من بعد توصل له الواحد. مازلنا باش نحكيو وباش نبيعوا اكثر الحلمه زياد راه سيريوزمون معناها لهنا نحكيو على مشروع كبير وضخم كيما هكا. كنا نحكيو على 100 عازف وصلنا حتى ل 300 عازف. حلمه كيفاش بدات وين وصلت كيفاش كانت البدايات هذه اللي باش نحكيوها من بعد الفاصل. راجعين ما تبدلوش وما تسمعوا في فان تايم.
2: Publicité. Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, tu connectes maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yousse le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil maghroumin bel l'arbre en ligne. Ken jawa gaming, streaming ou la scrolling, ma le Maxbox 5G, عندك internet très haut débit, min ghir hatta loading, bech ma tfallet hatta lahda. مش فخرة أما الماكس بوكس 5 جي أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
3: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس،
4: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
3: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
4: طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
3: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
4: ورفقتني زادة يد أمي طبيعة
3: وتمدت بالخير ليا ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
4: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
5: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.

0: الخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة على ديوان فيم. رجعنا لكم أنتم تسمعوا في فان تايم وكنا نسمعوا في سي سي زياد زويري. شنو هي اللي كنا نسمعوا فيها؟
1: هذه بابا عامر دونك من ألبوم بيب ديوان. أنتم ديوان فيم
0: دونك بور الباب
1: اكزاكتومون. باب ديوان اللي هي باب من ابواب مدينه صفاقس العتيقه وهو الكونتينيتي جوستمون دو الكترو بطايحي مع غسان الفندري. دونك عملناه اون ديو وكيما سمعتوا سمعتوا على فوا لو كوتي الكترونيك البيت ميكينغ اكسيتيرا. فما الكمانجا اللي هي تعطي فيك الخماسي نسميه احنا طبع رصد عبيدي. وفي نفس الوقت عندنا شقاشق هذوكم شقاشق نتاع بوسعديه المعروفين ياسر ولي دايور بور لا بتيت بارونتيز استعملناهم كانغريديون في جورنال دو 20 اور. كان على بالك عامين التالي كان كوموند من التلفزه التونسيه واخبار ثمانيه دونك كانت من تلحيني وخلينا في وسطها هكا ركز انت في اخبار ثمانيه
0: اليوم مش نسمعها
1: واسمع باش تسمع هذوكم شقاشق كوم ان اليمون ديدونتيتي نتاع نتاع الموسيقى التونسيه نتاعنا.
0: واضح به زيد توا باش نكملوا نحكيوا على التور هذايا. تقييمك فنيا باش خرجنا من العرض هذايا في الاخر من بعد توا كي تغزرت واخر شويه هكا تقول شنو خرجنا به خرجنا منه من العرض هذايا
1: به كوتي رومبلي دو فير معناها اللي فما في البلاد هذايا ما يستحقوا الامل والعيش والتفاؤل
0: طبعا.
1: وفما ناس في الجهات عندهم طاقات إبداعية كبيرة وكبيرة ياسر. فما ناس اللي تنجم تقعد معاه ربع ساعة خير ملا معناه نحكيه توا نيفو فورماسيون تقعد معاه ربع ساعة تعطيه معلومات معينة اللي الإكيفالون تاع ممكن جمعة خدمة. فما ناس أعطيني
0: فرصة تشوف
1: معناها فيرتيل فهمت معناها فما تيران فما حاجة فما بريديسبوزيشن ناتوريل فما قوة يحب يرجع فما هوني تو نحكيو على معناتها شباب عديد معناها نقول لك الأغلبية يحب يقول لك راني أنا جيكزيست جو سوي لا وماني جيكزيست جيست كنيميرو ولا اسم ولا لقب لا جيكزيست كفنان جيكزيست كمبدع جيكزيست كراني عندي منقول
0: في جميع المجالات.
1: كانت كيما المنصة هي لي سون فيولون فما تموت انا في السر فهمتني كوم هي تحلت معناها اللي تي انا ما حبيتش مثلا حتى في لي زابيل لا كونديتور دايور فما ابيل بالنسبه للمستمعين اللي يحبوا يلتحقوا بينا ابيل ساري المفعول حتى اليوم 10 سبتمبر منتصف الليل. دونك اللي يعزف كمانجا ولا اللي صغير ويعزف كمانجا نحثكم ونشجعكم باش انكم تقدموا. راهي الحكايه اللي خليت فيها النيفو تكنيك مينيموم ولا خليت فيها اناج مينيموم ولا ماكسيموم معناتها الناس الكل دايوغ اليوم عندنا التلميذ عندنا الطالب عندنا الاستاذ وعندنا استاذ الاستاذ من السبع سنين حتى الستين سنه الكل على نفس الركح. بون ابخي ما نجموش نلمدوا 300 و 400 كمان اليوم ان توكا بوتيتر اون بو الفير اليوم ما نعرفش كيفاش كيما عملناه ما كنتش نعرف 150 كيفاش دونك قاعدين نتعلم وانا قاعد نتعلم زاد وقاعد نتطور بالتجربه.

0: هي دايور اللي باش نقول لك حاجه مهمه. فما دي اكسبير انترناسيونو اللي هما من فنزويلا، من السعوديه، من تركيا، من ايران، من مصر، كلموني ناس معناتها مشهود لهم بالخبره وبالكفاءه. كلموني قالوا لي زياد كيفاش عملت
1: هو العرض هذا باش نخرجوا به لبرا ولا زياد؟ معناها فما حاجه لبرا ان شاء الله، معناها موجود في الشتاء نستناه ونشوفوه لبرا.
0: شوف 2027 فما توا معناها دي زيشونج تري سيريو مع فرنسا، دونك قاعدين نحاولوا باش نخرجوا به لفرنسا 2027 كبدايه في باريس. دونك فما جمعيه مستعده باش تتكفل بالمشروع، وفما اهم شيء هو انستيتيسيون اللي هي الثانيه في العالم اللي هي الكونسيرفاتوار ناسيونال سوبيريور دو ميوزيك اي دو دانس دو باريس، سي ان اس ام دو باريس، اللي هما كيف كيف امنوا بالمشروع. كان عندنا شراكات سابقه احنا معاهم، انا على المستوى البيداغوجي نتعامل معاهم معناها بطريقه دوريه، واليوم لي سون فيولون معناها سي ان بروجي كي سوربران كي اريف كوم اون سوربريز. علاش؟ على خاطر نجحنا entre nous tunisiens من غير توا جوسكو لا ما فما حتى اكسبير انترناسيونال ولا كذا، نجحنا entre nous tunisiens انو نحقوا برسك حاجه اللي هي الباري امبوسيبل، الباري معناها انفيزاجابل، ممكن معناها هوني بالحق فما حاجه بوتيتر تاريخيه في بلادنا اللي هو اليوم فما دي رياكسيون بوزيتيف.
1: الحمد لله على خاطر الحمد لله. نشكرك برشا زيد، ميرسي بوكو، فرحان برشا انا اليوم اول مره نتقابلوا، فرحان برشا اللي عرفت كلمه الختام اللي كنتي زيدون تراه
0: يعيشك. نحب ديما انا نقفل بالامل، ديما نقفل بنوت بوزيتيف. نحب نقول للعباد اللي لوجوا على الضوء مثلا، خاطر الضوء قاعد يقص دو طون سو طون، كونوا انتم الضوء، soyez vous-même la lumière. خاطر دايور لو سبيكتاكل كي يمان دي سون فيولون اسمه لي لوميير دو كارتاج، معناها خاطر الانسان وقت اللي يبدا عنده طاقه ايجابيه باش يجلب الايجابي. دونك في حتى في احلك المواقف وحتى في اعتى معناتها الظروف، راهو فما ديما الخير، راهو ديما فما حاجه بوزيتيف تصير، راهو ديما انت نفسك انت كطاقه راهو تنجم تحقق. دونك سويون بوزيتيف، نحاولوا نخدموا نحاولوا نعطيه بالموجود. انا نخدم فماش ضو، الله يحلينا شمعة مرة الفايتة وعطات انسبيراسيون، معناها تخلق من الضعف قوة. هي موقف وموقف ينجم يكون سلبي
1: صحيح
0: عند الأغلبية، ومشروع أن يكون سلبي، أما كيفاش تخلق منه
1: نحاولوا
0: تلقى الفلاغ
1: نحاولوا من الحاجة دي. إن شاء الله بالتوفيق ليك في قادم المشاريع وقادم التجارب زياد. نشكرك برشا، كان ضيفنا زياد زويري في فان تايم. نشكركم انتم زياد على الاستماع، ونشكروا أصدقائنا الكل اللي موجود فرجوا فينا على اليوتيوب. احنا مازلنا معاكم والرحلة مازلت متواصلة حتى للسبعة متاع العشاء، يقعدوا معنا ما تبدلوش. يلا سيدي خلاص محاجة زياد. هاي سيدي تراه شنو هي زياد بلاش شوفنا تراه
0: تريبيوت وحضرة هكا.
1: الله الله الله الله عليك يا سيدي، راجعين ما تبدلوش، هذه فان تايم.

0: Radio LFM.
1: تبع الموسيقى.
2: Summer vibes. خلي السمر فايبس في الآب وعيش سيفك اون بلان فور حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتبعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سمر فايبس على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى
3: ناس الديوان
0: ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان L'émission اللي تخليك تبدا نهارك en bonne humeur. وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة ناس الديوان أحلى ناس. ديوان FM.

0: Beja. Joana Fan, Sudcom. A Abdel Mujdek على Joana Fan. Fun Time. Fun Time. ال 55 دقيقة على ديوان FM رجعنا لكم من جديد فان تايم ما زلت معكم حتى للسبعة متاع العشية في ساعتنا الثالثة بعد شوية تلتحق بينا حنان الشجراني اللي عندكم تسمعوا بعد شوية مع صديقتنا حنان نسلم عليها برشا كان في ثنية وتسمع فينا يا حنان إيجا راهو ما عادش بكري ما نعرف الروترات متاعك عادي جينا الستة ونص يلا أختي حنان إن شاء الله هاك في التاكسي تسمع فينا أما قبل هذايا فقرة والله أنا متشوق للفقرة هذايا مع صديقنا رضوان عندي توا ساعتين من اللي عرفته نحب نسمعها الروبريك هذايا خلينا نشوفوا شنو هي الحكاية شنو يقول الناس زوم فن هكا
1: زوم فن
0: زوم فن
2: زوم فن
0: الله الله الله الله الله
1: دونك على السلامه راه قبل كل شيء
0: وحلوش يقول ناش تريبيونال تعالينا ايوا سي رضوان يا خويا معرفه طيبه مرحبا بيك
1: بيك
0: يا خويا فرحان برشا انا عرفتك
1: حتى انا
0: يا خويا اكتشاف بالنسبه لينا لهنا في الديوان ايوا اعطيني
1: دونك رمي اصعب حاجات نجم نعيشوها هو انه نودعوا ناس نحبوهم او يعني تخطفهم من الدنيا وما نجموش أو ما عندناش القدرة أنه نرجعوا اللحظات هذيك معهم وهكذا بالضبط كانت قصة وداع بليغ حمدي صديقه عبد الحليم حافظ القصة بدأت مع وفاة العندليب عبد الحليم حافظ في لندن بعد صراع طويل مع المرض ومن هنا بدأت قصة الأغنية اللي باش نحكيه عليها اليوم اللي هي باللف اللف علاقة عبد الحليم وبليغ كانت فنية وإنسانية لأبعد الحدود كانوا أصدقاء بعيدا عن الجانب الفني ويعني والإنساني فما برشة تعاونات عشرات الأغاني البداية الحقيقية بدأت مع أغنية تيخونوه عام 1957 عبد الحليم كان له فضل كبير على بليغ في بدايته هو اللي دز معاه بشي يطلع وبشي يعرف الجمهور أكثر العلاقة اللي فاقت الفن وتحولت لصديقة قوية خلت بليغ حمدي كان معزة خاصة لعبد الحليم وفي يوم وفاة العندليب تقول الحكاية إنه بليغ كتب الأغنية في نفس اليوم هذا في نفس اليوم اللي مات فيه عبد الحليم جه الخبر رجع للدار بكل حزن وبكل أسف كتب الأغنية هذه خذها الورقة وسيل وبدأ يدندن في الكلمات واكتبها فكتب باللف اللف وسنين بتلف تلف وألم بيزيد وجراح بتخف الأغنية اللي حط فيها بليغ كل مشاعر الأخوة والصداقة مع عبد الحليم حافظ وكانت فيها لمسة روحية كبيرة نسمعوا شوية من اللي قالوا على الأغنية
0: طبعا
3: فترة طويلة كنت نفسي أعمل مزيكا سيبك بالتعبير الخاص يعني أنا يمين أول غنوة أول مرة أكتب شعر أو غنوة تكتمل في نفس اليوم اللي توفى فيه اسمها باللف
4: في نفس اليوم؟
3: في نفس اليوم صباحا في الفجر يعني بعد ما انتهت الأشياء ما باللف والسنين بتلف
1: بحسب رواية منشورة عن قصة الأغنية فإنه بليغ كتب في النسخة الأولى كلمة حليم اللي بعد تبدلت بكلمة حبيبي بليغ اللي كتب ولحن الأغنية ودندنها بالعود بعد ما كملت وصلت إلى وردة الجزائرية وردة سمعت الأغنية وعجبتها فسجلتها وتصور الكليب اللي فيه وردة تغني وبليغ حمدي يعزف على العود غنتها زادها بعدها سميرة سعيد مصطفى قمر زاد في 1998 عاود تقديمها وظهرت الأغنية في فيلم البطل وكانت من بين الأغاني اللي خلدت في الذاكرة وولات زادة يعني تحكي على أي إنسان ودعناه أو أي إنسان فقدناه في الدنيا هذه
0: بالضبط باللف اللف ترى

0: تلف وألم بيزيد وجراح بتخف حبيبي.
1: مازلنا مش نكملوا باللف اللف. نحب نشكرك برشا رضوان, يعطيك الف صحه. كنت هذا يا زوم فن, احنا مازلنا معاكم فان تايم حتى للسبعه نتاع العشيه.

نحب نحب عطشانين للحب الحب الحب والشوق بإيد ويدفي القلب.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستيل رنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستيل رنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: Summer vibes.
4: خلي السمر فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتبعنا كل نهار مثل الجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سمر فايبس على ديوان اف

0: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز السادسة ديوان افهم عسلمة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة نهوضي بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها الثامنة لسنة 26-2000 المنعقدة اليوم الثلاثاء على عملية استثمار في ولايات بنزرت ومنوبة وصفاقس بقيمة جملية قدرت ب 19.6 مليون دينار في قطاع الصيد البحري والنشاط الفلاحي. كما صادقت اللجنة وفق بلاغ صدر عن الوكالة على إسناد قروض عقارية لفائدة باعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية تمتد على مساحة جملية تساوي 14.2 هكتار بولايتي الكف والقصرين بقيمة جملية في حدود 337.8 ألف دينار. السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بجبل جيتون الواقع بمنطقة قصر اللمسة من معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان ما مكن 100 عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها وفق ما فدى به معتمد الوسلاتي أحمد الحمدي في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح الحمدي أن عملية تبريد موقع الحريق لم تنطلق إلى حدود الرابعة بعد الزوال بسبب استمرار تصاعد دخان من تحت ركام الرماد كما لم تحدد بعد المساحة الغابية المتضررة وفق تأكيده. ولفت إلى أنه تم استنفار 8 شاحنات إطفاء تابعة للحماية المدنية وإدارة الغابات مساء أمس ما مكن من تطويق حريق قصر اللمسة ومنع وصول النيران إلى المنازل المجاورة للغابات فيما تتواصل حاليا جهود تطويق حريق آخر اندلع في منطقة عين بوسعدية من ولاية سليان على الحدود مع القيروان. رئيسة الغرفة الوطنية لقطاع الحلويات سامية ذيب تفيد بأن الانقطاعات المتكررة لتيار الكهرباء والماء صالح للشرب أدت إلى إتلاف كمية من المواد الأولية والمنتجات الجاهزة إلى جانب تضررية تجهيزات والمعدات وهو ما جعل أصحاب محلات بيع المرطبات والحلويات يتكبدون خسائر مادية كبيرة حيث بلغت نسبة الأضرار المسجلة في القطاع نحو 60% في جهة الوطن القبلي. وأفادت ذيب لمراسلة ديوان فهم بأن أكثر من 30% من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة اضطروا إلى الغلق المؤقت لمحلاتهم نتيجة الخسائر الفادحة التي لحقت بهم بسبب تلف كمية من المواد الأولية والمنتجات الجاهزة.
3: أصلاً تيار كهربائي والماء فايزة الكاس بالنسبة للقطاع خاطر القطاع متاعنا توعنا احنا سنوات واحنا ما نتعديو في برشة مطالب الماتيار برومير كانت تقطعت أو مرة زبدة ما سميش أو سكر ما سميش أو ارتفاع الأداءات اللي احنا دخلنا للموسم الصيفي دخلنا على أمل أن نبارك تري اللي فاتنا ما رأنا إلا جانا هالظرف هدايا متاع انقطاع الكهرباء والماء نابل 50% للمضري فما اللي فكروا وقفوا الخدمة أما اللي يخدموا أما ما يخدموش دون لي رجل دلار حتى يخدموا بطريقة شنية صحية نوعا ما قد يجمعوا ويعرضها للبيع ويقول لك أنا يا أخوي قداش باش نخفى كي تعويضات فماش تعويضات انت باش تعمل خبير انت عندك الوقت اصلا باش تجم تحضر خبير وكيفاش انت يزمك تصلح فيه صافي باش تريكيبير ان بو ما طالبنا السلطه شوف السكتر هذا لا تعظيم تعويضات يرون حلول جذريه.
2: القيادة المركزية الأمريكية تشن مساء اليوم هجمات على جنوب شرق إيران فيما دوت أصوات انفجارات عدة في المنطقة. وقالت القيادة المركزية في بيان أنها شنت ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران مضيفة أن الضربات تأتي بعد محاولات هجومية للحرس الثوري مؤخرا استهدفت حركة الملاحة في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين في المنطقة. وكان التلفزيون الإيراني قد أكد أن أصوات 5 انفجارات دوت في قرية موسن بجزيرة قشم وأربعة أخرى دوت في مضيق هرمز كما أفادت وكالة تسنيم بدوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. ختاما طقس الليل يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط وبالجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة آخر النهار وبداية الليل ثم سحب قليلة بأغلب المناطق. وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالمرتفعات وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية حيث تتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة لتثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب. البحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا متموجا، أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 27 و32 درجة وتصل إلى 35 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش، إلى اللقاء.
4: تسفقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان أفلام فلاش سبورت.
5: مساء الخير، اهلا بكم بداية مع المسابقات الافريقيه. نهايه الاسبوع ثلاثه فرق تونسيه يلعبوا مواجهات الدور التمهيدي الاول في دوري ابطال افريقيا بليتر من الساعه 7. النادي الافريقي يستضيف جوليبا المالي بحضور 25,000 متفرج باداره الحكم الطوغولي بيير جون. وفي مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه نهار الجمعه في ملعب الطيب المهري بصفاقس، الترجي الجرجيسي يستضيف نادي دامبرز السنغالي ايضا باداره حكم طوغولي اخر ومصطفى اكاكبو. نهار السبت زاد في مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه بدايه من الساعه 4 في نيجيريا CSS يواجه نادي شوتينغ ستارز بإدارة الحكم الكاميروني فودو بيانيك. CSS سافر مساء اليوم إلى نيجيريا عبر المغرب الوصول غدوة الصباح، بعد باش يكون فما رحلة برية لمدينة أبيوكوتا عبر البر وين تم برمجة المقابلة، والعودة باش تكون مباشرة بعد نهاية المباراة إلى تونس. آخر أخبار الميركاتو، فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير تعاقد رسميا اليوم مع متوسط ميدان سنغالي دولي في منتخب الشباب إبراهيم ديوب لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. نادي نونت الفرنسي أعلن زيادة على تعاقده بصفة رسمية مع الظهير الأيسر الدولي في المنتخب الوطني أمين الشرني لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خير الشراء للفريق الفرنسي قادم من نادي غوست بالتركي. كيف لؤي بن فرحات اللي مازال ملاعب على ذمه المنتخب الوطني رغم رفضه سابقا المشاركه في المونديال تعاقد اليوم مع نادي فريبورغ الالماني في صفقه قيمتها 7.5 مليون اورو. بن فرحات باش يمضي لمده 4 مواسم مع فريبورغ وبعدها يرجع ينتقل الى فريقه الحالي كارلوس روا بنظام الاعاره لمده موسم. بقيه اخبار الميركاتو، اشرف الحباس يمضي لمده موسم مع نادي زاخو العراقي بعد نهايه عقده مع ناديه السابق الجيش الملكي المغربي. كيف ايضا المهاجم عماد اللويتي امضى اليوم لمده موسم مع نادي نوروز العراقي. نختموا بخبرهم كرة اليد، نادي الافريقي قرر اليوم رسميا الغاء تعاقده مع الحارس الدولي ياسين بالقايد لاسباب قانونيه وكذلك ماليه، اسباب قانونيه بعد صدور قانون من الجامعه يمنع الانديه من ان تتعاقد مع زوج لاعبين دوليين في نفس المركز. الافريقي قام بتسجيل الحارس الدولي في منتخب الاوسط ثامر الطوزي، وجديد منذ اسبوع تقريبا ان جمعيه الحمامات فريق ياسين بالقايد السابق طالب نادي الافريقي بمنحة تكوين تقريبا في حدود 70,000 دينار. دونك الخلاصه، الافريقي الغى تعاقده مع بالقايد وبنسبه كبيره لن ينتدب حارس إضافي وسيكتفي بالحارس الأول حاليا يوسف زين حارس نجم الساحلي سابقا وكذلك ثامر الطوزي في الموسم الجديد. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج فان تايم.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان

0: فن تايم.
1: 6:15 دقيقة على ديوان اف ام، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من فان تايم. نسلموا على العباد اللي تسمع فينا والتحقت بينا توا على ديوان اف ام، ونسلموا زاد على المشاهدين على اليوتيوب ديوان اف ام لايف على الباج يوتيوب تاعنا ديوان اف ام. يلا سيدي، ضيفتنا النجم السوبر ستار السوبر هيرو البطلة البطلة التونسية الوطنية القومية حنان الشقراني. حنونة، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا بك يا رامي، أهلا وسهلا مستمعي إذاعة راديو ديوان اف ام. كقول ديوان اف ام مش رامي ورودة، خاطرني أنا هنا سبحان الله نحس روحي جزء من البلاصة دي. علاش؟ لأنه كل ما نجي نعمل حاجة ونهز تليفون مثلا باش نعمل حاجة سيرتو إنسانية ونحكيو عليها، الله يرحم والديهم والله يرحم والدين مروى رقيق، تقول لي هاني معاك. ميرسي بوكو مروى رقيق، شاد ليا لوليد كل توت ليكيب ديوان اف ام. ميرسي بوكو،
1: ربي يفضلك. ومحبس النوار اللي مستضيفك لهنا، ما
2: نشكروهوش. لا توعد باش نبداو. توعد توعد رامي.
1: شنو الامور؟ حنو شيء لايف؟ شنو هذاك؟
2: والله حلا لايف تيك توك، خاطر عندي برشا متابعين في التيك توك يقولوا لي حنونه تحبوا الروك. اما سبحان الله جبني في الكروم بحذاكم هذيك سمره ولهنا بيزا عامله فيلتر.
1: حنونه والله قاعد تبع فيك في التيك توك، والله موضوع خنبداو به. موجوده في اللايف تيك توك كيفاش؟
2: والله موجودة. أنا كنت موجودة عمين التالي في التيك توك، كنت ناشطة وجو وكذا وجواليت وفزيت وعرفت برشا عبيد محليهم وقتها في بريود الحمل متاعي. ولي التيك توك هو اللي نحاليك البريود متاع كلو حم نقولوا احنا انتر بارانتيز. ومن بعد قصيت رجعت وقتها مشيت تلهيت بالبرنامج متاع احنا بيكم على قناة التاسعة اللي عملت انتاج وتقديم وعملي وتلهيت بالمجيرة بنت الحي. من بعد كي كملت المجيرة بنت الحي صديقتي ليلى شندول من نظري تتفرج فيها تو الإعلامية ليلى شندول
1: في مصر وشفتك معها.
2: خمت هي باش تعمل كونسيبت ما بين تونس ومصر اللي هو انسبيري من التيك توك. قعدنا ندخلوا نعملوا يقولوا احنا في كوميتا في التيك توك باش من بعد يوليو فما حكايه سيناريو باش تكتب. دونك هذاك علاش رجعت للتيك توك.
1: والوقت هذايا يقرب اكثر التيك توك للعباد ولا
2: على الاخر؟ ريت للعباد. انا خدمت برنامج ولت عمنيو ثم فئه شافوهم معناها كنت قاعده في الشارع. مش معناتها التيك توك يقولوا عنا برشا من دنيا اخرى ما شفناكش
1: بالضبط.
2: ايبا طلعوا ما يتفرجوش في التلفزه،
1: مهم برشا. وي
2: والفيزيبيليتي
1: سيب الاخر، سيب الاخر موجود واللي هو ولا الاغلبيه
2: على
1: الاغلبيه الكبرى بالضبط على التيك توك.
2: سيرتو زاد رميه وحاجه اخرى في وقت التيك توك ولا راهو مسؤوليه تيك توك وحاجه مفروض علينا. راهو اجي نقول لك كتلقى برشا محتويات خايبه وبرشا ناس تصدر الحاجات خايبه، راهو احنا زاد مطالبين باش نكونوا موجودين في التيك توك باش نقولوا كلمه باهيه باش نعملوا معادله باش لعبتك تتفرج فيها. انا نقول لهم ليه ما تعملوش هكاكه، ليه نحيو الحاجه ذيك؟ كوميم يتاثروا بيا ويتاثروا بيك ويتاثروا بالناس اللي معروفين وحتى اللي معروفين حتى في البلاتفورم هذوما.
1: صحيح موجود. وفي علاقه بالليماج نتاع الفنان، خاطر مازلنا مش مستاسين برشا انه فنان ونقولوا احنا هبط للغديكة لللايف تيك توك كذا واحد ولا في بلاصه اخرى ماهيش نفسها كالشاشه اللي كنا نشوفوا فيها حنان معروفه معنا كيوي مشوفها تلفزه مشوفها راديو مشوفها واحد الحاجه ذي. فما شكون نحكي عليها حنان ولا تيك توك حنان
2: لحقتها فازه يحكيو. فما دي بروفيل سبحان الله فما دي بروفيل كي تشوفهم بارتو ما تقلقش.
1: صحيح،
2: خاطر ممكن خاطر عفويتك وتلقائيتك يقول لك عندك شعبيه مع العبيد النورمال.
1: بالضبط،
2: فما عبيد ما يقبلوهمش سبحان الله يقبول
1: ما يتعداوش
2: ما هذيك هي.
1: كل واحد وكيفاش. هذايا بخلاف التيك توك نحكيو على المجيره بنت الحي، جانب انساني للفن. هذه نقطه مهمه برشا باش نحكيو عليها. نحكيو على دوره وعكله عملتها حنان باهيه تعتبر باهيه. مازلنا باش نحكيو شويه اكثر عليها بعد شويه، ولكن من أبرز المحطات الأخيرة كان حضورك في سقيط سيدي يوسف
2: نهار 27
1: أوت بالضبط، بعرض مساند للأهالي بعد الحرائق. نقطة مهمة ننطلقوا منها قبل باش نحكيوا على العرض، الفكرة كيف جات؟
2: أنا كنت معناها كلموني سقيط سيدي يوسف عندهم 3-4 شهور تالي مدام كريمة مدير دار ثقافة تحية ليها، قالت لي نحب المجيرة بنت الحي تكون موجودة في سقيط سيدي يوسف ونتفاهموا في الكونترا ونتفاهموا في كل شيء. خليتها تتصل بفريق الإنتاج، قلت لها تو بيان سور أنا بلادي تفاهم أنت وياهم وتنقل لهم بعد باش معناتها نتفاهم وباش نعملوا عرض غاديكا في الاخر معناها باش نخلصوا فيها خاطر ذيكم تشريهم الوزاره ولا المهرجان ولا كذا. كي صارت شي الحرائق هذيك وصارتك الكوارث وانا مسقط راسي وعائلتي وفما ناس تضرت وشفت معناها جاتني الفكره انها نسيت التليفون باش نسال. قلت لها مدام كريمه اش فما في المهرجان؟ قالت لي راهو توا مازلنا مش عارفين ومش عارفين. قلت لها اسمعني، عارفين ولا مش عارفين عندكم مهرجان ولا ما عندكمش؟ انا راني جايه بالمجيره بنت الحي ومداخيله الكل انا باش نحبش نقول نتبرع لانه نتبرع فيها ديستانس باش نقف وباش ندز وباش نساند اهلي وناسي في سقطة يوسف المتضررين كل واحد وكيفاش اللي باش تجيب الكاسه واللي باش يجيب العرض واللي باش يساهم كله للمتضررين. الاخرين هذا وكنت تلقائيه وبسيطه وما في باليش باش تعمل هالفاز هذه الكل معناها والله لا في بالي.
1: والاحساس شنو بعد تقريبا 20 سنه رجعت لغاديك لساقي سيدي يوسف شنو كان احساسك؟
2: نقول لك برجع بيتش بيك بعد 20 سنه نقول لك حاجه انا تربيت غادي ملي صغيره تنفسر لك تفهمني انا جديتي اللي عيطلها دادا ام بابا اللي هي ربيتني انا واخواتي عندي علاقه وطيده بها هي الروح والنفس. كي توفيت جديتي صارت لي ازمه نفسيه
1: الله يرحمها
2: قاصه من بالله نوصل للكيف لو دارنا كلهم يمشيو راه نوصل للكيف ونرجع من الجمج تعبت نفسانيا راني دادا هي الدنيا راه والله يرحمها ويرحم كل الامهات اللي غدرونا. توا كي جيت باش نرجع وكل عام نقول باش نمشي راه باش نمشي وباش باش وما لانه عائلتنا كلهم يجيونا لهنا وامي وبابا يمشيو واخواتي وكذا سنيك جيت بطبيعتها قلت حنان
1: الحاجز هذايا اليوم باش
2: الحاجز باش ندخل وباش تكون دادا فخوره بيا وجدي فخور بيا واهلي فخورين بيا بالعرض هذه المجيره بنت الحي اللي هو مسنده للاهالي هذه هي الحكايه
1: بالضبط. دونك الاحساس شنو كان غاديك لقيت روحك في الزون تاعك
2: فما حاجه ساعه اول حاجه مشيت لها مشيت للمقبره
1: لطيف
2: مشيت لجديتي اي مش كل هاني جيتك هاني جيتكم اني جايه كيكه راني جايه باش ناقف وفرحوا بيا على الاخر وانا فرحت على الاخر ورغم التعب لانه هذاك كان اخر عارض في التورني مي هذاك احياني وفرهدني وحستني اللي انا توا باش نبدا
1: كي نحكيو على تورني ما شاء الله من العباد اللي وقفت مع حنان في البريود هذيا في مع حنان عموما
2: في العموم انا باش نحكي على زوج اشخاص في عرض بوشمه اللي وقفت معايا هي اخته سند اللي هي بالحق 25 سنه نجاح القاسمي يا اخت جعفور نجوحها الغالي ربي يبارك لها والله يرحمها هناني ونجاح ديما نقولها وراء نجاح جعفر القاسمي نجاح القاسمي ربي يفضلهم لبعضهم بالحق اما باش نقول في عرض سقطت يوسف الى جانب مروه الرقيق واللي حكيت عليها وشادلية وليدات صديقنا بلي
1: ميلا رضوان
2: مرضوين الغالي ابن الجهه الخويا الغالي ربي يفضله فما مدام نويل الزرقاني اللي هي بنت شمال الغربي وملي سمعت بيا انا كذا قالت لي حنان كل المسانده وتفقد فيا وقالوا تستحق شي حاجه كذا تحب نقولها الله يرحم والديك مدام نويل وإن شاء الله تلقاها في بنيتك
1: بالطبيعة نسلم عليها برشا مدام نويل
2: يشير فما دي باج أخرين هاشتاج ميديا فما
1: لحظة باركة لحظة
2: سيست مراحل
1: خاطر نويل بالذات شنو ريك لحنا برنامج ملم بالمواضيع انت شقلت لها ميرسي بوكو مدام نويل
2: ربي فضل هاي
1: تجاوبك هاي هاي ترح مدام نويل تحياتي
0: تحياتي
1: أهلا وسهلا
0: الحقيقة حنان هي أختي هي صديقة منذ سنوات طويلة يعني عشرة نتمنى انه برشا عباد اليوم يكونوا كيما حنان المبادره اللي قامت بها واللي انا الحقيقه وقتها ديت على الفيسبوك معناتها مش هي تواصلت معايا ولا لا ديت على الفيسبوك بالوقت ديت تليفون وكلمتها قلت لها حنان كل الدعم وانا معاك في كل خطوه ومن وقتها بدينا تقريبا اسبوع واحنا قاعدين نسقوا اعمل هكا شنو تستحق خليك القدام لانه الشمال الغربي او اي شبر من تراب تونس يستحق منا ان يقفوا وقت الازمات مش كان وقت الفرحه وقت المهرجانات وقت لا حتى وقت الازمات كل تونسي كل اعلامي كل انسان كل مواطن في هذا الشبر العزيز من تونس مطالب اليوم انه يقف ويقدم حتى جهد. الحقيقه وقت ليك المبادره نتاعها فرحت برشا وقلت لها انا معاك في اللي تحب في الدعم المعنوي في الدعم في اللي تحب انت انا معاك خطوه بخطوه وانتو ما ريتوا انه الحق معناتها لقت المبادره نتاعها كانت متميزه ولقت عجب برشا عباد فعلوا معاها برشا اعلاميين فعلوا معاها لانه المداخيل نتاعها تبرعت بها للمتضررين من الحرائق في سقيط سيدي يوسف. اليوم حنان وانا نقدم لك كل الشكر وكل الدعم وان شاء الله ديما مسيره معناتها متالقه اليوم سليانه تعيش نفس اللي عشته سقيط سيدي يوسف
2: وأين على ذمة
0: يعني
2: سليانة
0: متواصلة فما وحدات من الحماية المدنية من الغابات من الأمن من الجيش فما دعم كبير للإحاطة وال يعني ربما النيران هدية لإخمادها فما عملية أيضا هوني نحب نتوجه بتحية كبيرة للعبيد هذية اللي ربما عندها 3-4 أيام ما رقدت شموما، يحاولوا بكل مجهوداتهم وبكل إمكانياتهم إنهم يحاولوا يخمدوا الحرق هذه، رغم إنه بين ظفرين صعوبة التضاريس، لأنه أنا زادة بنت الجهة وبنت سليانة وبنت كسرة وبنت تونس الكل، يعني ربما هي اللي زادت صعبة شوية المهمة، لكن نقولوا إن شاء الله في الساعات القادمة الأزمة توليفق شوية. فما زاد عملية إجلاء السكان تقريبا، وهذا قلناه في في في, في النشرة دخل معانا المندوب الجهوي للسلاحة، فما تقريبا عملية إجلاء لمئة عائلة من جبل برقو، فقدوا منازلهم وفقدوا للأسف موارد رزقهم، لكن أكيد يعني هما تم إجلائهم إلى مناطق آمنة. وراو نقول أنه صحيح احنا نتوجعوا وقت اللي نفقدوا حاجة مادية، لكن الأهم اليوم يا حنان هو الذات البشرية اللي نحافظوا عليها. أنا نحب أن نطلب منك طلب أنه يكون فما عرض،
2: زوز عروض مش عرض، زوز عروض المجيرة لسليانة،
0: يكون منك أكيد يكون منك
2: والله بكل قلب حب.
0: هذا من على المباشر لأهالي ولاية سليانة والمتضررين، خاصة أنه الحرائق قاعدة تتقدم لولاية القاهرة، وين وإن شاء الله إن شاء الله يعني يتم إخمادها.
1: سيطر عليها
0: تقريبا يا حنان، عنا أسبوعين على العودة المدرسية تقريبا 15 يوم، فمولدات غادي تتحق المساعدة. نحب البسنا في العودة المدرسية تهم كل شبر من تونس، يعني مش يكون فما عودة مدرسية فيها الكرتابلة واللبسة والنقول أنا والكتب والأدوات المدرسية كلها وتكون عودة وفما عائلات موجوعة اليوم ما عندهاش وين تسكن، ما عندهاش كيفاش ترجع صغيرة.
2: وهذا زاد نداء زاد الفنانين الكل راه باش يكونوا موجودين، نداء للفنانين الكل مش كان حنان، بالعكس هذه فرصة باش نتلموا في حاجة باهية وباش نكونوا احنا معناها مع الـ مع الـ مع الأسود الأمن ومع الحماية المدنية وكل واحد من موقعه معناها اللي قدم عرض يساهم ما عادش بيش هي المشكلة.
1: بالطبيعة
0: أكيد يعني احنا نتوجهوا لو فنانين طب معلمين اساتذه كل انسان يعاون باللي نجم باللي يقدر، حتى انت تهز دبوزه ما لك العون نتاع الحمايه المدنيه او اداره الغابات اللي هو على خط النار، على خط النار يوم قاعد يجاهد باش يحمي البلاد، هذه كانت تهزه من معنوياته. ملاحظه اخرى لو تسمح،
1: اي تفضل
0: يهزينا من الرسائل اللي ترجعنا لتالي احنا في درشنوة واحنا على واحنا في حالة لا لا لا، نعرف انه الوضع ماهوش يعني الحرائق اليوم كبرت وقلت وصلت الى حدود ولاية القيروان، لكن مثالش خلينا نبعثوا رسائل طمأنة. وقت اليوم حنان تقول انا نتبرع بعرض باش الوليدات هذوكما يرجعوا يقراوا باش الاهالي يسترجعوا يعني
2: موارد رزقهم،
0: يكون فما تطمين اكيد، حتى الاعوان اللي قاعدة تجاهد ليلا نهارا لحماية هذا الوطن وللسيطرة على الحرائق يكون عندها، يقول لك انا خليت عائلتي وخليت بنتي وخليت ولدي وخليت مرتي باش نحمي البلاد هذه وباش نحافظ على البلاد هذه. يعني رجاء انا كما قلت انا بنت الجهه، من هنا نتوجه يا حنان وعبر اذاعه ديوان فم الكل اهالي سليانة وكل مواطن في هذا الوطن العزيز، خاصة لأهالي سليانة، حلوا دياركم للعبيد اللي تم إجلائها، عاونوهم، مدوا لهم يد المساعدة، اللي يقدر كما قلت على دابو زمان واللي يقدر أرو فما أنا مبكري ريت حاجات، فما شكون يقول لك لا احنا مانيش مستحقين ماكلة ولا لا لا لا، احنا في اللحظة هذه وفي المرحلة هذه وأنا بنت الجهة ونعرف إنه
2: مع بعضنا اليد في اليد، الناس كلها مع بعضها هبة، الناس كلها هبة مع بعضها،
0: وراهو التونسي اليوم معروف بالهبة نتاعو كما نقولوا احنا في ولاية سليانة معروف بالفزع.
2: إن شاء الله نوال، إن شاء الله تونس بخير، راهي تونس بخير
0: ان شاء الله متألقة حنان،
2: يعيشك يا روحي ربي يخليكم
0: احلاك. زاد الدعوة لكل انسان، للناس الكل، للفنانين، للممثلين، للصحفيين، للاعلاميين، فقط من اجل هذا الوطن.
1: امين
2: وعاشت تونس.
1: عاشت تونس طبعا، ونشكرك برشا مدام نوال زميلتنا، نشكرك برشا على التدخل معنا. دونك حنونه دايما العبيد مهم برشا، راهو الرساله اللي نحكيو فيها خاصه في علاقه بالاوقات الصعيبه هذه، الرساله اللي الفنان راهو مطالب كيما هو في علاقه بالترفيه وبالحاجات اللي نطالبوا الجمهور يطالب بها من الفنان، حاجات هذوما زاده مهمين في الوقت هذايا نقاوة
2: كيما احنا. سامحني رامي انا ما حشيش بالعبيد وقت الفرحه وقت الغصره، كيما بلدنا لي امنا وقت الغصر نقفولها هكا ولا ليه هذه، وتو احنا وقت الحرائق وقت الفيضانات وقت كذا باش نقفوا البلاد، ما لا وقتاش
1: صحيح هذا هي. دونك نحكيوا لهنا على مسؤوليه راهو حنانه
2: اكيد،
1: معناها ماهوش مزيه، معناها نحكيوا على حق العبيد غاديكا انه الفنانين يقفوا معهم في الموقف هذا. التجربه خلينا نحكي زاد على سيدي يوسف في الجانب هذا مهم برشا العوده وكذا. الجمهور كيف استقبل غاديكا حنان؟
2: الجمهور ساعك صغيرات ممكن صغير يعرفوني من البلاد ما شافونيش عن قرب. تقول كبار جيني ثم اللي يعرفني وانا صغيره ربي يبوسوا فيه التلاميذ ساعيتوا لي التلاميذ من دنيا اخرى حنان مفسخ ما عادش تسمعوا جمله كنت تلاميذ تلاميذ ونو صبري تلاميذ ونو صبري ما عندكش فكره دنيا اخرى ذهب مع الزمن ومازال نجاح ولتو مازال يكبر
1: طبعا.
2: فهمت هذا هو معناه فرحوا على الاخر كانت الحضور معناه محترم جدا جاو بورتون هارتا راه ما فماش ماء في الناس لوش على الماء الماء الدبوزه معناه الماء
1: المعدني
2: صحيح دونك ما وقتها وقت عصيبي مالجري سلعبت جيت وتبرعت ودخلت وقعد المسرحيه من الاول للاخر. ونحب نشكر زيدة التلفزه الوطنيه اللي كانت حاضره وصورت وهبطت في الاخبار في النشره الوطنيه نتاع 8 اللي معناها اليوم تحسسني اللي كي تعمل حاجه هكا وتكون موجود في نشره رئيسيه النشره الوطنيه راه يزيد يحملك مسؤوليه
1: صحيح. بطبيعه مسؤوليه كبيره برشا. بخلاف هذا نحكيه على سلسله من العروض سيف سناء حنان قداش من عرض تقريبا
2: بديتها بماتر مشيت اول عرض الماتر عملت سبع عروض فما كلك عروض وقت اللي صارت معناها كانوا عندنا بريفيو معناها بروغرامي سيليانا كانوا عندنا في الزولي جبل الوسط كانوا عندنا عروض وبعد ما معناها دخلت بعضها البرمجة على ليدات عرض بوشمة زيت كان رائع جدا سوق جديد اللي هي اكتشاف رائع في سيدي بوزيد عرض الشبيكة اللي قلت لهم الشبيكة اللي في القروان ماهيش منطقة عبور شبيكة فيها شباب يخدم شباب عامل مهرجان ياسر محلاه فرحوا بيه وكان الحضور غفير محلاه بوشمة جايب استحية الوجيه بن احمد اللي عملنا عرض ياسر محلاه الدهماني زاده ماتر هذوما معناه اللي كنت موجوده فيهم سلقتها زاده كان عرض محليه هذوما هم اللي كنت موجوده فيهم ان شاء الله اللي جاي خير
1: ان شاء الله. بتقييمك المجيره بنت الحي في علاقه الكونتاكت ديريكت مع جمهور وسط تونس معناه بعيد على تونس العاصمه والجمهور اللي موجود لهنا تقييمك اللي صار هذا
2: انا تقييمي للمسرحيه انه المسرحيه انه انا ساعه بنت سكت يوسف معناه من وين بحكم خدمه بابا حراس كنا في برشا بلايص انا عندي علم بالجنوب وعادات الجنوب وعندي علم بالشمال وعادات الشمال والوسط دونك ما لقيتش بالعكس انا نستمتع اكثر فوا ميل كي ندخل الجمهوريه لاني نحس فما حاجه فما ذاكره قاعده تسترجع في حاجات فما خصوصيه وسيرتو كي يبداو يحبوك يفرحوا بك على الاخر يسيرتو زاد كي تبدا انت مجتهد وعامل عمل ماكش تستغبى في الجمهور عامل عمل يطرح مشاكلهم ومشاكلهم حتى كان في قلب كوميدي توريهم الجانب الجدي اللي فيك حتى وانت تقدم في الكوميديا ولا في التراجيديا راهو يحسوها راهو المسرح عمرك ما تنجمها تعجبها على الجمهور
1: بالضبط الجمهور هو. واصعب هو راه حنان يلقى الجمهور قدامك راه ماني مش سهل الجمله ماني
2: انا نقول لك حاجه في كل دخله الاخر عرض سقط ديوس معناها ما بين اهلي وعائلتي وذاك عرضه مسؤوليه اكثر معناها لانه انا اي عرض راه نمشي معناها باش نساهم به ولا باش نتبرع به راه كنت تعب اكثر في وامين اقسم بالله نبدا نحب نعمل حاجه ترضي فهمت خاطر الجانب المادي منحيته من مخي
1: بالضبط.
2: دونك الجانب نفسي وحب اكثر منه حاجه اخرى وما يمنعش ذا العروض الاخرين نبدا نرقل لاني ورسين رواق نرقل باش نموت هي. نبدا هكا جري قشاح صوتي بحاح وانا نعيط كل براح
1: ايوه النقطه هذه مهمه تو عندنا لهنا بار اكزومبل نشوفوا لذات تقى 12 اوت في المهرجان الصيفي بشبيكه من بعد 23 اوت في الورديه 24 في الدهماني 26 في الدهماني
2: 27
1: في جابس بالضبط دونك نحكيوا على الايامات ورا بعضهم راهو مش سهل العباد يمكن تشوف من بعيد الجانب في السخانه ذي وفي الجو الكل عموما الجانب البدني والنفسي وكذا الفنان كيف يخرج من هذا حنان بحق شنو تعمل في جوله كيما هكا باش توصل العباد زاد طاقه وانرجي في السهريه في الليل نحكيوا على الايامات ورا بعضهم على بلايص بعاد على بعضهم راه كي نقولوا ورديه وراها جابس راهو مش سهل جمله معناها في وسط
2: السبيكتاكل لا خفتك بالحديث انا وصلت من جابس وصلت من جابس بوشمه 8 نتاع الصباح في الليل نعرض في الورديه
1: بالضبط هذاك نحكي لك
2: فك سخانه وفك الرطوبه باش ما نقولش معناها خاطر هذيك خدمتك وانت اخترتها والله العظيم يا رامي اقسم بالله لولا حب هذه المهنه راهو الواحد تاع
1: راني بطلت
2: وراني بعد
1: زيد روحي وراها
2: حبي للمهنه قد ما هي شاقه قد ما هي متعبه يسيرتو عرض مسرحي وعدك ساعتين غير باو ساعتين راه وحدك معناها تغني وتتكلم وتزحك وتبكي وترقص وتشخص وكذا
1: ميسيرش كنت تحب هز ونوال وطبناها
2: حسيل وقلت كذلك
1: دم يجي توسع
2: لا ماني ديما نكمل الوقت هذا
1: وبيه
2: ايوه على الخبز الكوشه مش
1: سكر مش عملت كيف شيت الجبس والوردية
2: حسين وقرط وبفليل طلعت للوردية أقسم بالله في ملاحظات تسفي روحي مش انتي يا حسين لو لم حبت العبيد وتصفيق وممكن الضحكة المزيانة هي التحين
1: أي معنى الحاجة ذي التعب يبدأ ولادات ولا بعضهم يعطيك طاقة أكبر ولا إرهاق يخليك نجم يطيح شوية
2: لا إرهاق إرهاق أما شنو تولي تحاول تكمل العرض ذيك تروح أو كتدوش كذا ترتاح ترقد تسكر على روحك
1: مش
2: تسترجع الطاقة منه غدوة أو كتمشي لتسوق لحتى شيء معناه فما شكون يسوق بيك معناه تشرب شيء بما بارد تاكل حويجة خفيفة كذا وتقعد مع روحك حتى اللي يجي العرض اللي بعد ذيك خدمتنا مش
1: بالضبط مازلنا مكملين معاك حنونة فرحان برشا اللي أنت موجودة بعدين لهنا في فان تايم احنا مازلنا معاكم للسبعة فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش
3: بوبليسيتي Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à mena, connecte mena. Fiha Wi-Fi 6, yousel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil mahroumin bel l'arbre en ligne. Ken jawa gaming, streaming ou la scrolling, mahal Maxbox 5G, andek internet très haut débit, min rir hatta loading. Bishmet fallet hatta l'ahda. مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج

0: فما ساعات تتخلق سيتواسيون مع متفرج قدامك عمل ريكسيون تنجم تبني عليها موي. هذيك تجيب الخبرة وبالصنعة وبالحرفية وبالتطور وبالعروض وبكذا وبيان سور أي بلاصة فما حاجات مثلا يضحكوا في بلاصة ما يضحكوش في بلاصة أخرى
1: صحيح.
0: وفما حاجات مشتركة فهمت ما فماش وصفة سحرية فهمت
1: معناها فما حاجات بار اكزومبل معامل عليهم مش يضحكوا لهنا ما ضحكوش في في في بلايص وإلا العكس
0: لا جينيرالمون أنا مقدمة عرض شوف لازم فما شوية ذكية تقدم عرض تنجم تستقطب به كل الفئات الاجتماعية وكل الأماكن أينما كانت وحتى لو إجا نقول لك ريت أنا مثلا إن شاء الله ربي سهل مع إن شاء الله يا ربي سهل ثم بروجرام شحكى لي أنا معاك أني ممكن أنا نعمل عرض في مصر قدرة ربي عرض في مصر مش عملها المجيرة بنت الحتة
1: كلش كلها بالمصري
0: ما كل اللهجة البيضاء
1: آه
0: تعالي يا حبيبتي إش قلت لي أنت عملتيني كده أرجوكي تلفتي غادي
1: بنت الحتة توا خلينا قبل مجيرة بنت الحتة المجيرة بنت الحي كهدف اللي حطيتوه نقولوا احنا دي زوبجيكتيف في علاقه بالمسرحيه ذي في الصيف ذي وصلتوا لهم ما هو التقييم الاخير عموميات معنا في علاقه بالمسرحيه
0: انا تقييم للمسرحيه وانا مع انه مدير مهرجان ماتر مدير المهرجان اللي عرضت معهم الكل بالجماهير بالكل يعطيوا رايهم مستعده مو الجمهور اللي يعطي رايه انا اقول لك حاجه فما مسؤوله علينا في ذكرها مشيت عملت عرض جيت فرجت فيا طلعت لي بعد يرسين تعنق فيها وتبوس عينيها بدل ما تقولين في بليش هكا اقسم بالله العلي العظيم معناها ممكن شافوا حنين يعرفوها في الشارع التونسي البجعة الجميلة هاي يعرفوني في كذا ما يعرفوش الجانب الأكاديمي الجانب الفني الجانب الحنين الممثلة شو نجم تعطي لأني أنا لا أصنف نفسي كوميدية أنا أصنف نفسي ممثلة نجم تكون تراجيدية نجم تكون كوميدية فهمت
1: موجودة به
0: أما شافوني أكثر في الكوميديا
1: أما حنين هو المهرجانات ما بيان سور معروفين فما المهرجانات هذوما في المناطق الداخلية المهرجانات الكبرى شوية معناها اللي يمكن أكبر مسارح اكبر زياده دجا نحكيوا على معلش على حمامات بنزرت سوسه
0: حمامات بنزرت فما واحد. ممكن فما على حسب ما تواصلت مع اداره الانتاج قالوا لي اللي قالوا المسرحيه جديده خلينا نشوفوا فهمت هذه اللي قال التبرير نتاعهم والله اعلم انا قلت لهم كان حتى ما نعرضش مهرجانات الدوليه سنه مش لقوني خارج تونس نعرف اكبر المسارح في العالم راه باذن الله
1: ان شاء الله
0: باذن الله حتى عندي زوريخ ان شاء الله ما عندي اشكلكم مدام قمره شويه عن عرض في ايطاليا اللي هو بلاصه قريبه معناها في الحدود مع سويسرا والنمسا والمانيا عندي عرض في زوريخ وعندي عرض في ايطاليا بقدره ربي
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: مدام قمره شويه نقدم لها تحيه
1: نسلم عليها بيان سور ان شاء الله بالتوفيق ليك حنان به الناس تعرف حنان الممثلة تعرف حنان الكوميدية ما حنان بعيد على الركح راهو حكاية أخرى راهو نحكيه على معناها أم وكذا واحد شنو حنان كيف عاملة في وسط التعب ذي كيفاش الخلطة السحرية
0: يا ودي أنت كنت ترى مريومة جات تفرجت عليه في عرس أكسيديوز والمرة ترى أمها تمثل
1: صحيح
0: مريومة الصغيرة عمرها عامين وأربع شهور
1: ما عقلتكش
0: لا في الأخر في الساليو عملت لي ناينة ما تعيش ناينة هي ناينة فقد بيلي أنا أمها في الأخر بالسالي بعد ساعتين فارش فارش بعد قتلي ناين مش سهل أنا ديما نقولها ونحب نعودها وإن شاء الله ما نخلصش من الحين بالعين ربي فضل أمي وبابا وأخواتي وعائلتي اللي واقفين لي لكن مش منهم هما أنا ما نخرجش نعمل المجيرة لأنه أنت الأم يزمها متضحي يزمها وقت يزمها أمي تقولي برا امشي برا وبابا امشي برا على روحك ومريوم هاي بحذينا معنى نهزها في أوقات وأكثر الأوقات بحذيهم هما
1: معنى هما اللي شجعوك وهما اللي عاونوك باش تنجم أنت تمشي للمرحلة متاع مجيرة بنت الحي
0: والله ديما نقولها ونعودها أقسم بالله كان ما نعرفش شنو نعمل في الدنيا نملك الكرة الأرضية نحطها في داية للنجم نرجع لهم ولو تعرف من يعملوه معايا
1: بالطبيعة إن شاء الله ربي يفضلهم بيان سور بعد التجارب هذه الكل توا حنان المسرح وجربناه تبارك الله التلفزة ودرناها المسلسلات ونجحنا لي سيت كوم شنية اللي تبدل معنى شنية في علاقة بنظرتك للأشياء شنو اللي تبدل
0: تبدلت برشا حاجات وليت أنا ما عادش تترقني في وسط الحكاية قاعدة نبعد وليت نتفرج من بعيد ولت عندي قدرة على الاختيار لاني وصلت بالنضجك النفسي والعمر وقبل مش كيما تبدا عمرك في العشرين كيف في الثلاثين كيما في الاربعين كيما فهمت لما حالي نزلت وصلتش الاربعين
1: اي صحيح
0: شوف تضحك
1: ما حكش درت بيك انا
0: ليه نحكي لك بالوقت تولي تختار تولي حتى ثم حاجات تجي دي بروبوزيشن كلهم لي انا وليت عندي قدره باش نقول لا قبل كنت لا اي اي اي
1: مش بالحشمه

0: حد بالحشمة وساعات بالحشمة. حد بنرضي عندي أنا فس حب نرضي العبيد على حساب روحي
1: صحيح.
0: ما قولش ليه تولت قد عندي قدرة بش نقول ليه فقط بش نخدم كل الحاجة اللي ترتاح لي مخي
1: كهو هذي هو دونك هذي هزنا الثنية الأعمال الجاية بار اكزومبل قبل ما نحكيه على المسرح كما قلنا المغيرة وكذا واحد مازال مش حكيه بأكثر تلفزة فما حنان موجودة
0: والله نورمال مو إيجا أقول لك أنا ما في بالك أنا منتجة منجة عندي شركة تحت السور قاعدة نخدم فيها في حاجات معناتها إنتاج وتوزيع فني وسينمائي وتلفزي أنا جربت كنت منجة ومقدمة في برنامج تعبت برشا ونمن ياسر بالتخصص كي جربت ما منتش مره بتخصصي ما بار اوبليغاسيون باش نخدم الخدمه هذيك تعبت برشا دونك اش عملت قلت حنان وقلت لي باش ننتج نكون منجة قلت لي باش نكون ممثله
1: صحيح.
0: وذيك اللي خلاني انا منتج المجيره في شريكتي لاني مشيت لشركه اخرى حبيت نتفارغ كممثله باش نجم نخمم كيف الممثله دونك سنين نورمالمون باذن الله عندي تجربه مع علي الشابي
1: ان شاء
0: الله ربي يسهل فيها في قناه تونسنا العزيزه قلبي برشا ان شاء الله مع مروه الرمضاني المنجة ان شاء الله ربي فيها.
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليكم في علاقه بالتمثيل فماش حويج
0: تمثيل والله لا
1: مازال فما شيء
0: حتى التوني قلت لك انا مش مثمشهم انا وصلت المرحله ما عادش نستنى الحق تاع ربي وليت كان باش نعمل حاجه باش ننتجها اذا كان عندي لي مويا وكشفت الظرف حتى الاقتصادي وكذا باش ننتج روحي كان عيطوا لي حاجه ترضيني ساذهب ما عيطوليش على حاجه ترضيني وتفرحني
1: نعمل حاجه سير مزير وحدي
0: صحيت وحدي يا خويا حتى بالتليفون تنجم تعملوا تضحك وتعملهم الكل راه
1: بالضبط
0: انا تبكي وتعملهم الكل
1: والتيك توك موجود شارع
0: قوي برشا والتيك توك موجود ويلا ورده
1: يلا وردة ولا تفرش فيك أول مرة ذا اللي رجعت ماكش فيها ما حد شيء تقولون بليش نو النوارق على هبطان
0: جينا حتى التو البارح فقت اللي في الجولات في التيك توك فما تعادل
1: بالله
0: والله ما في بالي
1: استعب هذا في الاتي المسرحية كما قلنا فما البرة كذا في تونس موجودة في الشتاء العروض موجودين
0: إن شاء الله قدرة ربي أكيد عنا التيس الخيمة قاعة أفراح أنا باش نكسر القاعدة باش نولي المسرح ياخذوا في قاعة الأفراح مدام أم نتمح لها مدام نسين نوجه لها تحية باش نكون حاضرة معاها ما نعرفش باش ننسقوا العرض يا إما فان أكتوبر يا إما دوبي نوفمبر وعندي عروض خارج حدود الوطن وعندي إن شاء الله باش ناخذ باش نعمل تورني في المسرح البلدي إن شاء الله ربي يسهل في قاعة الأفريكا
1: إن شاء الله
0: وداخل الجمهورية
1: إن شاء الله تستنعنا عاد إن شاء الله جيو نتفرج
0: هكا توا مول المول انت مول المول
1: ولا نعرف نشكرك برشا حنونة في الاخر كلمة ختام اللي كنت تقول
0: منها نشكر العباد اللي وقفت الكل معايا سيرتو في عرض ساقية يوسف اللي هو كان عرض معناها عرض من المسؤولية اللي هما اللي باج بتاع ساقية يوسف الكل اللي بارتاجيو الحدث نحب نشكر الهلال الاحمر فرع ساقية يوسف نحب نشكر مدام كريمة مديرة المركب الثقافي نحب نشكر هاشتاج ميديا حسام العلوي اللي عنده باج كبيرة برشا ومؤثر ومحليهم الوليدات اللي محليهم نحب نقدم له تحية اي حد مد يده حتى من بعيد حتى بالكلمه قال ربي فرحها وربي نجحها ان شاء الله ربي يبارك له وانا نقول اختمها معناها اني انا على ذمه ولايه سليانة في الحرائق هذية نتصلوا ببعضنا ونعمل لهم عرض لاهالي سليانة كما عملت ساقية يوسف
1: ان شاء الله ان شاء الله نشكرك برشا ميرسي بوكو
0: سيج تحيه صغيره حاب نقدم تحيه بعد دارنا لزوجي الغالي وربي فضله وربي يبارك له وان شاء الله يا ربي يفرحوا بمريومة الغاليه وصاحبتي زيدة ألفة النفزي اللي واقفه في ظهري الله اللي نحيكم علي
1: نسلم عليهم برشا ان شاء الله ربي يفضلهم لك يا حنونه ويفضلك لهم ويفضلك للجمهور ونشكرك
0: برشا
1: هبه ونبه والكل نشكرك برشا حنان يلا سيدي احنا مازلنا معاكم حتى للسبعة فاصل صغير راجعين الموسيقى ما تبدلوش فن تايم

0: agenda culturel.
1: مرحبا بكم في الاجنده كولتوريل لنهار 3/1 سبتمبر. فقرة ناخذكم بها في جولة الأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية باش تكون مع مسرح قرطاج الأثري اللي قدم لنا سهرة للفنانة مي فاروق بقيادة المايسترو محمد الأسود. عرضنا التالي هزنا لاختتام الدورة الوطنية الأولى لمهرجان تفريكا سولو بدار الثقافة بيرمشيرقة بزغوان. وآخر عروضنا لليوم يهزنا الافتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي مع عروض فنية وورشات تعريفية بتثمين التراث المادي واللامادي في الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة من 25 إلى 10 سبتمبر. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
0: أجندا كولتوريل في تونس الكبرى على 93.5.

56 دقيقة على ديوان فيم. احنا هكا نكون وصلنا لاخر رحلتنا لليوم من فان تايم. ان شاء الله نتقابلوا غدوة في نفس الموعد من الاربعة للسبعة على نفس الإذاعة ديوان فيم. نشكركم على الاستماع, سلموا برشا على مشاهدين على اليوتيوب, صديقنا حافظ كيف كيف فارس, نسلموا برشا على ياسين, نسلموا على الناس الكل هدى اللي كانوا حاضرين معنا. نشكركم برشا على وفاكم للديوان فيم, وكما قلنا لكم نتقابلوا معكم في نفس الموعد. حاب نشكر صديقنا فاروق في الاخراج, حسام في الاخراج الرقمي, جيهان, مرام رضوان في الاعداد. ان شاء الله نتقابلوا احنا في نفس الموعد على ديوان فيم. الى اللقاء, وباي باي, تشاو.

0: Publicité. الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز السابعة مساء، ديوان افام عسلمة. يتميز الطقس لهذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط وبالجنوب، مع تساقط البرد بأماكن محدودة حسب آخر تحليل للمعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا بالمرتفعات وبالجنوب، تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية حيث تتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة لتثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 27 و32 درجة وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد مواصلتها مراقبة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد، وذلك من خلال رفع العينات وإخضاعها لتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية، إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي للتثبت من نجاعة عملية التطهير. والهيئة تفيد في بلاغ بأن نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت مطابقة العينات للمواصفات الصحية المعتمدة وسلامة المياه من الناحية الجرثومية وصلاحيتها للشرب. نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي تبلغ إلى غاية اليوم نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي، و 71% بالنسبة لتوزيع الكتب على المراكز الجهوية، فيما بلغت نسبة المبيعات 66% حسب ما نشرته وزارة التربية في مقطع فيديو حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي. وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية 26 و2027 و2000، تولى المركز الوطني البيداغوجي طباعة 314 عنوانا في نحو 15,600,000 نسخة لتغطية مختلف الحاجيات المتعلقة بالكتاب المدرسي. مؤسسة فيدا تعلن اليوم أنها ستتولى صرف المنح المدرسية والجامعية والتكوينية بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000، وذلك في إطار مواكبة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية، داعية المنتفعين بالمنح إلى إيداع ملفاتهم متضمنة للوثائق المطلوبة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 10 سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التلاميذ، وإلى غاية 10 أكتوبر المقبل بالنسبة إلى الطلبة ومتلقي تكوين المهني. والمؤسسة توضح أن هذه المنح ستشمل أبناء شهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوان وأبناء شهداء وجرحى الثورة، وكذلك أبناء مصابي الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوان الذين تساوي أو تفوق نسبة السقوط البدني المستمر الحاصل لهم 15%. وزارة الصحة تعلن أنه تم اليوم وبصفة رسمية فتح وحدة تصوير بسكانير بالمستشفى الجهوي بالمكنين من ولاية المنستير بعد أسبوع من انطلاق نشاطها الفعلي. والوزارة تفيد بأن وحدة تصوير بسكانير تمكن المرضى من إجراء الفحوصات بالقرب من مقر سكنهم، وتساعد الفرق الطبية على تشخيص السريع والدقيق، بما يوفر الخدمات الصحية اللازمة من المواطن ويحد من الضغط على المستشفيات الأخرى. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران وفي محيط مضيق هرمز، وذلك ردا على ما وصفتها بمحاولات نفذها الحرس الثوري الإيراني لاستهداف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إلى جانب محاولات أخرى لاستهداف أفراد عسكريين أمريكيين في المنطقة. وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي 5 انفجارات في قرية بجزيرة قشم، فيما سجلت 4 انفجارات أخرى في منطقة مضيق هرمز. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه النايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معكم كل يوم من الاثنين حتى للحد من 7 حتى ل 10 نتاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه كما العاده. برشا موسيقى موجوده معكم بل كل شيء. نبدا نسلم على الاكيب. نسلم عليك صبري البعزيزي السيد المخرج معنا لليلة. سينو هذا محمد القرقني من وراء الميكرو والبداية بتاعنا تكون كيما العادة تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمحها في رود تريب.
0: في رود تريب مباشرة باش نسمع تيو إكس قولوا السلام.

L-artist Redneck Trainwork عبير نعمة from Dublin Armasta هذوما الكل باش تلقاو معنا شوية آخر دونك في البلايليست متاعنا سينو ديراكتومون باش خليكم مع تشافوزي بارسونغ هذه الموسيقى متاعنا نقولكم بون يكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

بنادم سي بنادم بيه نادم

دو روتور في نايت كلوب. السلام عليكم للناس الكل, وما زلت العشوية متاعنا متواصلة معاكم بيان سور وين ما كنتوا تسمعوا فينا ديريكتومون. لو ريتم يتبدل, هذاك علاش نمشيو مع بعضنا تو سويت الكاسيت.

كاسيت في كاسيت باش نرجع بكم ليله قديم قديم قديم برشا. دونك هذاك علاش باش اخترنا من بعد شويه باش نسمعكم حسام حسني في لولاج ايتو سويب باش خليكم مع حميد الشعري متقال. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت شويه خليكم معكم الاخبار واحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانيه من ات.

0: على في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الثامنة مساء، ديوان فام عسلمة. البنك المركزي التونسي يصدر اليوم منشورا موجها إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. وحسب بلاغ للبنك المركزي، يلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر 26 2000. ويجب أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقررة للبتيفية. وزارة التربية تعلن اليوم في بلاغ أنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من تاريخ 3 سبتمبر الجاري على الرابط vscolaire.education.tn. والوزارة تؤكد أنه يتم تقديم الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية حصريا عبر المنصة، ولا يمكن لأي تلميذ التمتع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية ما لم يقم بالتسجيل عن بعد. كما يتم إسناد منحة كاملة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة إلى الاستظهار بأي وثيقة. كما تؤكد وزارة التربية أنه يتم إسناد منحة كاملة للتلاميذ حامل الإعاقة بمختلف درجاتها، وذلك بعد تقديم نسخة من بطاقة الإعاقة رقميا عبر المنصة، مشيرة إلى أن أبناء عائلات الشهداء وجرح الثورة يتمتعون بالأولوية في الحصول على المنح المدرسية المتعلقة بالسكن والإعاشة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يوصي بإيلاء سلامة المتكونين أثناء الانتفاع بالتكوين المهني في مختلف الاختصاصات، وخاصة منها التي تتطلب وسائل الوقاية الأولية القصوى، وتوفير أفضل ظروف التكوين والإقامة والإعاشة، والحرص على انتظام التزويد بمختلف المستلزمات في الأجال، فضلا عن فرض الانضباط في التوقيت والحضور والمواظبة، وذلك خلال إشرافه اليوم على جلسة أعمال خصصت لمتابعة مدى جاهزية مراكز التكوين المهني والمبيتات والمطاعم بمختلف المراكز استعدادا للسنة التكوينية الجديدة 26 و 2027 و 2000. والوزير يؤكد أن التكوين المهني هو جسر فعلي نحو تشغيل، يتم العمل على تطوير جودته وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل وطنيا ودوليا، بما يفتح أفاق أرحب لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ويكرس مبدأ التعلم مدى الحياة. فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات تتمكن اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بجبل جيتون الواقع بمنطقة قصر اللمسة من معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان، مما مكن 100 عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها حسب ما أفاد به معتمد الوسلاتية أحمد الحمدي. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني يتوعد اليوم الولايات المتحدة بجعلها تندم على هجماتها الجديدة على إيران، في حين حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران من ضربات أقوى بكثير في حال الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة. ويأتي ذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط اليوم شن ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران وفي محيط مضيق هرمز. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.
4: D1 FM.
0: ناقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعد شوية نحكي على ذهبية جديدة وفضية جديدة أيضا في الألعاب المتوسطية لأبطال تونس. قبل هذا نحكي على المسابقات الإفريقية، نهاية الأسبوع ثلاثة فرق تونس بشي يخوضوا ذهاب الدور التمهيدي الأول في المسابقات الإفريقية. نحكي على دوري الأبطال نهار سب بداية من السابعة، النادي الإفريقي يستضيف جولي بال مالي بحضور 25,000 متفرج بإدارة الحكم توغوري بيير جون في مسابقة كأس الكاف. نهار الجمعة في الطيب المهيري بصفاق استرجي جرجيس يستضيف نادي دامبرز السنغالي بإدارة حكم توغوري مصطفى أكا كبو. ذكر زادة الجرجيس كان طالب جماهير الرياضة في صفاقس بالحضور في المباراة ومساندة العكارة في رفع الراية التونسية. نهار السبت أيضا في كأس الكونفدرالية بداية من الأربعة متاع العشية في نيجيريا نادي صفاقس يواجه شوتينغ ستارز النيجيري. بالنسبة للسياسة سافر اليوم العشية لنيجيريا عبر المغرب، الوصول باش يكون غدوة صباح، بعد باش تكون فما رحلة برية إلى مدينة أبيوكوتا عبر الحفلة ثم برمجة المقابلة والعودة باش تكون مباشرة بعد نهاية اللقاء إلى تونس. آخر أخبار الميركات والتقدم الرياضي بساقية الدير، تعقد رسميا اليوم مع متوسط ميدان سنغالي دولي في منتخب الشباب. نحكي على إبراهيم ديوب لمدة 3 مواسم جديدة في فريق الباسس. نونت الفرنسي أعلن تعاقده بصفة رسمية مع الظهير الأيسر الدولي في المنتخب الوطني أمين الشيرني لمدة موسم في نطاق الإعارة مع خيار الشراء للفريق الفرنسي قادم من فريق غازيانتاب التركي. كيف رؤي بن فرحات اللي مازال على ذمة المنتخب الوطني التونسي رغم رفضه سابقا المشاركة في المونديال، تعاقد اليوم مع نادي فرايبورغ الألماني في صفقة قيمتها 7.5 مليون يورو. بن فرحات باش يمضي لمدة 4 مواسم مع فرايبورغ، بعدها ينتقل إلى فريقه الحالي كالشرو بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة سيدات انهزم أمام نظيره المصري بنتيجة 3-0 في مباراة الدور الربع النهائي، وهكا منتخبنا يغادر رسميا بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة سيدات بالعاصمة الكينية نيروبي. الألعاب المتوسطية تارانتو بإيطاليا 2026، العداء التونسية مروى بوزياني تتوج منذ قليل بذهبية سباق 3000 متر موانع سيدات ضمن منافسات الألعاب القوى الجارية حاليا بتارانتو. في المقابل رحاب الظاهري تحرز الميدالية الفضية لنفس السباق. بالنسبة لرفع الأثقال كيرم بنهنية يحرز برونزية الخطف وفضية النتر. مانشستر سيتي الإنجليزي اتفق مع تشيلسي على انتداب متوسط الميدان الأرجنتيني إنزو فرنانديز مقابل 145 مليون يورو. فرنانديز منتظر يخضع غدوة للفحص الطبي قبل إمضاء العقد الرسمي مع السكاي بلوز. نذكر أن النجم الأرجنتيني صاحب 25 عام انضم لتشيلسي في جانفي 2023 قادم من بنفيكا البرتغالي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافام.net. كان معكم قدور، خليكم على نت كلوب. في الأمان وتحية تونس.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوانافام. ديوانافام.

0: qui dit soirée dit nightclub. L'émission référence de la musique.
1: دو روتور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيفه بالموسيقى. انا نقول لكم ديراكتومون الريتم مش تقلب اوترومون باش نهزكم تو سويت الجوك بوكس وين مش نلقاو برشا موسيقى تركيه نسمعها تو سويت.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Alarsam.
1: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
2: كي دي سواري دي نايت

0: عد نموذجك على دي ان اف ام. دي ان اف ام فلاش نيوز موجز التاسعة ليلا. دي ان اف ام عسلمة. الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا خلال السنة التكوينية 26 و 2027 و 2000 وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة أعمال عقدت اليوم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. وتناولت جلسة العمل التي أشرف عليها وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود مدى جاهزية مراكز التكوين المهني والمبيتات والمطاعم بمختلف المؤسسات استعدادا للسنة التكوينية الجديدة، كما قدم الحضور عرضا شاملا حول تقدم إنجاز مختلف مشاريع الصيانة والتهيئة والبالغ عددها 163 مشروعا لصيانة وتهيئة المؤسسات التكوينية بكامل ولاية الجمهورية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤدي اليوم زيارة ميدانية إلى منطقتي عين النشم والبحيرين بمعتمدية برغو من ولاية سليانة، حيث عاين الأضرار والمساحات الغابية التي أتت عليها النيران جراء حريق جبل بولمان الذي اندلع يوم الخميس الماضي، مؤكدا دعم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالموارد البشرية والوسائل اللازمة على أن يتم التدخل لاحقا لإعادة التشجير. والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي يؤكد أن المجهودات لا تزال متواصلة للسيطرة على الحريق الذي انطلق من منطقة مزتة وشمل منطقتي عين بوسعدية وبلوطة قبل أن يصل إلى حدود ولاية القيروان، مشيرا إلى إمكانية السيطرة على الحريق خلال هذه الليلة في حال عدم هبوب رياح قوية. والفرشيشي يكشف أن خسائر غابية كبيرة تمت معاينتها شملت أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون وقد تتجاوز مساحتها 2000 هكتار، مؤكدا عدم تسجيل خسائر بشرية أو عمليات سرقة، كما أشار إلى إجلاء عدد من الحيوانات من المناطق المهددة. الكاتب العام للهيئة الجهوية بقفصة رمزي يحيى يدعو المواطنين إلى معاضدة جهود الهيئة الجهوية والمساهمة في إنجاح الحملة المتواصلة لجمع المساعدات العينية الموجهة لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل استعدادا للعودة المدرسية القادمة، مشيرا إلى أن نسق الحملة يشهد بطئا مقارنة بالسنوات الماضية نظرا لتزامنها مع حملات مماثلة تنفذها عدد من الجمعيات الأخرى، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
1: انطلقت حملة بداية من يوم 15 أوت بجهة قفصة على جميع الهيئات المحلية والجهوية لجمع تبرعات للعودة المدرسية. الحملة هذه تتمثل في جمع تبرعات عينية سواء كانت كتب مدرسية مستعملة أو جديدة ومستلزمات دراسية ككراسات والمحافظ والأقلام وغيرها من مستلزمات الدراسة. الحملة هذه هي عادة عنا في قفصة، مش أول سنة، الإقبال السنة ضعيف شوي، ممكن خاطر تم جمعيات أخرى وأشخاص أخرى قاعدة تقوم بجمع حتى هي تبرعات على نفس النسق اللي تقوم به الهيئة الجوية للأحمر التونسي بقفصة. إذا نطلب من جميع المستمعين أنهم يمدوا يد المساعدة وإن شاء الله سنة دراسية تكون مليئة بالنجاحات للجميع إن شاء الله.
0: وفي الشأن الدولي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجري اليوم تعديلا وزاريا جزئيا شمل 4 حقائب وزارية، وذلك بعد استشارة الوزير الأول وفق ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية. وشمل التعديل وزارات المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الاتصال. وسائل أعلام إيرانية تفيد بأن الجيش الإيراني أطلق اليوم عملية وصفت بالحاسمة ضد أهداف أمريكية في المنطقة في أعقاب سلسلة ضربات جديدة شنتها الولايات المتحدة. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن العملية التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية تستهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودمبارك.
2: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك 103.2.
3: كي دي سواري دي نايت.

0: وطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز العاشرة ليلا. ديوان فام عسلمة. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية سليان جمال الفرشيشي يؤكد وضع كافة الإمكانيات الوطنية والمعدات على ذمة الجهة للسيطرة على حريق جبل بولمان الذي اندلع الخميس الماضي، مشددا على تواصل المجهودات للسيطرة على الحريق الذي انطلق من منطقة مزتة وشمل منطقتي عين بوسعدية وبلوطة قبل أن يصل إلى حدود ولاية القيروان. والفرشيشي يؤكد أن تعزيزات كبيرة وصلت إلى الجهة لمعاضدة مجهودات الفرق الميدانية، مشيرا إلى إمكانية السيطرة على الحريق خلال هذه الليلة في حال عدم هبوب رياح قوية. وكشف الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن خسائر غابية كبيرة تمت معاينتها شملت أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون وقد تتجاوز مساحتها 2000 هكتار، مذكرا أنه تم منذ الأحد الماضي إجلاء 115 شخصا كإجراء مؤقت تحسبا لأي طارئ، وأنه سيتم إعادة السكان إلى مساكنهم فور الانتهاء من السيطرة على الحريق بالمنطقة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدية سيد علي بن عون ومنطقة بن بشير غدا الأربعاء، موضحة في مراسلة إلى ولاية أو إلى والي سيدي بوزيد أن هذه الاضطرابات تأتي على خلفية برمجة أشغال صيانة للبئر العميقة بن بشير أربعة. والشركة تؤكد أن تزويد بالماء الصالح للشرب سيستأنف بصفة تدريجية إثر الانتهاء من الأشغال. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يشدد على ضرورة التسريع في إنجاز برامج جاري الأودية وصيانة البحيرات الجبلية بولاية زغوان وتعزيز العمل الاستباقي لمجابهة مخاطر الفيضانات إلى جانب تكثيف الجهود لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل. والوزير يدعو خلال زيارة ميدانية أداها اليوم إلى ولاية زغوان إلى إعداد برنامج عمل محكم ومحدد الأجال لصيانة وجهر المنشآت المائية بالجهة التي تضم 115 بحيرة جبلية، مع إيجاد حلول عاجلة لتذليل الصعوبات واستكمال الأشغال المبرمجة في الأجال وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الفلاحة. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد يدعو خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى المنعقد ببلغراد بمناسبة أحياء الذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز إلى أن تطلع الحركة بدورها كاملا على الساحة الدولية وأن تعزز حضورها كمنبر لتنسيق دبلوماسي من أجل إرساء علاقات دولية تقوم على احترام الاستقلال والسيادة الوطنية والعدل والمساواة بين الدول والشعوب تحقيق التنمية للجميع. وكاتب الدولة يدعو إلى التفكير في انطلاقة جديدة لحركة عدم الانحياز تستجيب للتحديات الراهنة وانتظارات الشعوب إلى جانب اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز وحدة الحركة وتماسكها. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، مسؤول إيراني يؤكد اليوم مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء قصف أمريكي استهدف منزلا أثناء إقامة حفل زفاف في جنوب إيران. وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات جديدة اليوم في جنوب إيران على طول مضيق هرمز الاستراتيجي وكذلك في إحدى جزر الخليج، وذلك تزامنا مع شن الولايات المتحدة غارات جوية في المنطقة. ومن جهتها وسائل أعلام إيرانية تفيد بأن الجيش الإيراني أطلق اليوم عملية وصفت بالحاسمة ضد أهداف أمريكية في المنطقة في عقاب سلسلة ضربات جديدة شنتها الولايات المتحدة. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن العملية التي تنفذها القوات المسلحة الإيرانية تستهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرجي في فلاسبور.
0: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
2: ديوان فام فلاش. سبور.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمسابقات الأفريقية، نهاية الأسبوع الجاري في دوري الأبطال، ذاك نهار السبت بداية من 7 نادي الأفريقي، جوليبال مالي 25,000 متفرج في استاد حمادي العقربي، والحكم والتوغولي بيير جون. بالنسبة لكأس الكونفدرالية نهار الجمعة في الطيب المهيري، ترجي جرجيس يواجه نادي ديامبرز السنغالي، مباراة بإدارة حكم توغولي مصطفى أكاكبو. نهار السبت في مسابقة كأس الكاف في نيجيريا الـ14، نادي الصفاقسي يواجه نادي شوتينغ ستارز النيجيري. بالنسبة للسي اس اس، كان سافر اليوم العشية لنيجيريا في عبر كازابلانكا المغربية، الوصول غدوة الفجر، بعدها بشكون ثم رحلة برية عبر الحافلة إلى مدينة إيبوكوتا بالنسبة للنيجيرية. المباراة كما قلنا بشكون نهار السبت، والعودة فور نهاية المباراة. بالتوفيق لممثلي الكرة التونسية. نمشوا لاخر اخبار الميركاتو. تقدم ساقط الدير تعاقد رسميا اليوم مع متوسط ميدان سنغالي الدولي في منتخب الشبان، نحكيو على ابراهيم ديوب، 3 مواسم امضى مع فريق الباسس. كاتب عام الاولمبي البيجي هيكل برحاج عبد الله اكد لنا اليوم استكمال كافه الاجراءات الاداريه الخاصه بتاهيل المنتدبين الجدد، هكا يصبحوا رسميا على ذمه الاطار الفني، بدايه من مباراه الجوله الثالثه لحساب الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم ضد نادي البنزرتي. القائمه المؤهله فيها حمدي شعيرات، خالد الهمامي، حمزه المبروك، يوسف عزيب، امين بن عمار، بالاضافه الى البنيني ابراهيم اغولالا ومهدي خيري، يحيى العاشوري، اسامه السياري، والكاميروني رافائيل ماكسويل. تعزيزات هامه لفريق الاولمبي البيجي اللي كان انقاذ للهزيمه في زوج مباريات الاولى. المنتخب التونسي لكرة طائرة السيدات انهزم ضد المنتخب المصري اليوم 3-0 في ربع نهائي بطولة افريقيا للكرة طائرة السيدات المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي، هكا منتخبنا يغادر رسميا البطولة. العاب المتوسطية، تارانتو 2026، العداء التونسية مروة بوزياني توجت اليوم بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع سيدات. بالنسبة للميدالية الفضية كانت لرحاب الظهري في نفس السباق، ومحمد أمين الجهناوي فضية 5000 متر موانع للرجال، وفي رفع الأثقال كان بن هنية برونزية الخطف وفضية النتر. والحصيلة التونسية ممتازة جدا بعد ميدالية اليوم، سيرتو أنه الذهبية تصبح عندنا 3 في رصيد البعثة التونسية. مانشستر سيتي الانجليزي اتفق مع تشيلسي على انتداب متوسط الميدان الارجنتيني انزو فرنانديز مقابل 145 مليون يورو. فرنانديز منتظر ياخذ غدوه للفحص الطبي قبل امضاء عقد رسمي مع سكاي بلوز. نذكر النجم الارجنتيني 25 عام انضم لتشيلسي في جانفي 2023 قادم من بنفيكا البرتغالي. اكثر تفاصيل كالعاده على سيتنا ديوان اف ام بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقيه برامجنا. صباح الخير وتحيه تونس.
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: Suivez le rythme Daba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur l'île.

0: تسمعوا نفيس فيرقص على الفريكونس
1: 99.1
0: في الصغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: تسمعوا نفيس فرقز على الفريكونس
1: 91.1
0: في الصغيرة وجيبس
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: Suivez le rythme au Taba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس 91.2 99.1 في الصغيرة وكابس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي يؤكد اليوم أن استهلاك المياه المعلبة ارتفع إلى 4 أضعاف المعدلات العادية خلال شهر جويلية الماضي، مرجعا هذا الارتفاع إلى موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد وما رافقها من زيادة كبيرة في الطلب، إضافة إلى تعطل الإنتاج في عدد من مصانع التعبئة بسبب انقطاع الكهرباء ونقص التزويد بمياه الحنفية نتيجة الانقطاعات المتكررة، ما أدى إلى استنزاف المخزون التعديلي وحدوث فجوة بين الانتاج والاستهلاك اليومي. والخلفاوي يؤكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان جميع محطات تعبئة المياه المعلبة استعادت نسق انتاجها الطبيعي، مشيرا الى ان الوزارة طلبت من المؤسسات المعنية رفع وتيرة الانتاج الى اقصى حد ممكن بما في ذلك العمل خلال يومي السبت والاحد. كما توقع الخلفاوي تسجيل تحسن كبير واستقرار في التزويد خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المياه بدفع التخزين المنزلي باعتبار أن عمليات التزويد تتم يوميا، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي انقطاع في التوزيع في ظل متابعة الأجهزة الرقابية. فرق الحماية المدنية بباجة تتمكن من السيطرة على حريق اندلع اليوم بالمستودع الفرعي التابع للإدارة الجهوية للتجهيز وأخماد النيران قبل أن تمتد إلى بقية أجزاء المستودع. وحسب المعطيات الأولية لم يخلف الحريق خسائر مادية كبيرة في المعدات والتجهيزات وفق ما أفاد به مراسل ديوان اف ام بلجيا. المدير الجهوي للصحة بيكبلي جوهر المكني يؤكد أنه تم اليوم ولأول مرة بالمستشفى المحلي بالفوار التكفل بحالة جلطة قلبية من قبل فريق قسم الاستعجالي باستعمال دواء مخصص لإذابة الجلطات. والمكني واضح أنه تم نقل المريض بواسطة وحدة الإسعاف الطبي المتنقلة الجديدة التابعة للمستشفى المحلي بدوز التي تعزز خدمات الإسعاف الطبي المتنقل لفائدة مواطني القطب الصحي الثاني دوز والفوار والجمعتوب.
3: في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة في تطوير الخدمات الصحية وتقريب المواطن وخاصة بالمناطق الداخلية والأهم تعزيز سرعة ونجاعة التكفل بالحالات الاستعجالية، تم اليوم ثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بالمستشفى المحلي بالفوار، هذه أول مرة بالنسبة للمستشفى المحلي بالفوار التكفل بجلطة قلبية من قبل فريق قسم الاستعجالي باستعمال الميتاليز مخصص لإذابة الجلطات، وتم التدخل بالتنسيق مع قسم أمراض القلب الجامعي بالمستشفى الجوي بالاستعانة بالاستشارة الطبية عن بعد، مكن هذا من اتخاذ قرار طبي وتدخل في الوقت المناسب. كيف تم نقل المريض مباشرة بواسطة وحدة الإسعاف الطبي المتنقل الجديدة التابعة للمستشفى المحلي بدوس اللي عزت خدمات الإسعاف الطبي المتنقل لفئة مواطني ولاية قبيلة بصفة عامة ومواطني القطب الصحي الثاني اللي هم دوز وفوارج معتوك بصفة خاصة. التدخل الناجح هذا يجسد أهمية التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية بقبيلة.
2: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، مقاطع مصورة تظهر إصابة صاروخين بالستيين إيرانيين مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة جنوب الأردن في وقت أعلن فيه الجيش الأردني اعتراض 10 صواريخ بالستية إيرانية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية. وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء قد أعلنت عن إطلاق صاروخي واسع من إيران باتجاه قواعد ومصالح أمريكية، في حين ذكرت وكالة فارس أن صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من الأراضي الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس أن إيران ردت على الضربات الأمريكية الأخيرة بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه قواعد أمريكية في الأردن. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2.

0: تسمعوا نفيس فرقز على الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في الصخيرة وجيبس
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

عرفت نقطة الخوف مانيش خايف، أغرقت وسط سويد وما ملعت كان بضحكتي، قريت برشا حساب الحاجة تعايف، كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي، وكنت نحشم نحكي بهم رايف، قولي كنت رايف.

0: يا قولي من هادشي را جايا هزين زين عقل كيدوك العربيات قلبي قلبي نخطفو حياليا ندير الكوراج ونعطيها تليفون
1: هلا لا هلا لا دايتني الميريكان وسوق في كاديار هلا

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل ديوان FM عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع رياح قوية تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة أثناء ظهور الخلايا الرعدية، فيما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 33 و 43 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي. ومن جهته الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو المواطنين ومستعملي الطريق إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة على إثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة واحتمال جريان السيول. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي يؤكد حجز أكثر من 700 ألف لتر من المياه المعلبة خلال شهر أوت الماضي على خلفية تجاوزات شاملة ترفيع المشط في الأسعار والاحتكار والمضاربة. والخلفاوي يتوقع تسجيل تحسن كبير واستقرار في التزويد بالمياه المعلبة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أنه لن يكون هناك أو يكون هناك أي انقطاع في التوزيع في ظل متابعة الأجهزة الرقابية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقبلي نصر الطيف يصف إصابة التمور لهذه السنة بالممتازة، مؤكدا أنه سيتم العمل على ترفيع في نقاط بيع التمور من المنتج إلى المستهلك بمختلف ولايات الجمهورية إلى أكثر من 12 نقطة.
2: نقاط بيع التمور من المنتج المستهلك في مختلف البلاد التونسية والتي هي في السنة الفارطة أعطت أكلها، وتم الترويج في هذه الأسواق حوالي 700 طن. وسيواصل المجمع في البرنامج النهوض بالترويج الداخلي ودعم الفلاح لترويج منتوجه، وذلك بتركيز نقاط بيع تمور من المنتج المستهلك في عدد مدن تونسية، علما وأن السنة الفارطة تم التركيز 12 نقطة في 11 مدينة تونسية، وفي هذه السنة سيتم تدعيمها والتوسيع فيها في أكثر من 11 مدينة تونسية إن شاء الله. مع العلم وأن الصابة هذه الموسم صابة ممتازة وممتازة جدا من حيث الجودة، وتشكو نقصا من حيث الكمية.
1: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الجيش الكويتي يعلن أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة وصفها بالمعادية، وذلك على خلفية ما اعتبره بالعدوان الإيراني، موضحا أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في البلاد تعود إلى عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المسيرة. وبدورها أفادت القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت للرادار ومراكز لتجمع قوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بواسطة طائرات مسيرة. والحرس الثوري الإيراني يقول إنه قتل عددا كبيرا من القوات الأمريكية في الهجوم، مضيفا أن قاعدة أمريكية في الأردن تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية. هذا وقد شهدت أسعار النفط الثلاثاء ارتفاعا بأكثر من 4 دولارات للبرميل لتستقر عند أعلى مستوى لها في 5 أسابيع، وسط مخاوف المتعاملين من زيادة الاضطرابات في الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.

0: to DJ Marty K.
1: ما في انتمي هالويل قبول انتمي لهويل مالي هارف يوم ما قفضتني السما يا غير ميزني.

عمو سامي.